0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
2: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
1: قد أفلح من زكاها للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، مع الحلقة 21 من حلقات هذا البرنامج قد أفلح من زكاها، وما زلنا نخوض إشراقات قيام الليل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت غلاما شابا أعزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع، أي لن يصيبك خوف أو روع. قال عبد الله: فقصصتها على حفصة، أي على أخته أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم، أي ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر هو أبو عبد الرحمن وهو أبو سالم، كنيته أبو عبد الرحمن، وابنه الذي روى عنه كثيرا سالم بن عبد الله بن عمر. قال: كان الرجل، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رأى، أي في منامه، رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقال: قصصت الرؤيا على فلان، إذا أخبرته بها أقصها قصا. والقص البيان، والقصص جمع قصة، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها، كأنه يتبع معانيها وألفاظها. هل تعلمون لماذا تسمى قصة؟ لأن الذي يأتي بها وكأنه تتبع آثار من وقعت له، والقص هو تتبع الأثر. وعبد الله بن عمر هنا يتمنى أن يرى رؤيا، لأنه رأى الصحابة يرون رؤى ويقصونها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرؤيا التي يراها المؤمن جزء من أجزاء النبوة، فقد روى الإمام أحمد وكذلك في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي لفظ لمسلم: من 45 جزءا. وفي لفظ له: من 70 جزءا. في لفظ للطبراني: من 76. وفي لفظ: من 26. وفي لفظ: من 50 جزءا. وفي لفظ: من 40. وهكذا. هذه الروايات وردت على 10 أوجه، أقلها جزء من 26، وأكثرها من 76، وبين ذلك من 40 وأربعة وأربعين وخمسة وأربعين وستة وأربعين وسبعة وأربعين وتسعة وأربعين وخمسين وسبعين. أصح هذه الروايات من 46، ويليها رواية السبعين. قال بعض علمائنا ذلك يختلف بحسب اختلاف مراتب الأشخاص، فقد تقوى الرؤيا حتى تصير جزءا من 26، وقد تكون قوتها أقل من ذلك فتكون جزءا من 76. إذن تختلف الأمر بحسب اختلاف إيمان الإنسان، بحسب اختلاف مراتب الأشخاص. قال القرطبي رحمه الله: المسلم الصادق الصالح يناسب حاله حال الأنبياء، وهو الاطلاع على الغيب، أي بقدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك أن يرى رؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، وهذا جزء من علم الغيب، إلا أنه لا يشبه ما يأتي الأنبياء، لأن رؤى الأنبياء رؤى تحق وتحل. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: ومعنى كون رؤيا المؤمن جزءا من النبوة أي ذلك على سبيل المجاز، وهي أنها تجيء على موافقة النبوة لأنها من علمها، وإن انقطعت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمها باق. وقيل المراد أنها تشابهها في صدق الإخبار عن الغيب. وقيل إن مدة الوحي كانت 23 سنة، منها 6 أشهر منام، وذلك جزء من 46. قال الحافظ جلال الدين السيوطي: هذا عندي من الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بها. وفي معجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام، أي أن الله تعالى ولي الإنعام قد يخبر عبده بشيء من خلال هذه الرموز التي تأتيه في المنام، إن لم تكن من رؤى الشيطان أو مما يقذفه الشيطان من أضغاث الأحلام أو ما يقذفه مما يروع به المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فتمنيت، أي طلبت ووددت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ليفسرها لي. والمراد أن أرى رؤيا حسنة لا يخبر بها إلا من يحب الإنسان. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرؤيا 3، فبشرى من الله، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. وأكره الغلة وأحب القيد، أي أكره أن يقال لما يقيد به الإنسان غلا، وذلك بضم الغين. قال: وأحب القيد، القيد ثبات في الدين. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم: فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فليتفل عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. قال ابن عمر وهو يتم لنا هذه القصة الماتعة الرائعة: قال: وكنت غلاما، والغلام هو الطار الشارب من حين يولد إلى الشيب، هو الطار الشارب أي الذي بدأ ينبت شاربه. قال: شابا، ولصدق الغلام على ما دون البلوغ، فهو أراد أن يبين أنه غلام ليس دون البلوغ بل فوق البلوغ، ولذلك قال شابا، وجمع الغلام أغلمة وغلمة وغلمان. وقال: وكنت حينئذ أنام في المسجد النبوي، في المسجد أي في المسجد النبوي، لأنه لم يكن قد تزوج. قال: وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرأيت في النوم كأن ملكين من ملائكة الله تعالى، وعرف أنهما ملكان إما بهيئاتهما وإما أنهما عرفاه على ذلك، أو وقع في نفسه وأوقع الله في قلبه أنهما ملكان. قال: أخذاني، وحتى الآن يستبشر الإنسان بهذه الرؤيا. قال: أخذاني أي من المسجد، فذهبا بي إلى النار، أي إلى النار المعهودة، وهي نار جهنم نعوذ بالله منها، أي فأوقفاه عليها. ووقوف الإنسان على النار لا يدل على أنه من أصحابها، بل إن المؤمن يرى مقعده من النار في قبره، وذلك لا يدل على أنه من أصحابها. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، أي أنها محكمة الإغلاق، وإذا لها أي للنار قرنان كقرني البئر، وهما المبنيان على جانبي البئر، فإن كانتا من خشب فهما زرنوقان، وقد أي يقال لهما كذلك، وقد يكون القرنان من حجارة وقد يكونان من حديد، أي أن لها أعمدة عظيمة تحيط بها. قال وإذا فيها أناس قد عرفتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال فجعلت قد عرفتهم، قال علماؤنا أي من كفار قريش، فجعلت أقول حينها أعوذ بالله من النار. نكتفي بهذا القدر ونكمل كيف كان عبد الله بن عمر يزكي نفسه من خلال هذه الرؤيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المصطفين الأخيار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: قد أفلح من زكاها، للشيخ الدكتور عبد السلام المجيدي.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بانكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكس تاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
6: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أحباءنا في الله، نحييكم أينما كنتم. إليكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

اليوم مستمعينا بإذن الله تعالى وبعد قليل سوف نستقبل في برنامجنا سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي، إن شاء الله سوف يحضر معنا ليجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية. بإمكانكم إرسال هذه الأسئلة عبر الواتساب من خلال رسالة نصية، أو بإمكانكم المشاركة معنا مباشرة على الهواء باتصالاتكم الهاتفية التي تلقاها على الرقم 9758-3399. أعود وأذكر الذين يودون إرسال أسئلة عبر الواتساب بإمكانهم إرسالها على الرقم 0416-727-983.

0: أبدا.
1: نشكر الله ونحمده بأن من علينا بأن بلغنا هذه الأيام المباركة بقدوم أيام شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.

لا تغفلوا عن التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله العلي العظيم وأنوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

أعود وأذكر مستمعينا بأننا إن شاء الله تعالى وبعد قليل سوف نأخذ اتصالاتكم مباشرة على الهواء للذين يودون المشاركة بطرح أسئلة فقهية ودينية. شاركونا وتواصلوا معنا بإذن الله.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. أسعد الله صباحكم جميعا وأوقاتكم، وأيضا نرحب بدورنا بسماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي وبحضوره معنا في الاستديو. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نبارك لكم ولنا وللجميع بحلول هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وأن بلغنا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام.
1: الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى. أيام عظيمة ومواسم طاعات تتجدد في كل فترة من فترات هذا العمر، حتى يعيد الإنسان برمجة نفسه مع الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. هو هذا يعني هذا السؤال. نعم. الذي كنت أود أن أبدأ به، لماذا وهبنا الله سبحانه وتعالى مواسم الرحمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد السيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إن لله في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. وهذه الأيام هي من تلك النفحات. دائما يكون هناك أمر يعني يريد الله منه سبحانه وتعالى تجديد العهد معه جل في علاه، وأننا لسنا عباد مواسم وعباد أيام معينة، ولسنا، إنما نحن عباد لله الواحد الأحد جل في علاه، نلبي نداءه ونعلي أمره سبحانه وتعالى فوق كل أمر. لذلك ترى ونرى جميعا أننا في كل فترة من فترات هذا العام يأتي موسم، يأتي عمل وطاعة لله عز وجل تجعل هذا المؤمن يتقرب من الله سبحانه وتعالى. مثلا ذهب رمضان، جاءت الست من شوال ليؤكد المؤمن أنه مستمر ومستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الموضوع ليس موضوع فقط رمضان، فنحن لسنا من أولئك الرمضانيون الذين فقط ينتظرون هذا العام ليتعبدوا الله ثم ينسوا الله سبحانه وتعالى بقية العام. فتأتي الست من شوال، ثم بعد ذلك تأتي أيام البيض، ثم بعد ذلك يأتي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي عظم الله سبحانه وتعالى فيها العمل وأحب، ليبقى الإنسان في تطور، يعني لا يبقى جمودي،
0: يعني اجتهاد دائم،
1: لا يكون جمودي عند وقت معين أو ظرف معين، وإنما دائما يتجدد العبد مع الله سبحانه وتعالى في عبادته، في عهده، في طاعته، ليثبت أنه لا إله إلا الله،
0: سبحان الله،
1: وأن الله أكبر. لذلك نرى أن هذه الأيام شعارها التكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر. أعظم، لذلك سميت أعظم أيام الدنيا أيام العشر. ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، من الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. وما هذا إلا لينطلق المؤمن من أن شعاره في هذه الدنيا هو أن الله أكبر، وأنه لا إله إلا هو، وأنه هو المحمود سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد على كل أمر على كل حال، وليس غيره جل في علاه.
0: ما الفرق بين الأيام العشر من ذي الحجة والليالي العشر من شهر رمضان الأواخر؟
1: هذه أيام وتلك ليالي. قال العلماء رحمهم الله أن أيام العشر الأوائل هي أعظم الأيام، وليالي رمضان العشر الأواخر هي أعظم الليالي.
0: يعني نجتهد هنا في النهار بالأيام وهناك نجتهد في الليل.
1: نعم صحيح صحيح.
0: سبحان الله.
1: يعني اجتهادات. وسميت هذه الأيام بأنها أعظم أيام الدنيا لأنها أيام ولاء لله وحده. فعندما نحن نتوجه إلى الله فلابد من أن يكون هذا التوجه له معنى وله مقصد وله هدف، ليس موضوع طقوس وليس موضوع عادات وليس موضوع تقاليد وأعراف أننا والله تعودنا أن نصوم أو تعودنا أن نصلي، وإنما لنثبت أننا على أمر الله ثابتين وبعهده صادقين. لذلك يعني عندما نقول الله أكبر يعني أمر الله أعلى وأجل وأكرم، فلا أمر إلا أمر رب العالمين، ولا رأي إلا لهذا الدين. فنحن كلنا تحت مظلة هذا الإسلام العظيم الله أكبر. يعني ربما يقول الإنسان مثلا صادفتني مسألة في الحياة هل أفعلها أم لا، ربما رأى فيها شبهة. عندما يكون من الذين قالوا الله أكبر حقا وصدقا لا يمكن أن يستبدل هذه الكلمة بتلك الشهوات والأهواء. يعني ما في مجال أبدا تعرضنا لمسألة خفنا من هذا الأمر شبهة في عمل معين نتذكر أن الله أكبر وأمره أجل وأعظم، فلا نقدم
0: كامل لله سبحانه
1: أبدا
0: وتعالى.
1: نحن لجأنا إلى الله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله، يعني نحن لا يمكن أن نبدل. لذلك رب العالمين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. هناك أناس لقوا يعني ما لقوا من الله سبحانه وتعالى، وهناك من ينتظر، هناك من مضى إلى الله عز وجل وهناك من ينتظر. إذن فهل نحن من المنتظرين، ممن ينتظر أن الله سبحانه وتعالى يبشره ويبارك عمله ويتقبل منه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هذا الثبات على الدين من شأنه أن يقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. وهذه المواسم وهذه الطاعات التي يأمر الله بها أو سنها النبي عليه الصلاة والسلام من رمضان لست من شوال لأيام البيض يوم الاثنين والخميس وهذه العشر، كلها من أجل أن تبقي العبد موصول بالله جل في علاه. الوصل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لابد أن يكون الإنسان دائما القرب من الله جل في علاه. شعار هذه الأيام كما يفعل حجاجنا، اللهم تقبل منهم وردهم سالمين غانمين بالأجر والثواب إلى ديارهم وبلادهم واجعلنا في أمن وأمان، لبيك اللهم لبيك. يعني عندما الإنسان يمكن أن يكون هناك مفارقة أو مقابلة أو مقارنة، من ألبي؟ ألبي عباده وخلقه أم ألبي ربي؟ فعندما يقول الإنسان بصدق لبيك اللهم لبيك، يقول الله لبيك عبدي، يقول الله لهذا المؤمن الصادق لبيك وسعديك والخير كله بين يديك
0: يا الله.
1: أما عندما يكون فقط الموضوع لساني ليس له أبعاد وليس هناك أهداف وليس هناك مقاصد ويكون مجرد كلام، فيقول الله له سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان هذا من المخلطين، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يعني مشكلة إذا رد الله سبحانه وتعالى الناس، مشكلة كبيرة، تكلفوا وتكبدوا مشاق الطريق وتحملوا كل التكاليف و يعني أمور كثيرة. يعني ربما الإنسان، أنا في بعض الأحيان سمعت واحد اقترض من أجل الحج وقال لا يريد أن يضيع هذه العبادة وهو يستطيع أن يسددها. يعني مع أنه ليس من الواجب أن يقترض، هي على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذا يدل على أن الإنسان عنده همة لتنفيذ أمر الله ولإقامة شعائر الله مهما كانت الظروف ومهما كلفت. فلذلك لا نضيع أعمالنا، بالعكس الله سبحانه وتعالى يعني يجعلنا في أمن وأمان وسلم وسلام في هذه الأيام، أيام السلم والسلام والأمن والأمان، أليست من أيام أشهر الحرم؟ يعني دائما يكون الإنسان من الله سبحانه وتعالى في مأمن. الله عز وجل يعني هو الذي يكرم عباده عندما يتقربون منه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن الله، نحن تجأنا إلى الله عز وجل واعتصمنا بالله وسألنا الله، ورب العز سبحانه وتعالى أخبر في الحديث القدسي فيما يرويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد لي أو من أذى لي وليا فقد
0: أذنته بالحرب.
1: فقد أذنته، يعني شو أذنته؟ يعني أمرت بالحرب، أعلنت عليه الحرب. فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه العلاقة، هذا الحب، هذا الوصال حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو في رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا يعني تسديد من الله سبحانه وتعالى للمؤمن عندما يكون ثابتا وصادقا ومستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى، سماحتكم، هذه الأيام المباركة والتي يسعى المرء المسلم بجدية لأن يغتنمها بشكل عام، يعني إذا بدنا نحكي مثلا مثل هلأ نحن بالتوقيت الشتوي ونهار قصير، والأمهات بتلاقي عندهم مسؤوليات كتير كبيرة. نعم. يعني مبارح سبحان الله انتهى النهار، ما عرفنا إمتى بدأ إمتى انتهى. طيب الاجتهاد هو خلال النهار، خلال النهار مثلا في ناس بتكون عم بحكي أنا، يمكن هلأ عم توجه برسالتي أو باستفسار للأخوات، أنه النساء مثلا في منهم بيشتغلوا أو في منهم بيكونوا بالبيت، ولكن كمان أعمال البيت والأشياء يعني المطلوبة منهم وأخذ الأولاد للمدرسة وتوصيلهم. نعم. هذا بياخد وقت كتير كبير والنهار قصير، يمكن مثلا الليالي العشر الأخيرة إن كان في رمضان إن كان بالآخر أو حتى كل شهر رمضان، أنه في عنا متسع أكبر من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة، لكن خلال النهار نهار كتير قصير والوقت ما كتير. يعني سبحان الله، نحن بنسأل الله أنه يبارك لنا بأوقات. أمين. فهل هذا العمل الذي نقوم به كمان أنه بياخد الواحد على الأجر والثواب ويكون يعني نوع من العبادة ولو أنه ما فيها
1: أصلا منه نوع صلاة؟ هو عبادة. المرأة التي تجاهد في بيتها في تربية أولادها في العناية بهم في رعايتهم، والرجل الذي يذهب إلى عمله ويأتي بهذا المال من أجل العفاف طالبا الحلال الرزق الحلال، هذا هذا هذا جهاد. يعني هذا والله يعني لا يظن الإنسان فقط أن العبادات هي فقط تلك، يعني فقط صلوات وصيام وزكاة وحج، أيضا هناك جهاد يجاهده الرجل وتجاهده المرأة. لذلك عندما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه وتستأذنه في الجهاد، قال: يا امرأة اذهبي وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني المرأة عندما تكون في بيتها تراعي أولادها وتراعي زوجها وتطيع ربها في زوجها وأولادها وتقوم على الاعتناء بهم بهذه الطريقة هي مجاهدة، وهذا هو الأجر اليوم. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء بشيء. يعني الأجر الذي يستحقه المؤمن في هذه الأيام أو المؤمنة في هذه الأيام ليس أجر المجاهدين، لأن المجاهد ممكن يرجع لبلده، يرجع لحي، يرجع مع من مصاب، ما في أجر من ذهب وخرج بنفسه وماله، استشهد وأنفق كل ماله في سبيل الله، هذا ما يعادله أجر العمل الصالح في هذه الأيام.
0: يا الله.
1: والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عن الدراهم التي تنفق، يعني نقول أنه كل عمل يقوم به الأب أو تقوم به الأم أو تقوم به الأسرة مجتمعة في طاعة الله لهم في ذلك أجر وثواب. يعني تحدث عن الدراهم، درهم تنفقه هنا ودرهم تنفقه هنا، ودرهم تنفقه على عيالك وخير درهم تنفقه على أهلك على عيالك. يعني هذا الإنفاق، مع أنك أنت ملزم ومجبور أن تنفق على زوجتك، أن تنفق على أولادك، ولكن لك في ذلك أجر وهو صدقة وثواب لك. أنا والله ملزم أو مجبور، يعني خلاص أنه ما لا، في ذلك أجر. والمرأة التي تعيل أولادها وترعاهم وترعى زوجها، تقوم بالطبخ، تقوم بتوصيل الأولاد، تقوم بتعليمهم، بتدريسهم، بالعناية بهم، هذا يعني من أوجب ما يجب أن يفهمه الأب وأن تفهمه الأم.
0: لكن مقياس هذا كله يتعلق بالنية.
1: النية. يعني أن الإنسان ينوي أن هذا العمل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى،
0: لأنه قد ينفق الرجل ولكن بيكون عم يتنفر، أو الإمرأة يعني تعمل وتقوم بواجباتها لكن مش من قلبها فقط، يعني لأنه لازم تعمل هالشيء.
1: لذلك شوف الحديث لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو ميزان، هذا الحديث هو ميزان لأعمالنا كلها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الموضوع أنه إيمانا واحتسابا، يعني أي عمل نقوم به لابد أن يكون هناك إيمان بأن الله هو الذي أمر أو هو الذي حض أو حثنا عليه، واحتسابا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. يعني ما هذه الأمور تشعرك بالراحة، بالمحبة،
1: تريح الأب من عناء اليوم، تريح الأم من عناء التعب والطبخ والنفخ وما إلى آخره من أمور كثيرة، من أعباء البيت يعني كثيرة جدا، يعني متعبة. لا أحد يستطيع مثلا أن يعطي لهذه الأعمال قدر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعطيها قيمة إلا الله جل في علاه، ولكن بالنوايا الله سبحانه وتعالى يجزل العطاء ويزيد. يعني ممكن الإنسان يعمل ويشتغل ويجيب الأكل للأولاد ويجيب احتياجات العائلة كلها، ولكن هذه ما حاضرة عنده، النية مش حاضرة عنده، ولكن هو بنيته أنه يريد أن يعني يتعب على أولاده، يسهر عليهم، يعتني بهم، فهذا له أجر. ولكن تبييت النوايا هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
0: يعني فإذا تصحيح العمل هو بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى،
1: يعني لا ننفي الأجر عن الباقين. أحد العلماء كان في حضرته تلاميذه وطرق الباب، فقام أحد التلاميذ ليفتح، قال إلى أين الشيخ؟ قال إلى أين؟ قال أريد أن أفتح الباب. قال وهل نويت؟ انظري إذا هذه القصة معبرة. قال وهل نويت؟ قال نويت أن أفتح الباب، طارق يطرق وأردت أن أفتح له الباب، هذه نيتي. قال والله لا أقوم بالعمل، بأي عمل، إلا ونويت 40 نية.
0: يا الله،
1: يعني استحضار، عملية استحضار. أنت تفتح الباب تقول أنا أفتح لألبي نداء من طرق، لعله ملهوف، لعله ملهوف، لعله محتاج، لعله جائع، لعله مريض، لعله سائل. هذه النوايا كلها كان يستحضرها رحمه الله تعالى، يعني يستحضر ما كان يقوم بعمل إلا وينوي به 40 نية. شو 40 نية؟ نستحضر نحن لعلنا نستحضر 3 4 5 6 مثلا، هذا على أكثر الأحوال، ولكن 40 مما يعني أن الحضور يعني تام، الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، استحضار عظمة الله جل في علاه كامل تام. وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يكمل هذا الأمر في استحضار عظمة الله عز وجل، لا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، فهو عظيم في ذاته وجلاله وأسمائه وصفاته وكماله سبحانه جل في علاه. لذلك النوايا شأنها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تثبت إلا بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لكي يجدد الإنسان دائما مقصده وهدفه في عبادته وطاعته لله، أنه لا يريد إلا الله. لذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الضائعة، الأعمال التي تضيع، ومنها إذا كان هناك عمل لغير الله وشهوة خفية. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، شرك الخفي، أعمال باطنية ليس هناك صدق في التوجه أو النية، عمل لغير الله وشهوة خفية. يعني ليس فقط الخوف من أن يعبد الناس شمسا أو قمرا، وإنما هناك أمور لابد أن ينتبه إليها المؤمن، وهي دقيقة تحتاج إلى تدقيق. عمل لغير الله وشهوة خفية مشكلة. يعني هناك شهوات، لعله مثلا يأتي الإنسان، أنا والله أعرف أحد الناس كان يأتي إلى المسجد فقط ليصطاد الزبائن، يقول هذا ميدان واسع ممكن تجارتي تزدهر، ما كان يريد. لا، هو صرح أنا ما حملت نيته، يعني هذا الأمر ما حملتها. فهو صرح أنه يأتي المسجد يرى أن في المسجد كتير زبائن وكتير ناس ممكن تقبل عليه وتأخذ من تجارته وما إلى آخره. يعني ضيع المقصد العظيم اللي هو أن يكون مثلا في ظل الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله من رجل قلبه معلق في المساجد، إلى فتات الدنيا وحطام الدنيا وما في هذه الدنيا من زائل، كله زائل. يعني النية عظيمة. لذلك الإنسان يعني هذا من طهارة الداخل، ظهارة الداخل، يعني الإنسان يهتم بمظهره، يهتم بشكله، ولكن ليس فقط الشكل هو الأساس، لابد أن يكون الداخل أيضا طاهر ونظيف ونقي. فنسأل الله السلامة.
0: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم، سوف نفتح المجال للمستمعين إن شاء الله تعالى. إذا كان لديكم أسئلة اتصلوا بنا الآن على رقم الهاتف 9758-3399. كذلك بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب، والتي أيضا وصل منها قبل قليل بعض الأسئلة، على الرقم 0416-727-983. أخت تتوجه إلينا بالتحية وتسأل: إذا الإمرأة ضحت فهل عليها مثل ما على الرجل أن لا تقص أظافرها ولا تقص شعرها، مع العلم أني قمت بدفع الأضحية منذ أسبوعين ويمعت أنه نهار الأحد آخر يوم، أو معناتها وسمعت أنه نهار الأحد آخر يوم لقص الأظافر والشعر، فقمت بقص أظافري، فهل علي اسم وماذا علي أن أفعل؟
1: نحن تكلمنا في هذا الأمر الأسبوع الماضي، وقلنا أنه هناك خلاف بين العلماء، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ يعني عندما جاء النهي من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره أو من بدنه أو من أظفاره كما قال عليه الصلاة والسلام. منهم من قال أن النهي للتحريم لا تأخذه حرام أن تأخذه، ومنهم من قال أن النهي للكراهة فلا يؤثر في صحة الأضحية، وأصلا هو لا يؤثر في صحة الأضحية، الأضحية صحيحة. وعلى كلا الأحوال كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الأضحية سنة وما يتعلق بها كله سنة. نعم. كله سنة، وإنما المضحي كما قالوا أن الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام هو أهل الموقف، يعني الحجاج لا يأخذون عندما يبدأون الإحرام بشيء من هذه أو يفعلون شيء من هذه الأمور. طبعا هناك كثير أمور الحج المحرم تحرم عليه، فإذا فعلها لابد أن يأتي بفدية، ولابد أن يأتي بكفارة حتى يكفر عن ما فعل. لذلك يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، ولابد أن ينتبه المؤمن إنه الالتزام بالسنة أصلا، يعني عندما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا، يعني خلاص لا تأخذوا سواء كان للكراهة أو للتحريم، وهو يعني نأخذه على ظاهره وعلى أفضل ما يتقبله الله سبحانه وتعالى، إنه يتشبه الإنسان المسلم بحجاج بيت الله الحرام، أحرموا فأحرمنا لهم الحج ولنا الأجر. يعني هذا من باب أنه المسلم يفك إحرامه ويتحلل مع حجاج بيت الله الحرام صبيحة العيد،
0: يعني في تواصل،
1: حتى يكون في تواصل مع هذه العبادات وهذه الطاعات وانسجام، ما نكون بعيد عن هذه، بعيدين عن هذه الطاعات والعبادات والقربات التي نحاول قدر الإمكان في هذه الأيام أن نتمثلها وأن نتجسدها. نعم. فلا بأس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بدي ألفت انتباه المستمعين، يعني هلأ وصلنا اتصالين عبر الواتساب، نحن عبر الواتساب بس بناخذ الاتصال الرسائل النصيه، بس على الرقم 9758339 بناخذ الاتصالات الهاتفيه. بس للاخت المستمع او الاخ المستمع، في اثنين جربوا يتصلوا فينا، اتصلوا على الرقم 9758339 وليس رقم هاتف الموبايل، هذا فقط للرسائل النصيه عبر الواتساب. السؤال الأخت، يمكن فضيلتكم تقريبا يعني أنت جاوبت عليه، بس حتى ما حدا يفكر أنه أنا أفيت سؤاله، لأنه في أخت بتقول أنه عندها بنتها شابة تريد أن تقص شعرها، وإن شاء الله يعني أنه قبل العيد، فبتقول وهي عم تصوم، يعني ناوي إن شاء الله بنتها أنها تصوم 9 أيام من ذي الحجة، فبتقول هل بيجوز لها أنها تقص شعرها؟
1: هي ليست مضحية البنت، يعني هو الأضحية، نحن لازم أن نفهم أضحية على صاحب أهل، على رب البيت، على من هو معيل. إذا كانت المرأة هي المعيلة وهي من تضحي فتمسك، ولكن أهل البيت ليس عليهم شيء، بقية العائلة. إذا كان الأب هو المضحي وهو رب البيت فهو من يمسك وهو من يلتزم، وبقية العائلة ليس عليها شيء.
0: طب إذا كان رب البيت هو المضحي والمرأة ميسورة وأرادت أن تضحي أيضا تلتزم،
1: ليس عليها أضحية، يعني هذه تسمى صدقة، يعني الأضحية على كل أهل بيت أضحية، ومن يقوم بهذه الأضحية هو الرجل الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بالعناية والرعاية وإعالة هذه الأسرة، فهي ليس عليها أضحية. إذا أرادت أن تضحي فلها ذلك، يعني ولكن هي صدقة، أضحية حصلت من الرجل، فلذلك يعني هي ليست ملزمة طالما أن هناك رب البيت الأب والرجل المعيل هو الذي قام بهذه الأضحية. لها أجر إن شاء الله ولها الثواب.
0: هلأ في بعض البيوت والحمد لله هذه نعمة كمان يعني بسدني الحمد لله أنه الناس قادرة أنها تضحي. بتلاقي أحيانا أفراد العائلة مثلا الأب والأم والأولاد بيضحوا يعني كل واحد بيطلع أضحية.
1: نعم.
0: فكل هذه إن شاء الله بتكون يعني صدقة عنهم.
1: نعم نعم إن شاء الله، لأن الأضحية الأساسية هي من راعي البيت.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: الأب من الرجل اللي هو القيم والذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني هذه الصلاحيات وهذه الأمور المكلف بها، هي هذه تكاليف من يكلف بها الرجل الأب اللي هو المعيل، فبقية العائلة غير مكلفة. نعم. إن تصدقت فلها الأجر إن شاء الله.
0: سماحتكم هلأ نحن بنعرف أنه بكل شعرة من الماشي اللي سوف تذبح فيه إن شاء الله أجر،
1: أظلافها وأشعارها وقرونها كلها فيها أجر من الله سبحانه وتعالى وثواب من الله عز وجل.
0: نعم. سماحتكم أسعار الأضاحي بتختلف من بلد. نعم. إلى آخر، ويعني هذا كمان يمكن سبحان الله منشوفه أنه من باب التيسير كمان عم بيكون.
1: نعم.
0: على الناس اللي ما قادرة أن تدفع مثلا أضحية غالية الثمن ممكن أضحية أرخص بحيث أنه تعطي فرصة للواحد أنه. نعم. يضحي ولا يكون له أي عذر بأنه عدم.
1: نعم.
0: الأضحية. طيب هلأ هذا الفرق بال يعني بالمبالغ يسقط عنه خلص فريد سنة الأضحية، ويعني شو ما يكون السعر إذا هو تقدم فيه.
1: نعم.
0: أجره وثوابه على حسب ما هو قدم.
1: نعم صحيح، ولكن القادر على الأضحية يمكن نحن نحكي أنه والله ربما يكون بعض الناس غير قادرين على الأضحية، الله ما كلفهم. إن كان يعني هناك باب من أبواب التيسير في بعض الأضاحي مثلا في بعض البلاد الأسيوية مثلا في الهند في باكستان في بنغلاديش، في يعني بتكون في بعض يعني أرخص بكتير من الأضاحي في بلادنا، ولكن الذي يعني يريد أن يضحي وهو قادر على الأضحي يضحي بأضحية بقيمة ما هو في بلده،
0: يعني كأستراليا مثلا.
1: يعني مثلا والله أنا أضحي ب60 دولار، أضحية في 60 دولار شركة ببقرة، البقرة ثمنها 500 دولار مثلا، وهو يدفع مثلا 60 أو 70 دولار ويشترك وله سبع هذه البقرة. ممكن في بلاد ثمن البقرة 400 دولار أو العجل 400 دولار، إذا قسمناها على سبعة بيطلع لكل واحد مثلا مبلغ معين 60 أو 65 دولار أو 70 دولار يعني، ولكن الذي يقدر وهو قادر عليه أن يدفع ثمن الأضحية بقيمة ما هو مقرر في أستراليا. هذا هي أضحية، هذه أضحية.
0: نعم نعم.
1: طب أضحية أذهب إلى الهند أنا وأذبح بالهند، هذا لمن يريد أن يعني لا يستطيع أن يذبح لا يقدر وأراد أن يعني يكون له نصيب في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بأس في ذلك، ولكن لا نلجأ إلى هذه الأضحية إلا إذا تعذر ذلك.
0: هلأ في ناس ممكن تقول لك أنا مثلا الأضحية اللي ب100 دولار أنا فيني قادر بضحي ب10 أضاحي، يعني ب1000 دولار بيعملوا لي 10 أضاحي. يعني هو طبعا انه هيدا يعني الشخص انه ما يصور الحال هو عليه أضحية واحدة ولكن انه اراد ان يضحي
1: ممكن.
0: بس اعتبر انه بياخد انا الارخص بعمل اكتر من أضحية بدل ما اخد مثلا بتمن يعني مثلا لنقول في أضحية ب400 دولار انا بعمل 4 أضاحي.
1: يذبح مثلا عجل، والأولى والسنة ان يشهد الرجل أضحيته وان يذبحها بيده وأن يعني يكون يعني حاضرا هذه الأضحية، هذه السنة. لا إذا رأى أنه هناك حاجة لإخراج هذه الأضحية إلى بلاد فقيرة إلى بلاد محتاجة فلا بأس في ذلك، يعني وهذه من الأمور التي يعني تجعل المسلم إلى جانب إخوانه إلى جانب أهله إلى جانب المسلمين والمؤمنين والضعفاء والفقراء، يعني هذا لا بأس به، ولكن إذا كان بده يضحي حقيقة هو الأضحية واجبة في البلاد اللي هو فيها.
0: ما هي قيمة الأضحية في أستراليا تقريبا؟
2: أقل شيء يعني إذا الواحد بده يضحي في أستراليا هون حوالي 250 أو 300 دولار. يعني أنا اشتريت أضحية ب 300 دولار مثلا،
0: يعني ما يعادل تقريبا
2: 350 حسب كل يعني في عندك الأوزان، في عندك أنواع، في عندك كتير مثلا في أمور في أستراليا مثلا موجودة هذه الأضاحي. في ناس عم بيضحوا بيشتروا الأضحية ب 250 وبتروح على بلادهم مثلا مجمدة مثلجة لبعد شهر ونص شهرين مثلا، وممكن كمان إذا كان في حاجة وضرورة فالله سبحانه وتعالى يتقبل.
0: احنا اليوم يعني وضع في غزة، اهلنا في فلسطين،
2: نعم،
0: اهلنا في لبنان،
2: نعم،
0: باليمن، يعني بلاد كثيرة،
2: نعم.
0: سبحان الله. وكمان يعني انا بلاقي انه يعني من الامور اللي الحمد لله الله يسرنا اياها وجود هالمؤسسات،
2: نعم،
0: الكبيرة ان كان الهيومن ابيل او غيرها، حتى انه عم بتقدر كمان تخلينا نتواصل. احنا ما بنعرف بهالامور هذه في من عم يقدر ياخذ هالمهام ويقوم فيها على اكمل وجه.
2: والله جهود يعني جبارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ما يفعلونه لا نستطيع أن نفعله حقيقة، وهذا عمل يعني يكتب لهم إن شاء الله في صحائفهم وميزان أعمالهم، لأن الأمور جدا صعبة يعني، والأمور في غزة، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، في السودان، في الصومال، في كثير من بلادنا الإسلامية والعربية حقيقة صعبة جدا، فتحتاج إلى جهود هذه المؤسسات التي تعمل يعني بشكل عظيم جدا وكبير جدا لسد حاجة هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يسهل الأعمال ويسهل الأمور حتى نكون إلى جانب إخواننا يعني بأي طريقة وبأي وسيلة بأي أسلوب، يعني نسأل الله عز وجل السلامة
0: إن شاء الله.
2: الله يفرج همهم.
0: آمين.
2: آمين يا رب.
0: هون هيك سبحان الله خطر ببالي، بس بدي ألفت انتباه المستمعين للقاء اللي أجراه الحاج إبراهيم مع الأخ عصام شوكو، والأخ عصام كمان اتصل بالأخ من غزة،
2: نعم،
0: يعني كانوا عم يحكوا معهم من مكتب غزة، فلفت الانتباه الأخ لموضوع أنه اليوم الأضحية بغزة وصل سعره $5,000 أو شيء من هالنوع،
2: نعم، نعم، نعم.
0: فهو يعني طالب أنه حتى أهل غزة عم بقولوا ما بدنا حدا يروح يضحي لنا بنفس اليوم، لا جبولنا أضاحي لو بتوصل بعد،
2: نعم، لو بعد شهر
0: شهر يعني،
2: نعم.
0: أنت لما بتحكي بألاف الدولارات بيستفيد منها مثلا قدي 10 عيال من خروف واحد يعني أو 20 عيلة ماكسيموم.
2: أما نحن المذبح هون 250 دولار الخروف، يعني عندك 20 خروف تقريبا عم تحكي $5 أمريكاني،
0: أمريكاني فبغطي
2: يعني
0: لك
2: 7-8000 دولار أسترالي، يعني 30 خروف تقريبا،
0: نعم.
2: فهذول يعني إذا جمدوا وأرسلوا، وخاصة يدخلون على غزة معلبات يعني ممكن تكون طويلة الأمد وإلى آخره،
0: فيستفيد فيها مئات بدل ما، نعم، بدل عشرات، نعم.
2: يعني إن شاء الله ربنا هيك يسر طريق لأهلنا في غزة وفلسطين، وتكون الأمور سهلة ومفتوحة، يعني الطرق والمعابر حتى يستطيعوا يدخلوا كل هذه المعونات إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب يا رب.
2: والحمد لله في طرق وفي وسائل عم يستطيع إخواننا أنهم يوصلوا من خلال هذه الأمور، يعني الوسائل الاحتياجات اللازمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. سماحتكم، هذا السؤال يمكن من سياق الكلام اللي ذكره سماحة المفتي الآن يعني إجابته، بس أنا حأرجع أسأله لحتى ما كون يعني فوتت أي سؤال وردني من الإخوة المستمعين. بتقول هل يجوز للمضحي أن يضحي خارج بلده؟
2: نعم نعم، قلنا أنه جائز يعني، وإن كان يعني الواحد أولى أن يضحي إذا كان هناك يعني حاجة، إذا كان في حاجة يجوز إخراجه، وإذا كان الأولى أن يضحي في بلده ويشهد أضحيته، وهذه السنة. ولا يشترط أصلا يعني أنه والله الواحد أنه يضحي، وكما نعلم ونسمع من التثليث وهو الثلث والثلث والثلث، ثلث للمضحي وثلث للفقير وثلث للهدية، فهذا غير شرط، ليس ولو أنفقه كله لا بأس، يعني لو أعطى هذه الأضحية كلها لا بأس. يعني هناك بيقول لك ناس لا لازم نأكل من الأضحية، أخي معلش فيك تأكل من الأضحية، ولكن لو أنفقتها عند الحاجة والضرورة في سبيل الله لا بأس في ذلك. هذا ليس شرطا، تثليث ثلث بثلث بثلث ليس شرط. أنت كما يعني ورد في الأثر أنه تطعم منها وتأكل منها وتنفق منها، يعني هذا ليس شرطا، يعني وإنما هذا هو الهدف.
3: يعني هو هون فقه الأولويات أصبح
2: نعم إذا يعني أنفقها الإنسان ولم يأكل منها لم يكن له نصيب منها فلا بأس في ذلك. يعني الفقير أولى، المحتاج أولى، الذي يطالبك بحقه وبما كتب الله سبحانه وتعالى له من حق فهذا أولى. نعم
3: إذا طلبنا سبحان الله، يعني نحن نرسل إلى لبنان وما شاء الله بلبنان صاروا بيخترعوا بيبتدعوا، يعني
2: نعم.
3: مثلا ممكن أنه يعملوها أورما، ممكن يشتغلوا فيها، فإذا خلونا نصيبنا إلنا حق ناكل منه.
2: لا طبعا طبعا لا بأس، حتى لو أكل كله ما بيأثر.
3: نعم سمحتكم في سؤال وردنا بيقول بعيد علينا بتوجهوا إلنا بالتحية، الله يبارك فيك أختي الكريمة أو أخي الكريم. السؤال بيقول فضيلة الشيخ، أنا كنت ناوي صوم الأيام الأولى من هذا الشهر ولكن لم أستطيع الصيام لأن أنا في المستشفى عندي عملية، بس إن شاء الله إذا كنت منيحة رح صوم يوم عرفة إن شاء الله. لا تنسوني من دعواتكم. لا أبدا، آمين آمين، طهورا إن شاء الله، الله يشفيك ويعافيك. بتقول إن دفعت ثمن الأضحية من جمعة بس ما بعرف شو بدي أعمل مشان الشعر أو الأظافر، لازم أعمل شيء؟ بارك الله فيك. يعني
2: نعم جاوبنا نحن على هذا السؤال، يعني الالتزام بالأمر النبوي الشريف وعدم القص وعدم الأخذ شيء من الشعر أو الأظافر، هذه سنة يعني والالتزام بها فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، وتشبه بحجاج بيت الله الحرام بالمحرمين إن شاء الله بإذن الله يكتب لنا ربنا سبحانه وتعالى أجر المحرمين وأجر المتحللين يوم يعني النحر، يوم الحج، يوم العاشر من ذي الحجة، في يعني يغفر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بإذن الله تعالى. إن شاء الله نكون منهم ممن شملهم الله بعفوه ورحمته ومغفرته.
3: آمين آمين يا رب العالمين. سماحتكم سؤال آخر بيقول الله يبارك فيك أختي وشكرا على الدعاء وشكرا على المبارك كمان. أختنا بتقول لو سمحتوا، إذا كان رب البيت لا يضحي وهو ميسور والمرأة بتضحي بالسر عنه،
2: الله يأجره والله، هي قامت بواجب يعني ليست مكلفة به، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. يعني مسألة جدا أن الواحد يكون مستطيع وميسور ولا يقوم بهذه السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني والله ليست هذه الدنيا بشيء، ومالها ذاهب وكل ما فيها سيذهب ويزول. إذن على ماذا نبخل؟ على من نبخل؟ نبخل على ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء.
3: أنا مرة من المرات يعني كنت عم أقول لأحد عن موضوع الأضحية، فإنه أنتم نن تخترعوا لنا هالأشياء هايدي.
2: إيه نعم.
3: نحن موعين على الموضوع الأضحية.
2: نعم.
3: فسبحان الله، هلا في ناس
2: اختراع جميل. اختراعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختراعه إبراهيم عليه السلام، ورب العالمين أنزله من السماء هذا الكبش، وفديناه بكبش عظيم بذبح عظيم. يعني قديش المسألة اختراع كبير. الله قال كن فيكون سبحانه، ليس اختراع وليس صناعة.
3: سبحان الله. هو ما يأسف له يعني الإنسان أحيانا جهل البعض.
2: نعم.
3: خاصة
2: نعم.
3: ممن يعني من أهلنا الكبار بالسن يلي قدموا إلى أستراليا من زمن وهم لم يتعودوا في بلادهم على هذه العادة، يمكن بسبب الفقر، بسبب قلة اليد، لم تكن متوفرة لديهم يعني موضوع
2: نعم
3: لعائلاتهم.
2: صحيح.
3: ولما أجوا في بداية عهدهم في أستراليا لم يكن هذا الأمر يعني مشهور لديهم.
2: ما في مكان متاح.
3: نعم.
2: ما كان متاح.
3: بعدين هلأ الحمد لله في وعي كل الناس صارت تعرف بدينها، تعرف بالسنن المفروضة عليها، كل هالأمور. فهون هن أصبحوا يرفضون هذا الموضوع أنه أنتوا نعم. عم تبتدعوا أشياء ما كانت موجودة أيامنا.
2: نعم.
3: للأسف هذا من جهل بالدين.
2: صحيح صحيح. سبحان الله، الحمد لله الذي أتم علينا النعمة والفضل من الله عز وجل، أكمل لنا هذا الدين. هناك يعني أمر لابد أن ننتبه إليه، أن الله عز وجل جعل أعيادنا جزاء لأمر عظيم. يعني هذه الأعياد يعني فرحة، هدية من الله سبحانه وتعالى. فكان عيد الفطر عيدا لمباركة المؤمنين، لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتهاجا بنزول القرآن، ابتهاجا بنزول القرآن عبدوا الله سبحانه وتعالى، فصاموا رمضان، فكان جزاؤهم هذا العيد، هذه المباركة من الله سبحانه وتعالى. وجاءت هذه العشر ليبارك الله الأمة وليقدم لهم هذا الخير منه سبحانه وتعالى على ما ختم الله به نزول القرآن. يعني كان أول عيد، أول ما نزل من القرآن، والعيد اليوم عيد الأضحى آخر ما نزل من القرآن. وكأن الله تعالى يقول لنا أن لا عيد لنا إلا مع كتاب الله، من أول آية إلى آخر آية. فآخر آية نزلت في هذه الأيام يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهود إلى رسول إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا له: يا عمر، إن نعلم آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت.
3: يا الله،
2: نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندنا يوم عيد. فلذلك يعني هذه الأيام، أيام الأعياد، لا يمكن أن يباركها الله إلا بالطاعات والعبادات. فأعيادنا يعني طاعاتنا، عباداتنا، تقربنا إلى الله،
3: هي تحقيق لوجودنا نحن
2: أبداً. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طالما نحن في طاعة لله، عباد لله، إذن نحن في عيد. كل يوم يمر علي فلا أعصي الله فيه فهو عيد. العيد عيد الطاعة. لذلك كانت هذه الأعياد هدية من الله سبحانه وتعالى، مباركة من الله: أيها المؤمنون صمتم فهذه هديتكم، هذا عيدكم. أيها المؤمنون حججتم امتثالا لأمر الله، اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، إعلاء لذكر الله عز وجل، ولاء لله، وطردا لوساوس الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الله. إذن هذا عيدكم، وهذه جائزتكم، وهذه هديتكم. إذن الأعياد هي أعياد ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الشيطان وأوليائه وأتباعه وأعداء الأمة. فإن لم تكن هذه يعني موجودة عندنا فلا أعياد لنا. يعني العيد ليس فقط هو لمن لبس الجديد كما قيل، ولكن العيد لمن أعد ليوم الوعيد، لمن أطاع رب العالمين سبحانه وتعالى وأعلن ولاءه لله وبراءه من الشرك والمشركين والمعتدين والظالمين، ولاءه لأولياء الله المؤمنين في الأرض. هذا هو العيد، وإلا لا معنى للعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد يعني عيد خير وبركة ويمن على كل الأمة وعلى كل الناس، على كل الخلق أجمعين، لأن هذه هي شريعة الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين كله، وليس فقط للمسلمين ولا للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله، والحمد لله على نعمة الإسلام. محروم من لا يفهم هذه المعاني، سبحان
2: نعم
3: الله.
2: نعم
3: يعني حتى الأخت هون أضافت للسؤال اللي طرحناه عن إن هي بتضحي وزوجها ما بتضحي،
2: نعم،
3: فبتقول إنه حتى ما بيزكي، وهي كمان بتزكي وتقوم بالصدقات، فقديش هو محروم هذا الرجل، قديش الله سبحانه وتعالى.
2: هي غير مكلفة، هي غير مكلفة وتقوم بهذا الواجب أو هذه السنة أو هذه الأمور العظيمة اللي ممكن ما تخطر ببال حدا، أنه أنا ماني مكلف، ماني ملزم، وهو اللي مكلف واللي الله سبحانه وتعالى أمره بهذه الواجبات متثاقل ومتكاسل ومتهاون بها. يعني والله مثل ما قلت المحروم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عن ليلة القدر أنه وهذه الليالي المباركات من رمضان، الشقي من حرم فيها رحمة الله أو حرم فيه رحمة الله. يعني اللي يحرم رحمة الله هو أشقى الأشقياء، أشقى الأشقياء. ليس المحروم هو الذي حرم المال أو حرم الصحة أو حرم الولد أو حرم الزوجة أو حرم شيء من حطام هذه الدنيا. الشقي والمحروم من حرم رحمة الله سبحانه وتعالى، حرم السجود لله سبحانه وتعالى، هذا أكبر محروم وأكبر شقي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: في عنا اتصال. السلام عليكم.
4: نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يسعدك شيخنا، الله يبارك فيك.
2: الله يخليك
3: يا رب.
4: الله يبارك فيك. حذروني عندي شمس الإسلام هون في استراليا، عندي والمجدك.
3: الله يبارك فيك يا رب.
2: الله
3: شكرا.
4: يبارك فيك يا رب، نعود له الأيام.
2: آمين.
4: شيخنا عندي سؤال اليوم. هلا ابني يعني عطوني تحية، بس الله طعمه غلام صبي
2: ما شاء الله،
4: وحابب بده يعني بده يعمل
2: عقيقة. نعم،
4: بده يذبح خروفين.
2: نعم،
4: وقال لي أمي أنا بدي بس إنه شاهد هذا الشيء مشان إنه لأبنه. أنا بدي هلأ على بكرة إن شاء الله بدي نزلن أنا للطحية، بدي نزلن على الهيم أطيل للأخوة.
2: نعم،
4: اللي هنا بي إن شاء الله. بس هلا هو عم يقول لي بده انه يصوروا له ويبعثوا له هالشيء مشان ابنه الولد اللي فيه. نشوف شو فينا نعمل يعني، بس علم بالامر اجا هن بيقدروا يعملوا هالشيء.
2: طبعا بدك تسأليهم إذا كان عندهم مقدرة، لأنه ربما يكون في صعوبة
3: عندهم،
2: إذا كان ممكن
3: عندهم هيدي
2: الخدمة
3: لأنه بياخدوا أسماء اللي الأضاحي اللي هي خاصة بالعقيقة.
2: نعم،
3: بياخدوا الأسماء وبتتسجل، ويعني بيقوم الشخص يعني الأخ عصام هو بيشرف على هالموضوع.
2: نعم،
3: هيدا بحيث أنه كل أضحية يذكر اسم اللي تحديدا يعني المضحى له، خاصة بموضوع العقيقة.
2: ما شاء الله، خلص انتهت يعني.
3: نعم،
2: الحمد لله.
4: نعم إن شاء الله، لأن احنا هلأ بدنا اللهم صلي على النبي يعني أربع خريف، اثنان تحية العيد، وخروفين ابني بده يضحين عن
2: عقيقة. نعم، يلا الله
4: يتقبل. أنا بدي شيء، بدي هذا انه يصوروا لي هالشيء وانه
3: دلع. طبعا هلا انت بتحكي معه. نعم اختي الكريمة، انت
2: مبارك اللي جاكم ان شاء الله.
4: الله يبارك بعمركم،
2: الله يحفظكم
4: جميعا، ويحفظكم جميعا.
3: يا اهلا وسهلا فيك،
2: كل عام وانتم بخير.
4: وانتم بخير يا رب.
3: شكرا.
4: ان شاء الله لك. نسال الاخ على بكره من
3: ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا فيك.
4: الله يبارك فيكم.
3: يا هلا. سبحان الله، قديش عنا مسهلي باستراليا.

0: كريم في
1: كريم بال... نعم. إيه بس بس تقله تصدق بس تقله بتلاقي يمسك في هذا الموضوع. لو كانت هذه الامرأة قادرة على أن تتصرف بمال زوجة وأن تقتطع منه الزكاة، هل يجوز لها دون علمه؟
0: إذا كانت تعلم يعني حقيقة أنه هو شوي عنده تعنت في هذه المسألة،
1: هو أكيد عنده تعنت. ما هو إذا ما كان عم يزكي
0: يعني يجوز أن تأخذ مال من هذا المال مال الزكاة،
1: لأنه يعني بالمنطق هو أصلا ما عم يزكي،
0: ولكن
1: لأنه ما بدي
0: لا يصح أن تتصرف بماله من دون الفريضة إلا بإذنه.
1: إلا هذه لأن في طاعة الله
0: هذه
1: سبحانه وتعالى،
0: هذه فريضة يعني هي تخرجها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل بها الهداية لزوجها، عسى أنه بهذا الأمر أن يهدي الله الزوج
1: إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يعني كمان هذه لفتة
0: يعني هي وصية، هي وصية على المال، والوصي على المال بهذه يعني الرؤية والنظرة يخرج الواجب والفرض، ولكن لا يصح أن يتصرف في غير هذا.
1: نعم، الله يهدي ويهدي الجميع.
0: آمين.
1: وآخر سؤال رح نسأله فضيلتكم، الأخت بتقول بأن أجرت عملية استئصال الرحم ولكنها لازالت ترى دماء بين الحين والآخر، فهل هذا الدم هو دم طاهر؟
0: شفاها الله وعفاها، نسأل الله سبحانه وتعالى شفاء لكل المسلمين المؤمنين والعالمين إن شاء الله. طبعا هذا ليس بطاهر، الدم الخارج ليس بطاهر، فلابد من تطهر منه، ولابد من الوضوء. إذا كان مثلا يخرج عند كل وقت صلاة فتتوضأ لكل وقت صلاة، ولو خرج أثناء الصلاة فلا بأس، إذا خرج أثناء الصلاة فلا بأس في ذلك. هذه من المعذورات، يعني معذورة هذه الأخت أو حتى الرجل إذا كان به جرح أو به سلس بول أو به انفلات البطن الريح مثلا، ويأتيه هذا يعني عند كل وقت صلاة فيتوضأ لكل وقت صلاة ولا يهمه إن أحدث خلال الصلاة، فلا يهمها إن أحدثت خرج شيء من الدماء أثناء الصلاة، فهي يعني إن شاء الله معذورة، ونسأل الله أن يتقبل منها وأن يشفيها ويعافيها.
1: فضيلتكم، إذا كانت هذه الإمرأة مثلا عند هذا النزول مثلا على أيام، لا يعتبر دم حيض؟
0: لا لا، ما في رحم،
1: ما في رحم، فإذا ما في رحم
0: ما في أي يعني عملية لانفلات هذا الدم، الانفجار العرق الموجود،
1: أو تكون بطانة الرحم اللي بتصير.
0: نعم، فهذا الدم يعني مكون من خلال عملية جراحية، احتقان الدماء في هذه الأماكن، فنسأل الله الشفاء العاجل لها ولجميع مرضانا.
1: آمين يا رب العالمين. سماحتكم، نحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم، حتى كمان يكون عندك متسع، المرة الماضية أخرنا عليك، وأكيد نتشكرك، بنتشكر حضورك وكمان مستمعينا اللي شاركونا. اللقاء القادم إن شاء الله بيكون يوم عرفة بإذن الله،
0: إن شاء الله نقدر نكون موجودين يوم عرفة، ولكن نحرص على هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الجميع بالخير واليوم والبركات. كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بكم وبجميع المتابعين، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill،
3: والتليفون
2: 9644 8727.

0: قول ده وقول.
1: يا سلام.
2: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه محمد إسماعيل

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الشيخان. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الشيخان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الشيخان. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. رواه أحمد.

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو لعام 2026. ولاية كاليفورنيا، أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين. وقد شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوضع المروع بعد إطلاق النار في المسجد. وقد أشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين المراهقين قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة. وفي التفاصيل، قال تودي جلوريا رئيس بلدية مدينة سان دييغو إن المركز الإسلامي في حي كليرمونت بالمدينة الذي يضم أكبر مسجد تعرض لهجوم بإطلاق النار. وفي منشور على منصة إكس، قال رئيس البلدية إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة. وكان ضابط في شرطة المدينة قال إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق نار في المركز الإسلامي، وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات جراء الحادث. وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المسجد الذي يقع في حي سكني على بعد نحو 14 كيلومترا شمال وسط مدينة سان دييغو. من جهته، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس أن المكتب يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. واشنطن، بعد تصاعد حدة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، عادت من جديد معركة تبادل المقترحات في محاولة أخيرة على ما يبدو لتحقيق اختراق يمنع الانزلاق مجددا إلى الحرب. وبعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري ضد طهران كان مقرر اليوم الثلاثاء، قال ترامب في أحدث تصريحات له إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وبيّن أنه في حال تمكن من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فستكون إدارته راضية بذلك، مؤكدا أن إرجاء الهجوم على إيران سيكون لفترة وجيزة. وأكد أن تأجيل الهجوم يأتي للسماح باستمرار المفاوضات مع طهران، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتحدث ترامب عن ما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران دفعه إلى تأجيل الهجوم العسكري المخطط ضد طهران. كما أرجع ترامب إرجاء الهجوم العسكري بأنه استجاب لطلب مباشر

تمتلك إيران أي أسلحة نووية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بعدم تنفيذ الضربة. تل أبيب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن واشنطن أخبرت الجانب الإسرائيلي بأن عشرات طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون يتوقع أن تبقى في إسرائيل على الأقل حتى نهاية العام الجاري. وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر الأسبوع الماضي من أن مطار بن غوريون الدولي قد تحول فعليا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران. وذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن زكاي وجه رسالة إلى وزير النقل ميري ريجيف والمدير العام للوزارة موشي بن زاكين، أوضح فيها أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار الرئيسي يعيق حركة الرحلات المدنية ويؤخر عودة الشركات الأجنبية إلى العمل، مما أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر قبيل موسم السياحة الصيفي. أسطول الصمود العالمي. اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وقال عضو فريق أسطول الصمود عبد الرحمن الكحلوت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 345 ناشطا من على متن 39 سفينة مشاركة في الأسطول. وأضاف الكحلوت أن 9 سفن أخرى لا تزال تواصل طريقها نحو قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تبعد نحو 40 ساعة عن السواحل حتى لحظة التصريح. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين في حين ناشد ناشطون حكوماتهم تحريرهم من الاختطاف. ونقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة السيطرة على الأسطول سريعة وأنه يجري نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال، مضيفا أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي ولن يكون هناك تقديم مساعدات. وذكر إعلام إسرائيلي أن ناشطي أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع قائد وحدة النخبة بالبحرية إنكم تحبطون مخططا خبيثا لكسر حصارنا على مقاتلي حماس في غزة. بروكسل. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو حزيران 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على سوريا. كما قرر الاتحاد إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، مبينا أن ذلك سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا بحسب قناة الإخبارية السورية. وقال المجلس في بيانه إن شطب الكيانات 7 من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا عقب سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

0: تل أبيب. على وقع تزايد الدعوات الحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصاعدت التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين. ورغم نفي المحكمة الجنائية الدولية صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ذلك ووصفته بأنه غير دقيق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موقع ميدل إيست آي البريطاني معلومات جديدة حول ما يدور داخل أروقة المحكمة في لاهاي. وفي أول تعليق له على هذه التطورات، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل، وأشار إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف على حد قوله. وأضاف: في مواجهة الإرهاب لن نطأطئ رؤوسنا بل سنخدع الإرهابيين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقل الموقع البريطاني عن مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدم في إبريل نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش. وأوضح أن التهم الموجهة ضد سموتريتش تشمل التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية. أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تمكنت من التعامل مع ما وصفها بفخاخ جر تركيا إلى الحرب عبر اتباع سياسة خارجية تقوم على الحوار والدبلوماسية والسعي إلى السلام. وقال أردوغان في كلمة له بعد اجتماع مع حكومته إن بلاده واصلت تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال توسيع قنوات الحوار مع الأتراك والأكراد، وهو ما أسهم بحسب تعبيره في إفشال محاولات نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة أثبتت مجددا قدرة تركيا على إدارة الأزمات الإقليمية، موضحا أن بلاده تميزت وسط حالة عدم الاستقرار المحيطة بها، وأنها ستواصل التقدم لتصبح أقوى مما كانت عليه قبل الحرب حتى وإن احتاج التعافي إلى بعض الوقت. وفي الشأن الفلسطيني، قال الرئيس التركي إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي لم ينهي الانتهاكات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين. إسلام أباد. نشرت باكستان 8,000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. وقالت الوكالة إن 3 مسؤولين أمنيين ومصدرين حكوميين أكدوا عمليات النشر التي يكشف عن حجمها بالكامل لأول مرة، ووصفوها بأنها قوة كبيرة ذات قدرات قتالية عالية تهدف إلى دعم الجيش السعودي إذا تعرضت المملكة لهجوم جديد في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وفي 17 سبتمبر أيلول 2025، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتعزيز آليات الردع المشترك ضد الاعتداءات. وتنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداء على كليهما في إطار السعي إلى دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد ألمح سابقا إلى أن الاتفاقية تضع السعودية تحت المظلة النووية الباكستانية. دمشق. يبدو أن الحكومة السورية تمكنت من تجاوز أكثر الملفات حساسية في دمج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، ولم يتبقى أمامها سوى إكمال ما تم الاتفاق عليه في يناير كانون الثاني الماضي. ففي خطوة وصفت بالمهمة، تسلم إبراهيم مسلم المكلف من قبل الحكومة السورية بإدارة منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، وباشر مهام عمله من المقر الذي كان يستخدم سابقا مقرا للإدارة الذاتية الكردية، وذلك بعد لقاء مسلم بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي في مدينة الحسكة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاتفاق وقعته الحكومة مع قسد في يناير كانون الثاني الماضي بعد مواجهات مسلحة بين الجانبين تمكنت خلالها القوات الحكومية من بسط سيطرتها على العديد من المناطق الاستراتيجية التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ونص الاتفاق على دمج قسد في مؤسسات الدولة عسكريا وسياسيا وأمنيا. وقال الرئيس أحمد الشرع إن الاتفاق لا يهدف لإقصاء وإنما لتوحيد كافة المكونات السورية في جسد الدولة. بيروت. لم ينعكس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين على المشهد الميداني في جنوب لبنان، إذ تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة وسط تصعيد إسرائيلي واسع شمل الجنوب والبقاع، ترافق مع إنذارات إخلاء جديدة وعمليات قصف وغارات طالت مناطق عدة في وقت اعتبر فيه العميد المتقاعد سعيد قزح أن ما يجري ميدانيا لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، بل هو أقرب إلى إدارة للنار وخفض لمستويات التصعيد، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل وبعلبك، في وقت وجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال طالبهم فيها بالإخلاء الفوري. وتركزت الغارات الإسرائيلية بصورة رئيسية على منطقة صور، حيث استهدف الطيران الحربي بلدات حناوية وبرج الشمالي وصديقين ودير عامس ومعركة وقانا. وأفادت المعلومات بأن إحدى الغارات على برج الشمالي شهدت سقوط صاروخ لم ينفجر، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في حي الخشنة ببلدة قانا وسوته بالأرض. وشن الطيران الإسرائيلي كذلك ثلاث موجات متتالية من الغارات على مباني سكنية في بلدة دير عامس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة نفسها، فيما طالت غارات أخرى بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل. وأدت غارة إسرائيلية على بلدة معركة شرق سور إلى سقوط قتيل وإصابة 8 أشخاص بجروح وفق المعلومات الأولية. وفي إطار توسيع نطاق الاستهدافات، شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة القلعة الواقع بين بلدتي حاروف ودوير استهدفت عددا من المنازل وأدت إلى تدميرها، بينما تعرض حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع. وامتدت الغارات إلى مناطق أخرى في الجنوب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة مجدل سلم. وفي النبطية شن طيران الإسرائيلي نحو 9:30 صباحا غارة استهدفت مجمعا سكنيا وتجاريا على أوتوستراد دير الزهراني، ما أدى إلى تدميره. وفي البقاع اتسعت رقعة الاستهدافات لتصل إلى مدينة بعلبك ومحيطها. وعند منتصف ليل الأحد استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية في دورس عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، ما أدى إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. أنقرة. قتل مسلح قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا 6 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: أسأل الله الرحمة لمواطنين 6 الذين خسروا حياتهم، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا 8 الذين ما زالوا في المستشفى من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت وكالتا DHA وIHA غير الحكوميتين إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته أطلق النار أولا داخل مطعم فأردى مالكه وموظفا فيه، وأصاب العديد من الزبائن قبل أن يردي رجلين آخرين خلال فراره. وصرح محمد هانتوبال أحد العاملين في المطعم الذي أصيب لوكالة IHA: دخل من دون أن ينبس بكلمة وظننا أنه سيخرج هاتفه، لكنه أخرج مسدسا وارتميت أرضا وأطلق علي النار. بغداد. كشفت جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الخميس الماضي عن حجم الانقسامات الخطيرة داخل قوى الإطار التنسيق الشيعي. وفي نظر كثير من المراقبين والمحللين فإن الجلسة أكدت ذلك الانقسام الذي كان حاضرا منذ أشهر وسنوات طويلة، غير أن سياق المصالح الحزبية والسياسية سمح له بالبقاء كاملا تحت رماد التسويات والترضيات المؤقتة. ومن ضمن تلك المصالح محاولة هذه القوى تطويق نفوذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل الحاضنة الشيعية، وعدم السماح له بالحصول على موطئ قدم راسخة في البرلمان والحكومة، مثلما حدث عقب انتخابات 2022 التي حصد فيها تياره غالبية مقاعد البرلمان 73 مقعدا. وطبقا لمراقبين فإن حالة الانقسام تجلت بشكل واضح خلال تمرير الكابينة الحكومية بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لصالح 14 وزارة من أصل 23 حقيبة ضمن تشكيلة الزيد الوزارية، في حين قام باستبعاد مرشحي ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي بشكل متعمد طبقا لاتهامات هذا الائتلاف. وهذا الاستبعاد رسم مسارا واضحا للانقسام بين قوى الإطار الشيعي، إذ وضع المالكي وحلفاؤه في حلقة محددة وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده محمد شياع السوداني وحركة العصائب بقيادة قيس الخزعلي في الحلقة المقابلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: سيدني، وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة إن الجثث الثلاثة عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع رايموند بمنطقة كامبلتاون، حيث عثروا في داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبلتاون، ووجهت إليه 3 تهم بالقتل، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة كامبلتاون المحلية في وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها تشتبه في أن الحادث هو حادث عنف منزلي. كامبرا، تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسون، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. وجاءت تصريحات تايلر في أعقاب إلقائه خطاب الرد على الميزانية، والذي تضمن وعودا بفرض أكبر خفض لمعدلات الهجرة في تاريخ أستراليا. وتتمثل سياسة المعارضة الجديدة في ربط صافي الهجرة الخارجية بشكل مباشر بمعدلات توفر المعروض السكني، حيث سيتعين على وزير الإسكان تحديد مستهدفات النمو السكاني سنويا بناء على عدد المنازل المشيدة. كما تتضمن الخطة إجراءات صارمة تشمل قطع بعض برامج الرعاية الاجتماعية الوفيرة، مثل مخطط التأمين الوطني للإعاقة NDIS وإعانات الجوب سيكر عن أي مهاجر لا يحمل الجنسية الأسترالية بما في ذلك المقيمون الدائمون الذين يدفعون الضرائب. وفي مقابلة خاصة أجرتها المراسلة السياسية الرئيسية آنا هندرسون، نفى تايلر ادعاءات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون بأن المعارضة قامت بنسخ سياسات حزبها، قائلا: لا، نحن نتحرك نحو ما يهم الأستراليين، نحن نعلم أن المواطنين قلقون للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وأقر تايلر بالضغوط الانتخابية التي يواجهها الائتلاف الأحرار والوطنيين، خاصة بعد فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية لمقعد فارير والتوجهات الأخيرة لاستطلاعات الرأي العام. وأضاف: لدي احترام كبير للعديد من الأشخاص الذين يخططون للتصويت لصالح ون نيشن، وأدرك أننا فقدنا الثقة مع أشخاص صوتوا لنا في الماضي، وعلينا استعادة تلك الثقة عبر الصدق والمكاشفة. وفي الوقت الذي يتمتع فيه حزب العمال بأغلبية مريحة في مجلس النواب ب94 مقعدا، حدد حزب أمة واحدة مقاعد مستهدفة تخضع لسيطرة المعارضة والعمال والمستقلين للتركيز عليها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2028. ومع ذلك قلل تايلر من وزن الحزب البرلماني قائلا: لقد فازوا بمقعد واحد فقط في مجلس النواب، ولديهم شخص آخر انتقل إليهم من الحزب الوطني. من جانبه وصف حزب العمال الحاكم السياسة الجديدة للمعارضة بشأن الهجرة بأنها نوع من العزف على أوتار العنصرية والترهيب، كما أعربت جمعيات وممثلو الجاليات والمهاجرين عن قلقهم البالغ من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لربط ملف الهجرة بملف السكن وتأثير ذلك على استقرار مجتمعات الشتات في أستراليا. ورغم الهجوم المستمر على أرقام الهجرة الحالية تحت إدارة العمال واصفا إياها بغير المستدامة، لم يحدد تايلر بعد الأرقام الدقيقة للخفض المستهدف أو فئات التأشيرات التي سيتم استهدافها بالتقليص. كامبرا، تستعد أستراليا لاستقبال 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027 وفقا لخطط الحكومة المعلنة في الميزانية الجديدة. وهذا الرقم الذي ظل ثابتا منذ عام 2023 يعكس التزام الحكومة الأسترالية بتقديم الدعم للأشخاص الفارين من الحروب والصراعات، وكذلك أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم. وتواصل الحكومة الأسترالية العمل على تعزيز برامج اللجوء، حيث يتم اختيار اللاجئين من دول تعاني من الأزمات الإنسانية، مما يساهم في توفير ملاذ آمن لهم. وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة عن خطط لمنح 185,000 إقامة دائمة، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين المهرة، مما يعني أن أستراليا تسعى لجذب أصحاب المهن والشهادات العلمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. من ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الأسترالية في دمج المهاجرين في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات المختلفة. وإن استقطاب المهاجرين المهرة يتيح لأستراليا الاستفادة من مهارات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتظهر هذه الخطط التزام الحكومة الأسترالية بمسؤوليتها الإنسانية، بينما توازن في الوقت نفسه بين احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، قد تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذه الخطط، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان نجاحها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مما يجعل أستراليا وجهة مفضلة للعديد من الباحثين عن الأمال والفرص الجديدة. كامبرا: منع راكب من السفر على متن رحلات شركة طيران كوانتس بعد تحويل مسار الطائرة وسط مزاعم بتعرض أحد أفراد الطاقم للعض. ومنع رجل من السفر على متن جميع رحلات شركات طيران كوانتس بعد أن زعم أنه عض أحد أفراد الطاقم على متن رحلة من ملبون إلى الولايات المتحدة، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في تاهيتي. واضطرت الطائرة للهبوط في تاهيتي، حيث صعدت السلطات المحلية إلى الطائرة وألقت القبض على الراكب، وتم تزويد الطائرة بالوقود واستكملت رحلتها إلى دالاس، بينما منع الراكب من السفر على متن جميع رحلات مجموعة كوانتس والتي تشمل جيت ستار. ومن المعلوم إن الحادثة وقعت على متن الرحلة QF21، وهي رحلة تستغرق 18 ساعة، حيث أظهرت شاشة في الفيديو إن الرحلة كانت لا تزال متبقية منها حوالي 11 ساعة عند وقوع العطل. وقيل إن ركابا آخرين سارعوا لمساعدة طاقم الطائرة أثناء المواجهة، ولم تسفر عن أي إصابات خطيرة. وقد وثق الممثل الكوميدي مايك جولدشتاين الذي كان على متن الرحلة المتجهة إلى دالاس فورت وورث أجزاء من هذا الحوار، ونشر مقطع فيديو على حسابه على الإنستغرام. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره راكبا يخرج من دورة المياه ويتجادل مع مضيفات الطيران بشأن سلوكه، وكان الراكب يتلعثم في كلامه ويوجه الشتائم مرارا وتكرارا لأفراد الطاقم والركاب الآخرين. وقالت إحدى المضيفات للراكب: هناك أطفال في كل مكان وتصرفك غير ناضج، وعليك أن تتصرف بأدب، فأنت على متن طائرة. وأبدى الراكب استغرابه من وجوده على متن طائرة، وسأل إحدى المضيفات إن كان يدخن الحشيش، وقال الراكب: كنت على وشك الخروج لتدخين سيجارة. ويظهر فيديو جولدشتاين الراكب وهو يبدو أكثر عدوانية عندما طلب منه التوجه إلى مؤخرة الطائرة. وقال متحدث باسم شركة كوانتس: إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى، ونحن لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مزعج أو مهدد على متن رحلاتنا. ووصلت الرحلة في نهاية المطاف إلى وجهتها متأخرة عدة ساعات صباح يوم السبت الماضي بتوقيت شرق أستراليا القياسي. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إن الراكب المعني ليس مواطنا أستراليا، من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينغ سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: أول. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: يا يوسف خذ واعطي.
8: حاج طلال شو بدي أخذ واعطي؟
7: أخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
8: حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما يحبه ويرضى، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم إن شاء الله يكون لقاء يتعلق بما الناس مقبلون عليه، ألا وهي عبادة. هذه العبادة من أحب العبادات إلى الله جل جلاله. هذه العبادة تحتاج إلى قلب مشتاق، عبادة الحج. وهذا اللقاء ليس للحجاج فقط، ولكن لكل من يرغب في أن يصل إلى رب البيت، لكل مشتاق يتمنى أن يكتب الله سبحانه وتعالى له يوما من الأيام هذه العبادة، ولكل من رزق هذه العبادة من قبل أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليه الكرة حتى يكون مطبقا ويكون أثرا لدعاء الخليل عليه السلام إبراهيم لما دعا ربه دعاء المكلوم وقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان يريد الأفئدة، لم يكن يريد الأبدان فقط، كان يريد أن يأتي إلى هذا المكان أناس سبقتهم قلوبهم وأفئدتهم قبل أن تصل إليه أبدانهم. فمهم جدا أن احنا نبقى مدركين، إن لم يذهب قلبك فقد فاتك أشياء كثيرة جدا، وإن وصل جسدك. والرب جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يثوبون إليه، كلما ذهبوا إليه وتركوه ما استطاع هذا القلب أن يتحمل هذا الترك وهذا الفراق. ولذلك مكة لا تغادرك وإن غادرتها ببدنك، فكلما زاد إيمانك زاد شوقك لهذا البيت مثابة للناس. دايما تلاقي قلوب المشتاقين تتجه إلى هذا المكان، ولما لا ونحن نتجه إلى هذا المكان كل يوم 5 مرات، كل يوم في الصلاة بتصلي تجاه المكان ده، حتى وإن لم يستوعب عقلك ويستحضر قلبك هذا المشهد، فإن روحك عطشة يوميا إلى أن تتجه إلى هذا المكان، سواء أدركت أم لم تدرك بعقلك هذا المعنى، يعني ما أدركتش أن قلب أن أنت محتاج يوميا تنتبه لهذا المكان، يكفي أن الله أوجب عليك، لأنه هو اللطيف الخبير الذي يعلم ما الذي يصلح تلك المضغة التي في صدرك وهي قلبك، إلا هيصلحها أنها تتجه 5 مرات إلى بيت الرب جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. اليوم إن شاء الله نتكلم معاكم كده ونشارك الحجاج، مش معنى هم يحجوا وإحنا ما نحجش، ما تخلونا نشارككم بعض المعاني الإيمانية دي، لعل يكون ده نوع من أنواع المشاركة ونوع من أنواع المنافسة. وسبحان الله الإنسان بيحتاج النفاسة قبل المنافسة، أن يكون نفيس، نفيس الروح ونفيس القلب قبل أن ينافس ببدنه غيره. هذه الرحلة هي مش انتقال من مكان لمكان، هذه الرحلة قبل أن تكون أفقية هي رحلة عمودية رأسية. الرحلة الأفقية دي أنها بتنتقل من مكان لمكان، من بلدك إلى مكة، ومن مكة للمدينة، ومن مكة لعرفة، ومنى ومزدلفة، قاعدة ما تتنقل تنقلات أفقية. لكن الحقيقة أن هذه الرحلة هي رحلة رأسية، رحلة إيمانية، اتصال القلب برب البيت، رحلة بتنقلك من الغفلة إلى اليقظة، من الانشغال إلى القرب، من نفسك إلى ربك. فكل خطوة في الحج وكل ما في الحرمين ناطق، هي مش مجرد حركة، هي رسالة، مش مجرد موقف كده وعبور، لا، دي تربية. عشان كده النهاردة هنتكلم من الإحرام إلى الإكرام. شوف إنك إزاي تكون عبد مكرم وتعرف قد إيه هذه العبادة جليلة عند الرب جل وعلا. وإن بعض الناس بيظن إن الحج برحلة بتبدأ من الميقات، والحقيقة إن الحج الحقيقي وغاية الحج هي حج القلوب إلى علام الغيوب، إن الحج بيبدأ من قلبك قبل أن يبدأ من خطواتك. سبحان الله. وذلك في يوم من الأيام في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورايحين عاوزين يسألون سؤال صلى الله عليه وسلم. فالاثنين دول لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. لو عاوزين أقول لكم تجين تسألوا عني أقول لكم. فقال: أخبرنا يا رسول الله. طب قل لنا. صلى الله عليه وسلم قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا سلام، جاي تسألني إنك لما تخرج من بيتك تقصد البيت الحرام، ولذلك الحج هو القصد، يعني أنا أقصد رب هذا البيت. شوفوا المعنى، كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. ولذلك سئل أحد السلف: ما من مراد بالحج؟ قال: الحاء حلم الرب، والجيم جرم العبد، والحد هو أن حلم الرب وحكم الرب في جرم الخلق هو المسامحة. يا سلام، رجعك يوم ولدته أمه. فحكم الرب وحلمه في جرم الخلق المسامحة والمعافاة. شوفوا الناس فهم الحد إزاي. واحد تاني يتسأل ما هي العمرة، قال لك هي عمارة الود، أنك رايح تجدد الود كده وتعمره، هي الإعمار لهذه الأعمار. فهذا الرجل رايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، احنا معانا، احنا في القرآن ما عندناش سورة اسمها سورة الشهادة وسورة الحج وسورة الصلاة وسورة الصيام أو سورة الزكاة، عندنا سورة الحج. فدي عبادة خليك واخد بالك قوي قوي، ولذلك لما بدأها الله هذه السورة ربطها لك بيوم الساعة، إن زلزلة الساعة. ولما تكلم الرب جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر، تحشرون كانت آخر كلمة في آيات الحج، عشان يربط لك إن الحج ده هو قصد رب البيت بما يشرفك غدا يوم الحشر. خلي بالكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، انت جيت عشان تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت العتيق، البيت الحرام، وما لك فيه. انت جيت تسألني من ساعة ما تخرج من بيتك انا ليا ايه يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له العبادة دي بتبدأ تتحاسب ازاي، من اول ما تطلع مش من اول ما توصل، من ساعة ما بدأت تفتح اوضتك عشان تخرج، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عشان ايه؟ يقول لهم انتوا جايين تسألوني عن الأجور، صح؟ يا الله على الكلام النفيس. طبعا هذا اللقاء، وربما يكونوا لقائين، يعني اللقائين دول هما فهرس لما هو مفصل في سلاسل أخرى. فانتوا اللي منكم بقى عاوز، لأن أنا مش هتكلم في الأجور كتير، مش هتكلم في تفاصيل كتير قوي، لكن هو كده من باب اللهم أنعشنا كأننا بنراجع كده بسرعة على معاني معينة إيمانية، نستثمر هذا الموسم وهذه الأوقات في التذكير، فلعل الله ينفعنا. فمن أراد أن يتوسع فيرجع بقى لي بشرح كتاب رحيق البيت العتيق. فيقول السائل لما النبي قال له كده، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك. يا الله، عن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام على الجمال. إيه يا جماعة، إيه الروعة دي، إيه الجمال ده. يا الله، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. شوفوا، أو أنت خارج من بيتك تأم البيت الحرام، تاخد على طول لا تضع ناقتك خفا. رجلك دي الدب، انت راكب الدب ده، الجمل بتاعك ما يحطش خطوة الا ما تاخد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره لما يسأل عن هذا فيتقال له طيب الدواب دلوقتي انا راكب السيارة، فيقيس فيقول لك مع كل لفة الاطار كوتش السيارة ده، مع كل لفة اطار دي خطوة، كل خطوة بالسيارة. شو بقى كل ده تاخد أجر أجر أجر. إيه هو الأجر؟ يتكتب لك حسنة ويمحى عنك خطيئة، حسنة خطيئة حسنة خطيئة. يا الله، أنت هو أنت عبدت ربنا لسه مش حصل أي حاجة ليه؟ لأن هذه العبادة عبادة إلى، يا جماعة الخير، ده اللي رايح يزور شخصية كبيرة اللي بيتقال عليه دول زوار في اي بي، دول ضيوف في اي بي، من ساعة ما يطلع يقول له محمد بيه هبعت لك عربية تاخدك، ويتصل بيه يقول له محمد بيه السيارة السواق تحت، فيبدأ يتعامل معاه ان هو محمد بيه، واخدت بقلكم ليه؟ لأنه هيبقى في اي بي فبيمشي في مسار مختلف ويروح الطيران يقعد في مكان مختلف ويقابله ناس مختلفة ويمشي في مكان مختلف وفي كل تفاصيل حياته مختلفة ويجي يقطع تذكرة لازم تبقى تذكرة رجال أعمال مختلفة وهكذا. ليه؟ لأنه زائر مختلف وفد الرحمن. ويا جماعة مش احنا اللي اخترناه، مش احنا اللي بنختار وفد الرحمن. الله يكرمكم التوفيق من فوق مش من تحت. فبلاش تتعامل بنفسية المفترض فلان ده ما كانش يحج، يعني كأنك بتقول يا رب هو ده طلع ليه هو انت اخترته ليه. لا يسأل عما يفعل، مش دعوة يا جماعة. كان في القلوب خبايا نحن لا نعلم، خلاص. ومن المقبول ومن المحروم برضو من لا نعلم، مش بتاعتنا. فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعهم إلا كتب الله لك به. وشوف كتب الله دي، الله الذي يكتب لك. إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف. ولذلك يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لما تشوف الحجاج دلوقتي وبيحضروا دورة وبيسمعوا وتشوفهم هم بيضبطوا الشنط هم بيستلموا، هي حاجة واحدة تقولها بس، تقول ايه؟ هنالك دعا زكريا، هنالك دعا زكريا. تقول له يا رب اللي يسرت الدول، انا عبدك انا امتك، يسر لي يا رب. بلاش بقى فكرتي هو ده كمان طالع، والله ما يستحقهاش. لعل الكلام ده اللي يأخرك ويخليك ما تروحش خالص. تقول ما انت مشغول بحسد الناس والحكم على الناس، وفلان ده بيروح كل سنة، وفلان ده مش عارف ايه، فلان ده راح ازاي وجاب الفلوس دي منين ومش عارف ايه. لعل هذا العفن الذي في الصدور يمنعك من السفر مع هذا الوفد المبرور. فخلي بالك، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. السلام، رب جل وعلا ينزل النزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا، يباهي بهؤلاء وانت لا تباهي بهم، مشغول بحسدهم والحكم عليهم وده راح ازاي وده جه منين. يا عم الله يكرمك خليك هناك. فيقول رب جل وعلا هو يباهي بهؤلاء: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. يا سلام يا سلام لما القرآن في سورة الحج يذكر حال هؤلاء ويقول على كل ضامر. يا الله، إن رب العالمين بيصف الحجاج مش بيصفهم هم بس، ده بيصف الإرهاق بتاع الدابة والجمل والحصان اللي هم راكبين عليه. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فما بالك بمن صدق مع الله وكان حجه مبرور بمال حلال وقصد الرب جل وعلا واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. بص كده على عدد الرمل الموجود في الشوارع وموجود في الصحراء وموجود في كل في بلدك، كم حباية رمل موجودة في الصحراء، كم حباية رمل موجودة. لو الذنوب كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لا غفرتها. لما هتتقابلوا يوم القيامة وتشوف أثر الحج عليك وتدرك قد إيه كان سبب في تصفير العداد بتاع السيئات، هتعرف كويس أوي إن كل جنيه وكل 100,000 جنيه وكل 1,000,000 جنيه وكل كذا اتصرف ده كان فاني لكن نفعك في الباقي. فلو كانت ذنوبك كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. يا الله على لغفرتها دي، ده يوم عرفة محتاج العنوان ده بس، لغفرتها. أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أهو اللي انت مستصغره ده وعدم قلت التاري عليه وتقول راح ازاي، هيجي في يوم من ايام تتمنى ان مثله يشفع لك. ولمن شفعتم له. خلاص مش عارف انا الجماعة الاندونيسيين دول ولا مش عارف الجماعة الاسيويين دول ولا جماعة الافارقة دول ولا جماعة مش عارف مين ولا جماعة القرويين دول ولا مش عارف ايه بيحجز ليه يا عم، والله دول لعلهم. ولمن شفعتم. سبحان الله. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبير من الموبقات. طبعا الكلام ده نفسي أعلق عليه بس ما في، يعني أنا لسه عاوزين نتكلم في حج القلوب، الحاجات دي كلها إن شاء الله مفصلة في أكثر من سلسلة، سلسلة رحيق البيت العتيق وسلسلة كأنك مع، فالسلسل دي إن شاء الله ممكن تراجعوها أو تقرأوا في كتاب الرحيق إن شاء الله تلاقوا فيه الكلام ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كبيرة من الموبقات مع كل حصى، كل رمية ترميها. ايه يا عم وانت مشغول بقى وتشد والدنيا، يا عم انت رايح للرحمة سيبك من الزحمة. واما نحرك فمدخور لك عند ربك، فمدخور لك عند ربك. واما يعني النحر، لا لا ده النحر ده هنقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، يكفي انك عين هناك. تعرفين دلوقتي تقول لك أصلا أمي ماتت وسبت ذهب عندي، قالت لي دينيت يا بنت الحلال دينيت احتفظ بيه، أبويا لما مات سب عندي 100,000 جنيه ولا 5,000 دولار، قال لي مدخور لك. فأنت لما تموت إيه اللي مدخور لك؟ وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاخك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وشعرك قاعد عمال يهفف كده عليك وتقول الله ده طويل وجميل وبتاع، وانا لسه بقى هحلقه، طب انا لو حلقته هربيه ازاي وهياخد وقت عشان يطلع؟ يا عم طلع ولا ما طلعش ما تشغلش بالك، فكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. ده انت لو اتعرض عليك دلوقتي ذنوبك اللي الملائكة كتبتها تتشال ونحلقلك شعرك، ده انت تقولهم تحلقولي راسي مش شعري طالما ذنوبي هتتشال. فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، رميت وحلقت رايح البيت، إيه اللي يحصل بقى؟ فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام على الطواف الخفيف ده، اسمه الطواف الطاير. ليه محمول؟ كانت ذنوبك ايه ضغط عليك، صرت انت بدل ما كنت حامل الذنوب صرت محمولا بلا عيوب، رحت في حتة تانية خالص. خلاص طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام موج بحار يرايح جاي كده بانسيابية عالية جدا. وبعدين بقى يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الموضوع كل اللي فات انتهى، قفلنا خلاص، اشتغل بقى عشان ايه اللي فات انتهى. تخيل بقى ان اول شغل ليك ده انا رايح منى. ايه يا عم الجمال ده، انت رايح للمنى مش رايح لمجرد منى. شوفوا سبحان الله، عرفنا بقى ان الحج ده يا جماعة، ان الحاج وهو خارج من بيته انت بتخرج من، مش من البيت، انت بتخرج من شيء الى شيء، تخرج من دنياك الى اخراك. لما بتقفل باب بيتك خلفك

جدا. الموضوع حج الأبدان سهل، المشكلة كلها إن قلبك يحج وروحك تحج وتعرف ليه أنت طالع تحج، عشان تعرف إنك هترجع وقد تغير فيك شيء، بس مش في جدولك، لا في قلبك. تعرف كويس أوي أنك ذاهب إلى الله جل جلاله سبحان الله. اليوم في صلاة الفجر كنت أقرأ لا أقسم بهذا البلد. طب هذه الصورة جت بعد صورة ماذا؟ أتت بعد صورة الفجر صح؟ وأواخر الفجر يقول الرب جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. يا فكأن قلبك عايش مع الجنة، واخدين بالكم؟ عايش مع الجنة وسرحان مع الجنة وبتاع والكلام ده كله صح. طب يا رب ايه الجنة الجميلة دي؟ قال لك بس انا سايب لك جنة في الارض لا اقسم بهذا البلد. فتروح الصورة دي تيجي تقرأها فتعيش جنة الدنيا بقى خلاص. فاتصالك بهذه القبلة ولمن كان سبب فيها وانت حل بهذا البلد وانك تكون فاهم الحياة كويس قوي، لقد خلقنا الانسان في كبد، وانك لازم يكون كبدك كبد اخروي عشان تستمتع، هو ده الجنة، هي دي الجنة اللي توديك وتكون من اصحاب الميمنة. المعنى ده مهم جدا يا اولي الباب. عشان كده احنا عاوزين نعيش اليوم، مش هقول بقى ننافس الحجاج، لكن عاوزين نعيش مع الحجاج. انا ما بقرأش من كتاب، لكن ممكن اكون بعلق على افكار قيلت في كتاب رحلة البيت العتيق. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن رحلة وفد الله سبحانه وتعالى، اللي كعب كان يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم خلاص دعوا فأجيبوا. يا سلام، الله يقول وطهر بيتي للطائفين، لما أضاف البيت إلى نفسه وطهر بيتي تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، خلاص ما ده بيت حبيبي، بيت حبيبي. عشان كده حبيب ابن أبي ثابت كان بيقول يعني كان يقال ائتوا الله في بيته فإنه لم يؤت مثله في بيته ولا أحد أعرف بالحق من الله. وعندنا ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي يقول وأما الحج، يا سلام عليك يا ابن القيم، فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. الحنفاء ليه جاب كلمة الحنفاء؟ عشان يربطهم بالحنيف الخليل سبحان الله. لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية. عشان كده يا جماعة إن شاء الله يكون لنا سلسلة ربما أبدأ فيها الخميس بعد القادم، وهي ملة أبيكم إبراهيم. ليه ملة أبيكم إبراهيم؟ لأن الحجاج هم حراس اللي هم الناس المذكرين بملة إبراهيم، فكأنهم رايحين يجددوا حراسة لملة، وهم رايحين ينعشوا ملة أبينا إبراهيم. ونشوف إن شاء الله أو يسر الله لنا نتكلم في بعض اللي الأمور دي في هذه السلسلة. فيقول ابن القيم وهي خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. إذا يقول لك ان العبادة دي سر قول العبد لا اله الا الله، لان هذه العبادة فانه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. يقول وهي استزارة المحبوب لاحبابه. يا بصوا في كلام يا جماعة يتقال وما نشرحوش، سيبه كده زي العطر كده بخه، ويجي واحد يقول لك لو سمحت هو العطر ده هو اسمه ايه؟ ما تقولش، سيبه كده. بص الله يكرمك سيبنا شمه، سيبنا استمتع بالشم، خلاص اسمه ايه بقى وجايبه منين وغالي ولا رخيص؟ الله يعزك، سيبنا نستمتع بالشم وبعدين نبقى نسأل الأسئلة. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك. يا سلام على لبيك، أنا حاضر.

0: بين يديك. لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه. يعني واحد بينادي عليك فأنت بتقول له إيه؟ حاضر جاي. حاضر جاي دي اللي هي لبيك لبيك. واخدين بالكم؟ زوجة أبو ذر لما كان بيناديها يقولها يا فلانة تقول له لبيك يا سيدي حاضر جاية. واخدين بالكم؟ يا سلام عم لبيك يا سيدي دي تكون منتشرة في البيوت. مش شرط كلمة لبيك يا سيدي بس توب حالة كل أنثى في بيتها لبيك. المهم تلاقي سيد تقول له لبيك. فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا يقول ابن القيم كان للتلبية موقع عند الله لها مكان عند ربنا. وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. الحج ده يا جماعة أنك بتغسل نفسك بأنفس ما في نفسك. زين كده الحج ده أنت بتطلع فيه النفيس حاجات النفيسة. في واحد اسمه علي بن الموفق سبحان الله اسم على مسمى يعني. يقول جلست يوما في الحرم بمكة وقد حججت 60 حجة. يا سلام حج 60 مرة. فقلت في نفسي إلى متى أتردد في هذه القفار؟ ثم غلبتني عيني فنمت وإذا قائل يقول يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ثم يقول فقال لي دعوت إلى الزيارة أهل ودي ولم أطلب بها أحد سواهم فجاءوني إلى بيتي كراما فأهلم بالكرام ومن دعاهم فأهلم بالكرام ومن دعاهم. وهيب بن الورد وبعدين بعد ما نقرأ الكلام اللي يعني أجمل من الورد ده نبدأ ندخل بقى في العمق. يقول كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول يا أبا أمية ما بلغك عمن طاف بهذا البيت سبعة ما له من الأجر. بيقولهم إنه كتير دايما يجي حد يسألني اللي بيطوف بالبيت ده ليه إيه؟ فأقول يغفر الله لنا ولكم بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر. بيقولي المفترض تسألوني هيشكر ربنا إزاي؟ شوفوا الجمال. كأنه بيقول لهم يا جماعة صعب أتكلم في اللي أنتوا بتقولوا فيه ده صعب. يغفر الله لنا ولكم بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر في طواف هذا السبع ورزقه إياه حينما حرم غيره. يا الله يا الله سبحان الله. أبو بكر الصديق يا جماعة ما سبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. فاحنا عاوزينكم كده برضو يبقى في أشياء كده تكون في قلوبكم كده. تعالوا كده نتكلم النهاردة أنا حاج سواء حاج حقيقة ببدني وجسدي وقلبي ولا أنا أتمنى أن أكون حاجا. فعاوزين يا جماعة اللي ما يحجش بجسمه يحج بقلبه. واحد خارج من البيت خارج من بيته ورايح يحج خلاص ايه اول حاجة بيستحضرها؟ انتوا عارفين ان احنا عما الانسان بيخرج من ايه من بيته بيبقى فيه اذكار كده معينة صح؟ وفي زاد لازم الانسان يبقى معاه زي ما معاه زاد جسدي لازم يكون معاه زاد الروح زاد القلب. فاول حاجة بيستودع اهله ويسلم عليهم ويقولهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شوفوا يا جماعة الكلام بتاع كلام المسلمين جميل إزاي. شوفوا الإسلام بيعلمنا إيه. إسلام جميل يقولك أنت خارج استودع عيالك يعني استودع الله يعني أنا أستودعكم الله أنا ستكم تركتكم عند ربي وديعة والرب لا يضيع أهله. إيه الدليل؟ أنت رايح تاخد الدليل وتعيش مع الدليل كله وتعيش قصة من قصص بتحيي في قلبك لا يضيع أهله. هاجر والقصة بتاعت أم إسماعيل اللي حكيناها استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولوا لك نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام على الجمال. تخيل كده ان عيالك يقولك ايه يا ابي واحنا برضو نستودع ربنا ايه دينك. اه اهم حاجة الدين يا ابي، حضرتك رايح وغبت شوية في الاخر انت حضرتك هترجع لنا او ما رجعتش، اهم حاجة دينك يا ابي يكون سليم، ما تعصيش ربنا يا ابي، ما تعصيش ربنا يا امي، حافظي على دينك. شوفوا يا جماعة الكلام الجميل، شوفوا المسلمين، شوفوا الاسلام بيعلمنا ايه، نستودع الله. وده يا جماعة في كل سفر، مش شرط سفر الحج بس، نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. شوف العيال لما الاولاد في البيت وزوجتك وامك واخواتك لما يعيشوا المعاني دي ويقولوا لك الكلام ده في السفر، مش سلم على ابي يروح مسلم كده خلاص، علموهم يقولوا اللفظ ده خلاص، يقولوا يا ابي نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. وفي رواية تانية يقولوا له ايه، زودك الله بالتقوى. يا سلام، شوف بالله عليك عم يكون رايح مشوار ويقول له زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يا جماعة انتوا لو قلتوا الكلام ده انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا، انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا. عشان كده كان واحد اسمه بوهيم كان رايح يحج، فالأم اللي يبكي فقالوا بقى ده شكله افتكر العيال وكده، فلعله ذكر عياله، قال يا أخي ما هو ذاك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. لما استحضر بقى المعاني ديت، استودع الله دينك وأمانتك والكلام ده كله. وشوفوا بقى أول ما بيجي يركب الطائرة وبتاعه والكلام ده كله ويركب الدابة، فبيقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا الدعاء ده أنا أظن شرحته بس مش فاكر في لقاء اسمه إيه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استحضر الآخرة قبل يستحضر السفر. الشاهد بقى في الجملة اللي جاية دي، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يا عم أنت طالع تعمل إيه؟ أخد بر وتقوى. وإيه كمان؟ هو البر والتقوى، هو من العمل ما ترضى، سلسلة وأتم والأخوات بيقولوا. فشوف بيقولوا لهم إيه؟ وإن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إحنا أهم حاجة عاوزين اللي يرضيك يا رب عننا، إحنا عاوزين اللي يرضيك يا رب. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يا سلام بقى، وكل عما ترتفع يقول الله أكبر الله أكبر، استشعر علو ربنا سبحانه وتعالى، وكلما نزل إلى أسفل يقول سبحان الله سبحان الله، استحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. خرجنا بقى، خروجي من البيت أول حاجة تستحضرها إيه؟ تستحضر هذه الأدعية، تستحضر فراق الأهل، إنك استودعتهم خلاص. بس استودعتهم لمين؟ الصاحب في السفر. فأنت خارج من بيتك بتستحضر مين؟ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، عملت الأشعى عيالك كده كده، ده في سفر اكبر من كده انت هتسيبهم وتمشي. يا شيخ بس عندي 2 رضع، واحد قصدي رضيع، ولد عنده 3 سنين، يا شيخ مين ليهم؟ مين ليهم؟ او انت كنت فاكره اللي انت اللي ليهم؟ والله انت مسكينه، هو مين اللي ليك انت اصلا؟ او انت فاكره يعني احنا احيانا بننسى بسبب كثره الايه الالف، فبننسى الف المعاني، المعاني اللي تنعشك. يعني احنا وجودنا يا جماعة اعجاز ولا مش اعجاز؟ ما في 2 متجوزين وما بيخلفوش، مش معنى ابوك وامك لما اتجوزوا انت جيت، وجودك معجزة صح؟ ايه نطفة وتتحرك وتنتقل الانتقالات لغاية ما انت هتيجي كده وبعدين تكسى ما كسيت يعني. طب سيدنا عيسى يجي من ام وبدون اب، دي معجزة صح؟ يعني مش معجزة، هي نفس معجزتك على فكرة، بس الفرق انك ايه، انت ألفت العالم المادي، انت معجزة وهو معجزة، هو معجزته أشد شوية عشان ما فيش أب، بس انت معجزة برضه. بس عشان ايه؟ من ده كتير، زي ما الشمس كل يوم بتطلع، هي معجزة كل يوم، كل يوم في معجزة انت بتشوفها، السماء تصحى من النوم تلاقيها فوقك، دي معجزة، بس دي نعم بقيت انت تألفها. فانت بقيت بتألف ان الكبير لا بيعرف يجيب رزقه، طب الصغير ما بيعرفش، عشان انت افتكرت ان الكبير هو اللي بيجيب الرزق، الكبير مرزوق والصغير مرزوق، فما تشغلش بالك بالموضوع ده. الصاحب في لم تاخد بالاسباب وخلاص، الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. فبتستحضر المعاني دي، من المعاني اللي بتستحضرها احنا كل ده جماعة تحت بند الخروج من البيت، لسه لسه لسه الوصول للميقات والحاجات دي كلها لسه لسه الخروج من البيت، بتستحضر لوعة الفراق يا جماعة، وانت متألم بالفراق ده بتستحضره صح، بس ايه اللي يخففه عنك؟ انك بتستشعر لذة التوحيد في الحقيقة. ليه؟ لانك في الحقيقة ما تركت شيئا، بتعامل ربنا كده، يا رب كل ما سواك ليس بشيء. انا تركت ايه؟ انا فارقت ايه؟ كل شيء فقدته فهو فيه عوض، ولكن انا لو فقدت ربنا لا عوض لشيء. خلاص اذا فقدت الله ماذا وجدت؟ واذا ضاع مني كل شيء ووجدت ربي فماذا فقدت؟ فقدتش حاجه، واخدين بالكم؟ وبعدين بقى تيجي تتحرك كده وتركب العربية، وبعدين تركب الطيارة، وبعد ما بتشحن الشنطة وتشوف الشنطة وانت بتقفلها تقول له يا رب انا جهزت زادي، فاعني على زاد قلبي يا رب، بقى زاد القلب يا رب، خلاص زاد القلب. تبدأ بقى تشوف نفسك بقى اخباره ايه زاد القلب ده، ماشي، وتبدأ بقى سبحان الله. وعكا التاني يا جماعة، اللي بيسافر بقلبه بيسبق كل اللي سافر بجسمه، ماشي، كل اللي سافر بجسمه. وتبدأ تقول تجردت إليك وأخذت عليك، يا سلام على الكلام الممتع إنك تعيش ده. ولا تلتفت بقى، لا تلتفت، لأنما كلما كثر الالتفات عظم الفوات، عظم الفوات. تلتفت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه جل جلاله لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. خلاص بقى انا رايح لربنا، مش كل شويه قدامك تلتفت يمين وشمال واللي حصل وبتاع، وتلتفت بقلبك وتلتفت للدنيا وتلتفت مش عارف ايه. يا عم انت رايح لمن يغنيك عن كل ما تركت. ولذلك سبحان الله تجد الشوق في جوه قلبك عالي قوي، فكيف اسكت عن ذكرك والشوق اليك اخرجني الى حج بيتك. عشان كده ابن أبي مليكة بيقول أنا خرجت مع ابن عباس من المدينة المكة والمكة المدينة، فكان على طول بيقوم الليل، يقوم نصف الليل. ليه؟ مشغول في جو تاني خالص. وزيك إبراهيم النخعي بيقول كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. ليه؟ جمال يا جماعة، عايشين الجمال كله، وإيه واخدين بالكم؟ وخلي بالكم الشيطان بيحاول يفسد الركب، أول ما الناس تتحرك بيحاول يفسده سبحان الله. قال مجاهد ما من رفقة تخرج إلى مكة، ناس طلعة وفد كده خمسة ستة طالعين يحجوا مع بعض، راكبين باص مع بعض، راكبين الطيارة مع بعض، ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. برضو مجهز لهم ترتيبات، تحريش هنا والتكييف يا حاجة مش عارف ايه، ومين اللي بتاع، ومين اللي ساب الحمام مفتوح والمية بتنقط ومش عارف ايه، وانا عاوز اركب جنب الشباك وسابوني عند الاخر كرسي في العربية ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفين جوازي والتأشيرة بتاعتي ضاعت، ومين مش عارف راح فين وجي منين، وشبش بالحاجة زينب فين يا جماعة، ويا جماعة الشمسية بتاعتي استنوا وبتاع ايه القصة دي كلها يا جماعة. ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. ليه؟ هو أنت فاكر أنك هتاخد كل الخير ده يبقى معروض عليك والشيطان يسقف لك؟ لا طبعا، واخدين بالكم؟ لا. ولذلك لازم تبقى بتشغل نفسك بأعمال. هم شوفوا هم هنا كانوا شغلين نفسهم إيه؟ اللي بيختم القرآن واللي بيقيم الليل. ولذلك سئل النبي ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. كلام حلو كده شهد، خلاص درب نفسك على الكلام الشهد واطعام الطعام على طول، قاعد شغال يطعم ده ويجيب لي ده سندوتش ويجيب لي ده مية ويجيب لي ده كذا ويجيب لي ده كذا، مشغول بفكرة تانية. مجاهد بيقول صاحبته ابن عمر وانا اريد ان اخدمه فكان يخدمني. هو اللي ده مجاهد، ده تلميذه يعني، ومع ذلك يقول لك لا انا انا انا انا خدام. ليه؟ ان هو ما كانش بيخدمهم يا جماعه، هو ما كانش بيخدمهم، هو كان بيخدم ضيوف الرحمن. يا جماعه والله العظيم انت لو عرفت، يعني لو راكب جنبك واحد في الطياره وانت عرفت عليه وكده قال لك انا رامي بيه، ازاي حضرتك وحضرتك شغال فين؟ انا مساعد وزير كذا. بتلاقي نفسك كده اتعدلت، كنت قاعد كده بتلاقي ظهرك اتفرد كده، ولك لا والله انا بس يعني انا طالع الحج تبع مش عارف ايه ورايح نازل يعني واخد رخصه كده ودعوه من الملك نفسه، ملك السعوديه هو اللي بعت لي، امير هو اللي بعت لي. فتلاقيك برضو اتعدلت اكتر واكتر. ليه؟ اصل ده ضيف خاص، ده وراجل راكب مهم، ده في اي بي صح، بتتعامل معاه متعامله خاصه قوي. يا قلبك يا اخي والله، والله كل اللي في الطياره ده ورايحين يحجوا دول المفترض تتعامل معهم بالطريقه دي، ما تفرقش بين اي حد. ليه؟ لانه كلهم ضيف الرحمن، دول وفد الله، تتعامل معهم ان هم دول وفد ربنا، وفد الرحمن. ولذلك سبحان الله في احد اخواننا عنده سياره، السياره دي سيبها وقف في موسم الحج. ازاي؟ اي حد يعرف ان هو حج يقول للسواق بتاعه خده وصله، ويقول لكل زمايله اي حد فيكم رايح حج اياك انت وهو تروح، انا اللي بوصلك خلاص عربيتي توصل. ليه يا عم؟ لا ده وفد ربنا يا جماعه، انا اللي بوصلهم، انا اللي بوصلهم، هو اللي يجيبهم. ليه؟ دي ناس بقى يا جماعه مشغوله تعمل حاجه، واخدين بالكم؟ يقول يا جماعه اللي رايح، وعلى طول اي حد يعرفه رايح يحج احرامك عندي، وما بيتكلمش كتير. انت بتتفاجئ كده يرن عليك انت موجود في البيت، نزل لي ليه حد بس ينزل يستلم احرام؟ ايه ده معلش احرام كده حاجة بسيطة كده، ايه ربنا يكرمك بيها وبتاع الشخصيات دي يا جماعة ناس مشغولة بوفد ربنا، وهو مش شايفك انا رجعت حج، هو مش شايفك، مش شايفك كشخص، هو شايف وفد الرحمن، واخد بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا انك تكوني حاضر. فكيف اسكن عن ذكرك والشوق اخرجني؟ برضو من ضمن الحاجات انك تكون متواضع بقى، اول ما تخرج من بيتك تكون متواضع جدا، عندك خلق عالي قوي. سيدنا عبد الله بن عمر شايف واحد رايح حج، فلقى رجلا على بعير على رحن رس، يعني راكب بعير كده يعني غلبان، رجل طيب، فقال لعله هذا، والله لعل ده اللي يعدي وربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول، وهو ده بقى اللي ياخد اللي الدنيا كلها. شوف لعله هذا، شوف النفسية عايشة ازاي، لعله هذا مش يقول لك ايه طب الراجل ده طلع ازاي وجاب فلوس منين ومين اللي اداله ومين اللي طلعه، ده تلاقيه طالع كده. لا يا عم لعله هذا، الله يعزك، عيشوا كده يا جماعة، كل الحجاج يعيشوا كده، لعله هذا ماشي، كل واحد غلبان كده تشوفه تقول لعله هذا، وتستحضر من اول ما خرجت من البيت. خلي بالكوا كل دي معاني من اول ما خرجت من البيت، احنا لسه ما وصلناش للميقات، لا ده الوصول للميقات ده حاجه تانية خالص، خد بالكم لسه. سبحان الله تبدا تستحضر، دعوتني فاجبتك، يا رب انا تركت مالي، تركت ولادي، كان عندي جزء من المال، النهارده الحج ما فيش حج اقل من 300,000 تقريبا، يعني 300-400,000، فانا يا رب طلعت تركت مالي، تركت ولدي، تركت كذا وانخلعت وتجرت، كل ده ليه؟ عشان يا رب انت دعوتني وقلت ألا فحج، خلاص انا جاي يا رب، 5 أعوام ان عبدا صححت له في جسده. والله سبحانه وتعالى بيقول كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ان عبدا صححت له في جسده، عنده في جسمه، جسمه صحيح، وعنده المال يفد عليه 5 أعوام لا يفد الي لمحروم. يا ربي انت محروم ليه بقى؟ ليه؟ لان يا جماعة الخير دعوتك فأجبت دي مهمة او انك تستحضرها. ان سيدنا ابراهيم لما دعا الناس اللي بتروح تحج دي ترجمة الدعوة، ايوة سمعنا وجايين، ايوة سمعنا وجايين. ولذلك كل اللي جيلك في الوقت ده انك تشكر ربك، شكرا يا رب انك شرحت صدري، شكرا يا رب إن يسرت لي هذا الأمر، شرحت صدري للحج، يسرت لي سبيل، جعلتني من وفدك الكرام، حملتني إلى بيتك الحرام. كم من الناس يتمنى الحج ولا يجد سبيله، كم من الناس يجمع أموال طيلة عمره عشان يحج مرة واحدة في حياته. سبحان الله، اللهم لك الحمد، كل ده يكون شغلك، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك وينعمك. طيب، فده الخروج من البيت، خرجنا من البيت والمعاني دي كلها بقى ايه دخلت جوه قلبي. تبدأ الوصول الى الميقات، وصلنا الى الميقات، ايه المعاني اللي يكون في قلبنا؟ اول معنى تستحضره لما تصل الى الميقات، تدرك تماما ان دي نقطة تحول، هتحولك من العادات الى العبادات. انت كنت بقى عندك عادات معينة بتعملها وبتاع، لا دلوقتي بقى تنتقل، الزمن هو هو بس العبد مش هو هو، العبد خلاص هيبدأ يروح في حتة تانية خالص، هيبدأ يدخل في حتة فجع الأفئدة، هيبدأ يشعر ان القلوب بدأت تهوي الى هذا البيت عن شوق ومحبة. يا سلام، يبدأ يا رب بقى هنا في حدود، وصلت هنا بقى في حدود، ما عادش في حرية تعمل لنفسك فيه، طريقة لبسك، طريقة حياتك، التعطير، كل الحاجات دي كلها، لا خلاص بقى. وتبدأ تدرك ان في الوقت ده ان الناس هتبدأ تلبي، وتبدأ تعزم النية، وتبدأ تشوف بقى آلاف من الناس يدعون، واللي بيبكي يا ترى ايهم اقرب. تبدأ تستحضر بقى، تقولهم درجات عند الله، فمين الأول ومين الثاني، ويا ترى أنا هكون من الأوائل ولا أنا في ترتيب عند ربنا إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. تبدأ بقى تستحضر بقى، يا رب أنت المقدم وأنت المؤخر، قدمني يا رب، قدمني يا رب، كن عبد الأول بقى، تكون أول واحد في التربية، التلبية، في استحضار معاني التلبية، وأول واحد في الاستحضار، وكأنك بتقول الشعار، شعار الكليم، وعجلت إليك ربي لترضى، يا رب ارضى يا رب. وهنا بقى هتخلع طبعا بقى ايه لبسك بقى ومش عارف ايه، فتستحضر روح الجندية والاتباع، انت عبد وهو رب. وتبقى عندك تستحضر السمع والطاعة، يا سلام، سمع وطاعة، استسلام. وتبدأ بقى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر وأكتر. طيب ليه أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بحبه وكل حاجة، بس إيه هنا الحب؟ هو مين يا جماعة اللي وضع المواقيت؟ مين قال إن لأهل المدينة ذا الحليفة، أو لأهل الشام الجحفة، أو لأهل قرن المنازل؟ مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب على فكرة في الوقت ده كانش مصر إيه؟ أسلمت والشام أسلموا صح؟ كانش لسه الناس أسلموا، لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البقاع سيأتي منها المسلمون، هيسلموا ويجوا، فكأنه كان يشير علينا من بعيد، من البلاد دي هيجي ناس، يا كان يشتاق أن يخرج من البلاد دي أماكن، فيوقت لهم صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. فتبدأ أنت تتعامل معها، يقولك وصلنا الميقات، يا هنا قلبك لازم يختلف، زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، خلاص زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، قلبك برضو يختلف، تعيش المعاني دي خلاص. وبتبدأ بقى ايه برضو في الميقات في اغتسال، انت ممكن بقى تغتسل بقى من بيتك والكلام ده كله، بس انا اقصدي في كل مرحلة تستحضر ايه، ليه بتغتسل؟ القدوم عظيم يا جماعة، فالبداية لازم تكون عظيمة، زائد ده غسل اقتداء خلاص، واهتداء، اقتداء واهتداء بسيد الايه الخلق صلى الله عليه وسلم، الا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ده ادب جميل قوي. عشان كده الحج المبرور لازم يبقى فيه اخلاص، ما الحلال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق مع اللي مع الناس، هو ده الايه الحج المبرور وخلص. بس بقى مين اللي يجيبه؟ طب انت بتغتسل بتقول يا رب انا مهتم دلوقتي بالجسد، اه لعلك يا رب تغسل روحي وتغسل باطني، تغسل روحي وتغسل باطني يا رب. وتبدأ بقى تفكر فين في الاغتسال، انك تبدأ تدرك يا رب انا بمسح غبار والأتربة والعرق من على جسدي، يا رب امسح غبار الدنيا عني، امسح غبار الدنيا عني يا رب. طبعا انا عارف ان في دلوقتي الشيطان ممكن يشوش على البعض، نيجي نتكلم مثلا عن فضل الصيام، تتكلم عن الحج والناس اللي بتحج هتاخد أجور إيه وكده، عن الشهادة في سبيل الله، عن الصلاة وأجر الصلاة، تلاقي في واحد يقول طب والمنافق ما هو بيصلي برضه، وهل المنافق هياخد أجور؟ تحس إن يعني نفسية كده إيه، مش عاوز يشم العطر، هو مصمم خلاص يقول إن في الخمس خمسات. المهم الاغتسال ده الواحد يستحضر فيه إن ده تعطير للتطهير، أنت بتعطر نفسك لعل الله سبحانه وتعالى يطهرك وتستحضر شهود الغسل الأخير. يا إنك هتغتسل في يوم من الأيام، بس النهاردة أنت بتغتسل بمزاجك، بكرة هتغتسل اضطرارا، وفي غيرك اللي هيغسلك، في غيرك اللي هيغسلك، فتستحضر بقى يا ستقول يا رب يا رب اجعل الغسل ده سبب ان يوم ما اتغسل يكون اجمل غسل ليا الاخير يا رب. تفتكر بقى الاغتسال الاخير، وسبحان الله من اول البداية اذا طمع الوافدون بالمغفرة في النهايات عند عرفة يا رب، فأنا يا رب طالب في البدايات أن تغفر لي وتغسلني من ذنوبي. شو أنت من البداية بادئ بإيه؟ يا رب إذا كان المتوضئ أنت بتغفر له، اللي رايح يصلي ولسه ما صلاش، فيا رب بالاغتسال ده يا رب ذنوبي تبدأ بقى تتلاشى وتنزل وتقع مني قبل ما روح، قبل ما روح. آه سبحان الله. طيب بعد كده بعد الاغتسال بتطيب، تحط عطر بالنسبة للرجال، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تستحضره. والحاجة الثانية تستحضر إكرام النفس قبل الوقوف بين يدي الجميل الكريم سبحانه وتعالى، إنك تكرم نفسك كده، تتجمل للجميل، تتعطر للجميل، أتطيب إجلالا لك، فأنا وافد عليك، أنا يا رب لا أستحق أن أتطهر، ذنوبي تمنعني أن أنا أتطهر، لكن أنا أستحق أن أتطهر لأني وافد عليك، لا لأني أستحق ولكن لأجلك لا لأجلي. يا الله لما تعيش المعنى ده خلاص، عشان كده هتلاقي نفسك أن اللي بيعيش المعنى ده بيتطهر وبمركز، فالتطيب إجلالا لله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تقول له يا رب كل رجاء، كل رجاء لما روحي تطلع يا رب في الغسل الأخير إني أنا أعطر وأجد من ريح الجنة، وإن روحي يخرج منها أطيب ريح مسك. فهو كده ما تتطيب كده وإنت طالع كده ولسه هتلبس الإحرام تفتكر الجملة دي، تقول يا أنا ريحتي حلوة قوي، فتستحضر تقول يا رب يا رب يوم ما روحي تطلع تبقى ريحة روحي برضو حلوة قوي، كأطيب ريح كفن من أكفان الجنة وريح أطيب من ريح المسك. وأسمع بقى إن أنا أكون من المقربين عشان يتقلي فروح وريحان، يا سلام. فتستحضر المعنى ده وتيجي تلبس بقى ملابس الإحرام. خلي بالكوا يا جماعة إحنا كل ده لسه ما نويناش إن إيه، لسه ما قلناش لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، لسه ما قلناش حاجة. الكلام ده كله يصلح برضو في اللي أنا بقوله في استحضار إيه في العمرة، كل ده احنا لسه ما قلناش حاجه. شكل السلسله دي هتبقى ثلاث لقاءات كده مش لقاءين، فكل ده احنا ما قلناش حاجه. سبحان الملك. تلبسنا الاحرام، قبل ما اقولك بقى اي حاجه في الاحرام بس اذكرك بحديث حسنه بعض العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يظل يومه محرما الا غابت الشمس بذنوبه. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. انت محرم غابت الشمس بذنوبك، غابت الشمس بذنوبك. يا الله شوف بقى يا جماعة ملابس الإحرام، يا الله على ملابس الإحرام. ثوب المغادرة، فتستحضر بقى الكفن النهاردة بلا موت، انت لابسه بلا موت بس بكرة هتلبسه بموت، فخلي بالك ده ثوب المغادرة. وبرضو ثوب المساواة، الوزير زي الغفير والغني زي الفقير، خلاص كله زي بعضه. لهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبدأ بقى، لأن في بعض الناس حاطط كرافتة تحت الإحرام، حطت ينشين على كتفه تحت الإحرام، يقول له خلي بالك أنا الدكتور فلان، أنا مش عارف إيه فلان، وديت عايشة عيشة وما قالتليش يا دكتورة نورهان، وتيجي في الآخر خلاص تتفاجئ إن هي دكتورة في خدمة اجتماعية أو دكتورة يعني مش حتى بشرية يعني، وزعلانة أوي الناس مش بيقول لها دكتورة فلانة ولا بتاع والقصة دي كلها. يا جماعة ثوب المواساة، المساواة وثوب المواساة أيضا. ليه؟ سبحان الله، ده الخطأ اللي الخطأ المناش. أنا جيت أقول المساواة قلت المواساة، فكأن الله أنطقني، لأن برضو هو ثوب مواساة. مواساة بتستحضر كل من لا يجد إلا ثوبا واحدا مثل هذا الثوب اللي انت شايف، تقعد ما تبدد بين 100 بنطلون وب 100 تيشيرت وب 100 كذا، في ناس ما لهمش الا هتستحضر بقى هذا الامر. سبحان الله، من الحاجات اللي بتستحضرها قلنا ثوب المغادره، انا بلبس لباس الموتى، غدا ساكفن، غدا ساوضع في قبري وحيده، انا اعمل ايه؟ يا عم اسمعني، يا عم اسمعني، رايح تحج وقاعد ما تسمع الجمله دي وانت قاعد ما تضحك مع الحج اللي جنبك، تركز. بقولك ثوب المغادرة وانت قاعد عمال تضحك وحاطط السجارة في بقك، انت هتغادر والسجارة في بقك؟ يا عم ارمي الحاجات دي بقى، ارمي من قلبك قبل ما ترمي من بقك. سبحان الله. وتتذكر يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش قلنا ان سورة الحج اول حاجة ذكرتنا بيها ان زلزلة الساعة؟ مش اول ما تفتح كده سورة الحج، انا عاوز كل حاج قبل ما يحج كده خلاص يفتح سورة الحج ويبدأ يقرأ عن الحج ويقول كده فين بقى الحج بتاعي، أنا فين الحج بتاعي، الحج هنا في سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم، الموضوع مش بسيط. فخلي بالك قبل ما هكلمك على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لأ هاخدك 25 آية تهيئك نفسيا توديك فين. واخدين بالكم؟ تستحضر كأنك ميت وجات لك فرصة انك تخرج من قبرك بكفنك، وديك لابس الإحرام، انت طالع بين الكفن من قبرك، وتبدأ بقى تقول له يا رب انا خلاص، يا رب انا تركت الدنيا واقبلت على الآخرة. عشان كده انفاسك تكون تلبية وذكر، لبيك اللهم لبيك. ليه؟ طالع جات لك فرصة، طلعت من قبرك، طلعت من قبر الدنيا اللي كنت مقبور فيه ومقيد فيه خلاص، وبالعافية مدي نفسك أجازة 10 أيام وعاوز حج خططيفي كده، حج رجال الأعمال. ليه؟ أما يا شيخ أنا مش فاضي، والله العظيم لا تتكفن وهتبقى فاضي. قلت لكم قبل كده أحد إخواننا مرة وكنا في جنازة وبتاع كده، فراح مسلم كده ومشي بسرعة، فبيقول له رايح فين ما تيجي نكمل بقى، قال له لا انا بس هصلي وامشي، مش هلحق الحد. قال له عنده اجتماع، فقال له شايف، وبيشاور له على المقابر، قال له شايف كل اللي كانوا جوه دول، كل اللي تحت دول كان عندهم اجتماع. يا حبيبي ركز، فاللي رايح تخطيفه ده اصلا مش فاضي، خليك مش فاضي. المعاني دي هتغيب عند ناس كتير، انت بفرق فعلا واحد مش قادر ومش عنده خلاص ده، لكن بلاش يعني تبقى الموضوع كله دنيا دنيا، انت رايح رحله اخره، خليها اخره، طول على قد ما تقدر. بتستحضر ان دي حجة وداع، فتقول لعلها اخر حجة لي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، بيقول للصحابة لعلي لا احج بعد عامي هذا، وقد كان صلى الله عليه وسلم قال كده وقد كان. سبحان الله، استحضر حد مات كده من الحجاج وكان بيحج معك قبل كده او ذهب للحج، هل كنت فاكر ان دي كانت اخر مرة هتشوفه؟ سبحان الله. تستحضر ان ده لباس الزهد واليقين، النبي صلى الله عليه وسلم حج على بقطيفة خلقة يعني بسيطة خالص، وعلى رحل رث راكب حاجة بسيطة خالص. يا جماعة الحمد لله، بيقولك في سراير في عرفة، ايه فين يعني، ايه الجمال اللي في كده يعني، ايه الجمال اللي كل ما تلاقي فيه طرف، كل ما تلاقي طرف ده مش حاجة حلوة، مش يعني مش حاجة تشجعك يعني، مش حاجة ده انها تبهجك يعني، هو ده رزق وفضل من الله مش ترفضه، بس مش حاجة يعني تحسسك ان انت هتبقى في حتة تانية خالص، خليك يعني على رسلك. يا رب ألبسني لباس التقوى يا رب. تستحضر بقى كأنك في يوم الحشر وانت لابس لباس الموتى والكل سواء فتبدأ تركز على زينة الباطن بقى، وتبدأ تستحضر وفد الإكرام، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا الله، وفد إكرام، من الإحرام إلى الإكرام، بدأت رحلة الإكرام بقى. عرفتوا ليه سبنين السلسلة دي كده؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها في ملابس الإحرام من اسمه كده، عشان تستمتع بالإحرام عليك أن تتخفف من الحرام. شوف المال الحرام بقى وتخلصه، ظالم حد خلص بقى الظلم ده عشان تستمتع، لكن لن تستمتع بملابس الإحرام وأنت متلبس بالحرام، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. من الحاجات الجميلة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أشهر لون في الإحرام هو اللون الأبيض، شهود الطهر والبياض، عشان يقول لك خلي قلبك كده برضو، دايما قلبك يجد هذا اللي هذا التعطير وهذا يعني الصفاء. سأل أحد الصالحين شيخا له، فقال له: شيخي، لماذا الإحرام ليس فيه جيب؟ ليه الإحرام، لبس الإحرام ما فيهوش جيبة؟ قال له: لأنك ما ستأخذه لن تكفيك جيوب العالم أن تحمله، ستأخذ عطاء مدهش لا يتحمله أي جيب. جيب اللي هنحط في الجيب ده إيه؟ تحط سبيكة ذهب؟ ما ستأخذه أغلى من كل ذهب ومن كل ما ذهب. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا يا جماعة. حط إيه أنت؟ جيب إيه اللي جاي تتكلم فيه؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها إنك مش هتخرج من الدنيا إلا بتلك القطعتين، فالدنيا بتصغر قوي في عينك. فسأله، بيسأل الشيخ تاني، بيقوله: طيب يا شيخ، ليه ما فيش علامة مميزة على الثياب؟ يعني انت عارف بقى التيشيرتات وكده، ده عليه علامة صح، وده علامة مش عارف ايه، وده علامة ايه، براندات والكلام ده كله. قال له: لان الاحرام ده علامة تجارية لاربح تجارة، هو ده اللي ما يميز قلب. ايه بقى اربح تجارة؟ قال: لا تتميز، إن أكرمكم عند الله، مش اللي لابس تيشيرت عليه علامة كذا وعلامة كذا وعلامة كذا. خلاص، أنا عاوز نقاب عليه علامة كذا، أنا عاوز إحرام عليه علامة كذا، أنا عاوز مش عارف إيه علامة كذا. لا لا، مش هو ده اللي هتطلب فيه المعاني دي. فسبحان الله، اللي هيحك كده يا جماعة وهيعيش المعاني ديت فعلا هيدرك تماما أنه معه ما يميزه، وإن فعلا ده حج القلوب. طب ليه المرأة في الزي ده مش بتلبس زي رجل؟ قال لك: شهود تكريم المرأة بقى. المرأة لا تحتاج لشيء مميز لأنها هي مميزة طول العام، ده زي الستر طول العام ما واخدها، فهي أصلا معها تميز طول عمرها. الشاهد من هذه اللقاءات، إن شاء الله يكونوا ثلاث لقاءات، هدفي من هذه اللقاءات هو شيء مركز، إيه هو؟ أن تحج حد قلب، حج مشاعر، ولا تكتفي بحج الشعائر. أين مشاعرك؟ أين قلبك؟ نحن نعلم أين بدنك، لكن قلبك فين؟ روحك فين؟ المعنى ده مهم جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 0422656298.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتكبير.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو لعام 2026. ولاية كاليفورنيا، أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين. وقد شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوضع المروع بعد إطلاق النار في المسجد. وقد أشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين المراهقين قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة. وفي التفاصيل، قال تود جلوريا رئيس بلدية مدينة سان دييغو إن المركز الإسلامي في حي كليرمونت بالمدينة

0: سينا الذي يضم أكبر مسجد تعرض لهجوم بإطلاق النار. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس البلدية إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت، ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة. وكان ضابط في شرطة المدينة قال إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق نار في المركز الإسلامي، وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات جراء الحادث. وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المسجد الذي يقع في حي سكني على بعد نحو 14 كيلومترا شمال وسط مدينة سان دييغو. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس أن المكتب يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. واشنطن. بعد تصاعد حدة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، عادت من جديد معركة تبادل المقترحات في محاولة أخيرة على ما يبدو لتحقيق اختراق يمنع الانزلاق مجددا إلى الحرب. وبعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري ضد طهران كان مقرر اليوم الثلاثاء، قال ترامب في أحدث تصريحات له إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وبين أنه في حال تمكن من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فستكون إدارته راضية بذلك، مؤكدا أن إرجاء الهجوم على إيران سيكون لفترة وجيزة. وأكد أن تأجيل الهجوم يأتي للسماح باستمرار المفاوضات مع طهران، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتحدث ترامب عن ما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران دفعه إلى تأجيل الهجوم العسكري المخطط ضد طهران. كما أرجع ترامب إرجاء الهجوم العسكري بأنه استجاب لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات، الذين قال إنهم طلبوا منه إرجاء الهجوم يومين أو ثلاثة، ودعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأشار ترامب إلى أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بعدم تنفيذ الضربة. تل أبيب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن واشنطن أخبرت الجانب الإسرائيلي بأن عشرات طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون يتوقع أن تبقى في إسرائيل على الأقل حتى نهاية العام الجاري. وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر الأسبوع الماضي من أن مطار بن غوريون الدولي قد تحول فعليا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن زكاي وجه رسالة إلى وزير النقل ميري ريجيف والمدير العام للوزارة موشي بن زاكين أوضح فيها أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار الرئيسي يعيق حركة الرحلات المدنية ويؤخر عودة الشركات الأجنبية إلى العمل، مما أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر قبيل موسم السياحة الصيفي. أسطول الصمود العالمي. اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وقال عضو فريق أسطول الصمود عبد الرحمن الكحلوت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 345 ناشطا من على متن 39 سفينة مشاركة في الأسطول. وأضاف الكحلوت أن 9 سفن أخرى لا تزال تواصل طريقها نحو قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تبعد نحو 40 ساعة عن السواحل حتى لحظة التصريح. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين في حين ناشد ناشطون حكوماتهم تحريرهم من الاختطاف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة السيطرة على الأسطول سريعة وأنه يجري نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال، مضيفا أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي ولن يكون هناك تقديم مساعدات. وذكر إعلام إسرائيلي أن ناشطي أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع قائد وحدة النخبة بالبحرية إنكم تحبطون مخططا خبيثا لكسر حصارنا على مقاتلي حماس في غزة. بروكسل. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو حزيران 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على سوريا. كما قرر الاتحاد إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، مبينا أن ذلك سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا بحسب قناة الإخبارية السورية. وقال المجلس في بيانه إن شطب الكيانات 7 من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا عقب سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. تل أبيب. على وقع تزايد الدعوات الحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصاعدت التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين. ورغم نفي المحكمة الجنائية الدولية صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ذلك ووصفته بأنه غير دقيق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موقع ميدل إيست آي البريطاني معلومات جديدة حول ما يدور داخل أروقة المحكمة في لاهاي. وفي أول تعليق له على هذه التطورات هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل، وأشار إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف على حد قوله. وأضاف: في مواجهة الإرهاب لن نطأطئ رؤوسنا بل سنخدع الإرهابيين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقل الموقع البريطاني عن مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدم في إبريل نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش. وأوضح أن التهم الموجهة ضد سموتريتش تشمل التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية. أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تمكنت من التعامل مع ما وصفها بفخاخ جر تركيا إلى الحرب عبر اتباع سياسة خارجية تقوم على الحوار والدبلوماسية والسعي إلى السلام. وقال أردوغان في كلمة له بعد اجتماع مع حكومته إن بلاده واصلت تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال توسيع قنوات الحوار مع الأتراك والأكراد، وهو ما أسهم بحسب تعبيره في إفشال محاولات نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة أثبتت مجددا قدرة تركيا على إدارة الأزمات الإقليمية، موضحا أن بلاده تميزت وسط حالة عدم الاستقرار المحيطة بها، وأنها ستواصل التقدم لتصبح أقوى مما كانت عليه قبل الحرب حتى وإن احتاج التعافي إلى بعض الوقت. وفي الشأن الفلسطيني، قال الرئيس التركي إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي لم ينهي الانتهاكات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين. إسلام أباد. نشرت باكستان 8,000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. وقالت الوكالة إن 3 مسؤولين أمنيين ومصدرين حكوميين أكدوا عمليات النشر التي يكشف عن حجمها بالكامل لأول مرة، ووصفوها بأنها قوة كبيرة ذات قدرات قتالية عالية تهدف إلى دعم الجيش السعودي إذا تعرضت المملكة لهجوم جديد في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وفي 17 من سبتمبر أيلول 2025، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتعزيز آليات الردع المشترك ضد الاعتداءات، وتنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداء على كليهما في إطار السعي إلى دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد ألمح سابقا إلى أن الاتفاقية تضع السعودية تحت المظلة النووية الباكستانية. دمشق. يبدو أن الحكومة السورية تمكنت من تجاوز أكثر الملفات حساسية في دمج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد، ولم يتبقى أمامها سوى إكمال ما تم الاتفاق عليه في يناير كانون الثاني الماضي. ففي خطوة وصفت بالمهمة، تسلم إبراهيم مسلم المكلف من قبل الحكومة السورية بإدارة منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، وباشر مهام عمله من المقر الذي كان يستخدم سابقا مقرا للإدارة الذاتية الكردية، وذلك بعد لقاء مسلم بالقائد العام لقسد مظلوم عبدي في مدينة الحسكة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاتفاق وقعته الحكومة مع قسد في يناير كانون الثاني الماضي بعد مواجهات مسلحة بين الجانبين تمكنت خلالها القوات الحكومية من بسط سيطرتها على العديد من المناطق الاستراتيجية التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ونص الاتفاق على دمج قسد في مؤسسات الدولة عسكريا وسياسيا وأمنيا. وقال الرئيس أحمد الشرع إن الاتفاق لا يهدف لإقصاء وإنما لتوحيد كافة المكونات السورية في جسد الدولة. بيروت. لم ينعكس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين على المشهد الميداني في جنوب لبنان، إذ تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة وسط تصعيد إسرائيلي واسع شمل الجنوب والبقاع، ترافق مع إنذارات إخلاء جديدة وعمليات قصف وغارات طالت مناطق عدة في وقت اعتبر فيه العميد المتقاعد سعيد قزح أن ما يجري ميدانيا لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، بل هو أقرب إلى إدارة للنار وخفض لمستويات التصعيد، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل وبعلبك، في وقت وجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال طالبهم فيها بالإخلاء الفوري. وتركزت الغارات الإسرائيلية بصورة رئيسية على منطقة صور، حيث استهدف الطيران الحربي بلدات حناوية وبرج الشمالي وصديقين ودير عامس ومعركة وقانا. وأفادت المعلومات بأن إحدى الغارات على برج الشمالي شهدت سقوط صاروخ لم ينفجر، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في حي الخشنة ببلدة قانا وسوته بالأرض. وشن الطيران الإسرائيلي كذلك ثلاث موجات متتالية من الغارات على مباني سكنية في بلدة دير عامس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة نفسها، فيما طالت غارات أخرى بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل. وأدت غارة إسرائيلية على بلدة معركة شرق صور إلى سقوط قتيل وإصابة 8 أشخاص بجروح وفق المعلومات الأولية. وفي إطار توسيع نطاق الاستهدافات شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة القلعة الواقع بين بلدتي حاروف ودوير استهدفت عددا من المنازل وأدت إلى تدميرها، بينما تعرض حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع. وامتدت الغارات إلى مناطق أخرى في الجنوب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة مجد السلم. وفي النبطية شن الطيران الإسرائيلي نحو 9:30 صباحا غارة استهدفت مجمعا سكنيا وتجاريا على أوتوستراد دير الزهراني، ما أدى إلى تدميره. وفي البقاع اتسعت رقعة الاستهدافات لتصل إلى مدينة بعلبك ومحيطها، وعند منتصف ليل الأحد استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية في دورس عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، ما أدى إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. أنقرة. قتل مسلح قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا 6 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: أسأل الله الرحمة لمواطنين 6 الذين خسروا حياتهم، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا 8 الذين ما زالوا في المستشفى من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت وكالتا DHA وIHA غير الحكوميتين إن المشتبه به الذي تتم ملاحقته أطلق النار أولا داخل مطعم فأردى مالكه وموظفا فيه وأصاب العديد من الزبائن قبل أن يردي رجلين آخرين خلال فراره. وصرح محمد هانتوبال أحد العاملين في المطعم الذي أصيب لوكالة IHA: دخل من دون أن ينبس بكلمة وظننا أنه سيخرج هاتفه، لكنه أخرج مسدسا وارتميت أرضا وأطلق علي النار. بغداد. كشفت جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الخميس الماضي عن حجب الانقسامات الخطيرة داخل قوى الإطار التنسيق الشيعي. وفي نظر كثير من المراقبين والمحللين فإن الجلسة أكدت ذلك الانقسام الذي كان حاضرا منذ أشهر وسنوات طويلة، غير أن سياق المصالح الحزبية والسياسية سمح له بالبقاء كاملا تحت رماد التسويات والترضيات المؤقتة. ومن ضمن تلك المصالح محاولة هذه القوى تطويق نفوذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل الحاضنة الشيعية وعدم السماح له بالحصول على موطئ قدم راسخة في البرلمان والحكومة، مثلما حدث عقب انتخابات 2022 التي حصد فيها تياره غالبية مقاعد البرلمان 73 مقعدا. وطبقا لمراقبين فإن حالة الانقسام تجلت بشكل واضح خلال تمرير الكابينة الحكومية بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لصالح 14 وزارة من أصل 23 حقيبة ضمن تشكيلة الزيد الوزارية، في حين قام باستبعاد مرشحي ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي بشكل متعمد طبقا لاتهامات هذا الائتلاف. وهذا الاستبعاد رسم مسارا واضحا للانقسام بين قوى الإطار الشيعي، إذ وضع المالكي وحلفاؤه في حلقة محددة وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده محمد شياع السوداني وحركة العصائب بقيادة قيس الخزعلي في الحلقة المقابلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة إن الجثث الثلاثة عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع رايموند بمنطقة كامبلتاون، حيث عثروا في داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبلتاون، ووجهت إليه 3 تهم بالقتل، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة كامبلتاون المحلية في وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها تشتبه في أن الحادث هو حادث عنف منزلي. كامبرا، تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسن، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. وجاءت تصريحات تايلر في أعقاب إلقائه خطاب الرد على الميزانية، والذي تضمن وعودا بفرض أكبر خفض لمعدلات الهجرة في تاريخ أستراليا. وتتمثل سياسة المعارضة الجديدة في ربط صاف الهجرة الخارجية بشكل مباشر بمعدلات توفر المعروض السكني، حيث سيتعين على وزير الإسكان تحديد مستهدفات النمو السكاني سنويا بناء على عدد المنازل المشيدة. كما تتضمن الخطة إجراءات صارمة تشمل قطع بعض برامج الرعاية الاجتماعية الوفيرة، مثل مخطط التأمين الوطني للإعاقة NDIS وإعانات الجوب سيكر عن أي مهاجر لا يحمل الجنسية الأسترالية بما في ذلك المقيمون الدائمون الذين يدفعون الضرائب. وفي مقابلة خاصة أجرتها المراسلة السياسية الرئيسية آنا هندرسون، نفى تايلر ادعاءات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بأن المعارضة قامت بنسخ سياسات حزبها، قائلا: لا، نحن نتحرك نحو ما يهم الأستراليين، نحن نعلم أن المواطنين قلقون للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وأقر تايلر بالضغوط الانتخابية التي يواجهها الائتلاف الأحرار والوطنيين، خاصة بعد فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية لمقعد فارير والتوجهات الأخيرة لاستطلاعات الرأي العام. وأضاف: لدي احترام كبير للعديد من الأشخاص الذين يخططون للتصويت لصالح ون نيشن، وأدرك أننا فقدنا الثقة مع أشخاص صوتوا لنا في الماضي، وعلينا استعادة تلك الثقة عبر الصدق والمكاشفة. وفي الوقت الذي يتمتع فيه حزب العمال بأغلبية مريحة في مجلس النواب ب94 مقعدا، حدد حزب أمة واحدة مقاعد مستهدفة تخضع لسيطرة المعارضة والعمال والمستقلين للتركيز عليها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2028. ومع ذلك قلل تايلر من وزن الحزب البرلماني قائلا: لقد فازوا بمقعد واحد فقط في مجلس النواب، ولديهم شخص آخر انتقل إليهم من الحزب الوطني. من جانبه وصف حزب العمال الحاكم السياسة الجديدة للمعارضة بشأن الهجرة بأنها نوع من العزف على أوتار العنصرية والترهيب، كما أعربت جمعيات وممثلو الجاليات والمهاجرين عن قلقهم البالغ من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لربط ملف الهجرة بملف السكن وتأثير ذلك على استقرار مجتمعات الشتات في أستراليا. ورغم الهجوم المستمر على أرقام الهجرة الحالية تحت إدارة العمال واصفا إياها بغير المستدامة، لم يحدد تايلر بعد الأرقام الدقيقة للخفض المستهدف أو فئات التأشيرات التي سيتم استهدافها بالتقليص. كامبرا، تستعد أستراليا لاستقبال 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027 وفقا لخطط الحكومة المعلنة في الميزانية الجديدة. وهذا الرقم الذي ظل ثابتا منذ عام 2023 يعكس التزام الحكومة الأسترالية بتقديم الدعم للأشخاص الفارين من الحروب والصراعات، وكذلك أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم. وتواصل الحكومة الأسترالية العمل على تعزيز برامج اللجوء، حيث يتم اختيار اللاجئين من دول تعاني من الأزمات الإنسانية، مما يساهم في توفير ملاذ آمن لهم. وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة عن خطط لمنح 185,000 إقامة دائمة، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين المهرة. مما يعني أن أستراليا تسعى لجذب أصحاب المهن والشهادات العلمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. من ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الأسترالية في دمج المهاجرين في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات المختلفة. وإن استقطاب المهاجرين المهرة يتيح لأستراليا الاستفادة من مهارات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتظهر هذه الخطط التزام الحكومة الأسترالية بمسؤوليتها الإنسانية، بينما توازن في الوقت نفسه بين احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، قد تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذه الخطط، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان نجاحها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مما يجعل أستراليا وجهة مفضلة للعديد من الباحثين عن الأمال والفرص الجديدة. كامبرا، منع راكب من السفر على متن رحلات شركة طيران كوانتس بعد تحويل مسار الطائرة وسط مزاعم بتعرض أحد أفراد الطاقم للعض. ومنع رجل من السفر على متن جميع رحلات شركات طيران كوانتس بعد أن زعم أنه عض أحد أفراد الطاقم على متن رحلة من ملبون إلى الولايات المتحدة، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في تاهيتي. واضطرت الطائرة للهبوط في تاهيتي، حيث صعدت السلطات المحلية إلى الطائرة وألقت القبض على الراكب. وتم تزويد الطائرة بالوقود واستكملت رحلتها إلى دالاس، بينما منع الراكب من السفر على متن جميع رحلات مجموعة كوانتس والتي تشمل جيت ستار. ومن المعلوم إن الحادثة وقعت على متن الرحلة QF21، وهي رحلة تستغرق 18 ساعة، حيث أظهرت شاشة في الفيديو إن الرحلة كانت لا تزال متبقية منها حوالي 11 ساعة عند وقوع العطل. وقيل إن ركابا آخرين سارعوا لمساعدة طاقم الطائرة أثناء المواجهة، ولم تسفر عن أي إصابات خطيرة. وقد وثق الممثل الكوميدي مايك جولدشتاين الذي كان على متن الرحلة المتجهة إلى دالاس فورت وورث أجزاء من هذا الحوار، ونشر مقطع فيديو على حسابه على الإنستغرام. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره راكبا يخرج من دورة المياه ويتجادل مع مضيفات الطيران بشأن سلوكه، وكان الراكب يتلعثم في كلامه ويوجه الشتائم مرارا وتكرارا لأفراد الطاقم والركاب الآخرين. وقالت إحدى المضيفات للراكب: هناك أطفال في كل مكان وتصرفك غير ناضج، وعليك أن تتصرف بأدب، فأنت على متن طائرة. وأبدى الراكب استغرابه من وجوده على متن طائرة، وسأل إحدى المضيفات إن كان يدخن الحشيش، وقال الراكب: كنت على وشك الخروج لتدخين سيجارة. ويظهر فيديو جولدشتاين الراكب وهو يبدو أكثر عدوانية عندما طلب منه التوجه إلى مؤخرة الطائرة. وقال متحدث باسم شركة كوانتس: إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى، ونحن لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مزعج أو مهدد على متن رحلاتنا. ووصلت الرحلة في نهاية المطاف إلى وجهتها متأخرة عدة ساعات صباح يوم السبت الماضي بتوقيت شرق أستراليا القياسي. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إن الراكب المعني ليس مواطنا أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام قفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. أي NTA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

رجب. وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهل والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: إعلان هام للجالية العربية: ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بينكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، أول حاجة يعني قبل ما نبدأ اللقاء يا جماعة، أنا عايز أقول لكم أن أنا فرحان قوي باللقاء ده، فرحان والله فعلا، يعني دي من أفرح لحظات حياتي وأنا قاعد معاكم. أنا معرفش أنتوا فرحانين ولا لا، بس أنا بالنسبة لي أنا فرحان جدا. ولو خيرت بين الإيفنت ده، ولو خيرت بين اللقاء ده وبين $1,000,000، لاخترت فورا بلا تردد
9: $1,000,000.
8: يا جماعة بصوا، اوعوا تفهموني صح، خليكم معايا نركز، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. اسمعني بس. انا لو خيرت، والله العظيم يا جماعة، لو خيرت بين هذا اللقاء وبين ايفون 14 برو ماكس مع نظارة ابل الجديدة ال4K ال 12 كاميرا الست سماعات الفي ار اللي بتدخلك في دنيا تاني، وحطوا لي الايفون قدامي والنظارة قدامي وقالوا لي تدي اللقاء ده ولا تاخد الايفون والنظارة وما تبدوش، لاخترت فورا بلا تردد. انتوا تختاروا ايه؟
9: الايفون والنظارة.
8: يعني لو انت دلوقتي قدامك الايفون الفورتين برو ماكس ونظارة ابل، تختاري ايه؟ بجد بجد يا جماعة، أنا والله لاخترت بلا تردد هذا اللقاء على أي حاجة في الدنيا، ولو خيرت وربي يعلم ما في قلبي ما بين هذا اللقاء وما بين 400 مليون يورو سنويا من نادي الهلال السعودي زي العرض اللي اتعرض على ميسي كده، والله لاخترت فورا بلا تردد هذا اللقاء. انتوا اغلى من الدنيا واللي فيها. لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الوقت وشاف الوشوش الجميلة دي وشاف الاميرات الجميلات اللي مالين القاعة وشاف الشباب اللي زي الورد اللي في لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف المنظر الجميل ده وقالوا له يا رسول الله المنظر ده احسن ولا الدنيا واللي فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا لا دول اغلى من الدنيا واللي فيها. انتوا عند ربنا اغلى من الدنيا واللي فيها، انتوا عند حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اغلى من الدنيا واللي فيها. وده هدف اللقاء ده اصلا، انك انت تحس بقيمتك وان انت تحس بقيمتك وان انتوا في وسط مجتمع حاجات كتير بتحطم احساسكم بقيمتكم تعرفوا انتوا عند ربنا قيمتكم شكلها ايه. فانا فرحان. الحاجة التانية اللي مفرحاني ان انا قاعد جاي اتكلم معاكم وانا نص القاعة اصدقائي، يعني دي حاجة طبعا يعني احساس ايه، يعني الواحد بيروح يدي ندوات في اماكن كتير في جامعات في اي مكان ايفنتات خطب جمعة دروس، فممكن بيبقى المسجد او المكان من اوله لاخره الواحد ما يعرفش فيه حد، انما طبعا نص اللي في القاعة فضل ومنة الله اصدقائي كتير، يعني الانسة مريم احمد جلال طبعا اللي كانت سبب الفكرة بتاعت الايفنت ده كله عشان ندعي لجدها الله يرحمها زي ما نعمل الوقت ان شاء الله باذن الله، وعشان نتكلم مع بعض طبعا مدموزيل فرح السروي، كل دول طبعا يعني الادارة اللي كانت سبب في الترتيب الجميل ده والشكل الجميل ده والترتيب العظيم بفضل ومنة الله اللي انا شايفه استاذة ايمان حجازي ام لينا والبطلة لينا طبعا استاذ محمد خير. القاعة مليانة اصدقاء يا جماعة، الليس محمد سعد سهير اللي انا ممكن اقول اسماء كتير قوي قاعدة قدامي الوقت وانا فرحان بيها قوي وفرحان ان انا شفتكم كلكم ونفسي ان احنا نفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام غير العالم بالحب. النبي ما غيرش العالم بالوعظ القوي، النبي عليه الصلاة والسلام غير، النبي غير العالم بالحب. النبي كان اكتر شخص بيقدر يحب ويتحب عليه الصلاة والسلام، عشان كده اللي عايز منكم يغير الدنيا يفهم النبي غير الدنيا ازاي، واللي عايز منكم يغير القلوب يفهم النبي عليه الصلاة والسلام غير القلوب ازاي. فكل دي اسباب يعني الواحد فرحان من اجلها، ولكن الواحد زعلان يا جماعة لان انا قالوا لي الايفنت ساعتين فانا كنت بحسب ان انا اتكلم ساعة ونص، ففوجئت دلوقتي ان هم بيقولوا لي انت معاك 30 دقيقه لان احنا معانا فقرات وهنعلن عن قافله خيريه باذن الله سبحانه وتعالى، تبقى يعني قافله جنى ندى باذن الله وتبقى في ميزانها وفي ميزاننا كلنا، حاجه جميله قوي قوي قوي قوي ان جزاك الله خيرا، حاجه جميله قوي. والده جنى معانا، انا عارف ان والده جنى معانا بس انا يعني مش عارف حضرتك فين بالظبط يعني، وهتبقى فرصة جميلة طبعا ان انا يعني اسلم على حضرتك. وفعلا انا وانا جاي انا مستغرب يا جماعة، يعني جانا الله يرحمها ربنا توفاها من فترة ولحد دلوقتي اعمال صالحة كتير قوي بتتعمل عشانها، حاجة جميلة قوي انك انت يعني لما تموت ما تتنساش، زي ما النبي عصام قال خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. انا عارف ان فيه ناس جاية النهاردة بس عشان ندعي الجنة، عارف والله، عارف ان في ناس لحد النهاردة بتعمل لها عمل صالحة، عارف ان في ناس لما هنيجي نعلن بقى ان شاء الله عن حاجة النهاردة بيك واو انا بقالي فعلا كذا شهر بفكر فيها وبحاول ارتبها بس مش قادر لان هي صعبة شوية في ترتيبها، بالذات انها تبقى قافلة خيرية يعني شباب وبنات، فعايزة ترتيب كويس جدا ان احنا هنعلن النهاردة باذن الله عن قافلة خيرية ليها باذن الله. وطبعا انتوا عارفين ان اي عمل انت بتعمله لحد من حبايبك وحد من اللي ساكنين قلبك توفاه الله انت ليك اجر عند ربنا على العمل ده اكتر من لو كنت عملته لنفسك، يعني لو انت عملت عمرة لحد حبيبك توفاه الله انت ليك اجر عند ربنا اكتر من اجر العمرة، هو له اجر العمرة ولكن انت اجرك اكتر من اجر العمرة لانك انت بتؤثره على نفسك. فيعني فاحنا معانا حوالي نص ساعة نتكلم فيها قبل ما نعلن بقى عن قبل ما نكرم الناس طبعا الابطال والبطلات اللي حافظوا معنا سورة الرحمن اول دورة عملناها على جروب جنة الله يرحمها، ولسه هنعلن عن دورة تانية بس في سورة نص صفحة، سورة بسيطة جدا ولكن هتغير حياتك تماما، وهتغير حياتك تماما زي ما غيرت حياة العالم كله، زي ما غيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل الصورة دي النبي ما كانش، كان اسمه محمد، رجل الأعمال المدير التنفيذي للشركة المالتي ناشونال بتاعة السيدة خديجة. بعد الصورة دي بقى محمد عليه الصلاة والسلام. قبل الصورة دي كانت السيدة خديجة امرأة رأسمالية عاملة شركة عالمية. بعد الصورة دي بقت أول وزيرة في الإسلام. بعد الصورة دي الحياة تغيرت، الدنيا تغيرت، بدأ أبطال الإسلام والصحابة والصحابات يطلعوا. طبعا تعرفين سورة ايه؟ سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنتكلم ان شاء الله نعلن عن القافلة الخيرية بإذن الله، ولكن يعني نبدأ بالكلمة الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجة عايز اعملها ان احنا ندعي من قلوبنا الوقت لجنة الله يرحمها، وانا حاسس بمامتها، حاسس بيها والله. والدتها فين؟ حبيبتي، حبيبتي ما والله بس يعني المعايشة أساس الفهم. أنا يعني حاسس يعني إن ابن ويعني إن ضنا يعني، وأنا مجرب الإحساس ده وعارفه كويس جدا وحاسس باللي في قلبها، ولكن والله ما تزعلي، والله العظيم ما تزعلي ولا تعرفي يعني قد إيه ممكن تكون بنتك جنى ربنا وفر عليها هم الدنيا كله، ووفر عليها ابتلاءات في الدنيا، ووفر عليها ألم الدنيا، ووفر عليها اكتئاب الدنيا، ويكون ربنا بإذن الله في اللحظة دي وإن شاء الله واحد واحد في القاعة وواحدة واحدة الوقت دي كل حسنة في اللقاء ده في ميزان جنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا دايما أقول لزوجتي لما نفتكر خالد ابن الله يرحمه، أو لا يا بنتي ده اصطفاء، أو لا أنا مش لاقي حاجة قابل بها ربنا، والله ما لاقي حاجة قابل بها ربنا، أو لا أنا عزائي في ابني ان دي الحاجة الوحيدة بعد حسن ظن في رحمة الله اللي انا هقابل بها ربنا، ان ده ابتلاء في حياتي انا راضي عن ربنا فيه، وانا عارف ان موت الابن ده اصطفاء من ربنا. الابتلاء ده مش اي حد يبتلى بيه، لان لا يتخيل احد الابتلاء ده شكله ايه، لا يتخيل احد. فربنا سبحانه وتعالى يجعل جنى من اهل الفردوس الاعلى. اللهم اغفر لامتك جنى ندى يا رب، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اجعلها من اهل الفردوس الاعلى، اللهم ارفع درجاتها في عليين، اللهم طمئن قلب امها وابيها واخوتها عليها، اللهم طمئن قلب، اللهم طمئن قلوبنا جميعا عليها. اللهم يا ربنا اجعلها الان تتنعم في رضوانك، اللهم اجعلها الان تتنعم في جنتك، اللهم اجمعها مع امها وابيها في الفردوس الاعلى مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربنا اللهم اكرم نزلها، اللهم اكرم نزلها، اللهم انك ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وخير الراحمين، اللهم انك اكرم المنان الودود اللطيف. اللهم يا ربنا اغمرها بودك واغمرها بلطفك واغمرها برحمتك وطمئن قلب اهلها عليها يا ارحم الراحمين. اللهم امين. عايز اقول لكم يا شباب ان كلنا اتعلمنا ان الموت ده حاجة وحشة قوي، عشان كده بنزعل قوي من الموت. الصحابة ما كانوش كده يا جماعة، الصحابة ربنا قال في القرآن ولقد كنتم تمنون الموت، تمنون. عارف يعني ايه تمنون؟ لما بتغمضي عينيكي قبل ما تنامي ساعات، بتقعدي ثلاث ساعات قبل ما تنامي تحلمي بايه؟ تحلمي بحاجات كتير قوي نفسك فيها، تقعد تعيش مع حاجات كتير قوي. امنيتك ايه اللي انت عايز تحلم بيه؟ الصحابه كان احلام اليقظه بتاعتهم انهم يموتوا. اموت؟ هو الموت ده ممكن يبقى امنيه؟ ما انا مش هشوف ربنا غير لما اموت، ما انا مش هشوف الجنه غير لما اموت، ما انا مش هتنعم بنعيم ربنا غير لما اموت، ما انا مش هشوف الملائكه، مش هشوف النبي، انا مش هعيش النعيم الحقيقي غير لما اموت. الدنيا دي كلها دار ابتلاء، من هم الهم، من مشكلة المشكلة، كلها ألام. ورايا دراسة، ورايا ثانوية عامة، ورايا امتحان، ورايا جامعة، اتخطب، خطيبي سابني، اللي أنا بحبها اتجوزت واحد غيري، لا ده جاله سرطان وهو لسه شاب صغير، لا ده حصل لابنه، ابنه توفاه الله، لا ألام ألام ألام ألام لحد ما بتيجي

ان الاكسجين نزل ومنايمين على تنفس صناعي بسبب كورونا. الطاعون بيعمل ازمة في التنفس ضعف كورونا، ولكن مفيش انابيب اكسجين. فسيدنا معاذ بن جبل وهو بيموت مخنوق فبيكلم الموت، بيألف قصيدة للموت، بيقول للموت اخنق خنقك. دي اخر كلمة قالها قبل ما يموت، اخنق خنقك فوالله اني احبك. ده مألف اغنية قصيدة، بيقول للموت زود كمان، نزل الاكسجين كمان، انا بحبك. انت الجسر اللي بيني وبين الجنة، انت الجسر اللي بيني وبين ان انا اشوف ربنا سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين يا جماعة ابو موسى الاشعري ده كان صحابي من اليمن واسلم على ايده ناس كتير وقعد يربيهم، وبعد كده جايبهم بقى مجموعة كده جميل راجل بقى بالنساء زوجاتهم بولادهم رايحين يهاجروا للنبي بعد سنين طويلة، فمشتاقين للنبي قوي عليه الصلاة والسلام، قلوبهم متقطعة من الشوق لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، بقالهم سنين بيسمعوا عنهم ابو موسى الاشعري وما شافوهوش. فهم رايحين المدينة عملوا أغنية، ألفوا أغنية وبدأ الفوق كله يغنيها، أغنية بتقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ماشيين يغنوا فوق رايح المدينة وماشي يغني غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. طبيعي إن الناس رايحة تشوف النبي في الدنيا رايحة بتغني، إنما العجيب ان سيدنا بلال خد الاغنية دي منهم وهو بيموت وهو بيحتضر بيغني الاغنية دي. مراته بتقول وكرباه يا دي المصيبة اللي انا فيها، جوزي بيموت، شريك حياتي بيموت وهيسيبني. قال لها بل قولي وطرباه. وطرباه هو في فرقة اغاني قاعدة تغني وطرباه؟ قال لها غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. انت عارف يعني ايه موت؟ انا هشوف محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، هعيش معاه، هشوف اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، هتنعم في الجنه. بيغني وبيموت. احنا محتاجين نغير فكرتنا عن الموت. الموت بعيون اخرى. في ناس يا جماعه موتتها حلوه قوي وربنا وصف موتاتهم كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف لك اول لحظه موت واول خمس دقائق بعد الموت واول ساعه بعد الموت واول ليله في القبر لناس عبدت ربنا. فبيقول ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا خلاص اتقطع كل اللي بينه وبين الدنيا، ما عادش رجع لها تاني. اتته ملائكه، انت متخيله انقطاع من الدنيا؟ كلمه صعب قوي، زي ما الكهرباء تقطع فجأة، لا تكييف ولا نور ولا مايك ولا اي حاجة، فجأة كل حاجة قطعت فجأة. لا لا لا لا اصبر بس، لكش نعمل المنظر ده. اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتته، انا عايزك تغمض عينك كده وتعيش مع اللحظة دي، نفسك ان اللحظة دي تبقى اخر لحظة بتودع فيها الدنيا، نفسك انك تعيشيها. اتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. تخيلوا انتوا الملائكة كده وانا اللي بموت وكلكوا شموس طلعت قدامي، كل واحد منكم وشه شمس منورة، فيجلسون منه مد البصر. ده شمس واحدة بتنور الكرة الارضية وبتبقى اوتو كلاف رباني انت متخيل كل ملك من الملائكة مد البصر شمس منورة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان. خفيش، ربنا راضي عليك، ما تقلقيش، ربنا راضي، ربنا راضي، ما تقلقيش. ومعهم كفن من أكفان الجنة، يعني ايه؟ ثوب من ثياب الجنة، لبس الدنيا ده سيبك منه خالص، هيلبسوها ثوب من ثياب الجنة وحنوط من حنوط الجنة، برفان من برفانات الجنة. دي طالعة تقابل ربنا، ده طالع يقابل ربنا، هيقابله بلبس السجن ده ازاي؟ احنا في سجن، الدنيا سجن المؤمن، لازم تبقى نيو لوك وانت طالع. انت اول مرة هتسمع ربنا وبيكلمك في اللحظة ده ايه؟ فاذا خرجت الروح اخذوها تخرج تسيل كما تسيل القطرة. عارفين يا جماعة اهي بالظبط كده النبي مشبهه، بيقول لك خروج روح المؤمن بالظبط بالظبط. شايفين المية ده؟ شايفين المية؟ بس مات الله يرحمه. هو ايه ده؟ يخ تخرج

0: كما تسيل القطرة من في السقاء، زي ما تقوم مية وتقوم المية مكبوبة كده، مفيش عذاب مفيش ألم مفيش. ده ربنا شبه اللحظة دي بيقولوا النشاطات نشطة. يعني ايه النشاط؟ يعني تخيل كده انت قاعد في بيتك ولقيت صاحبك بيصفر لك من تحت او بيرن لك على الموبايل، فيه يا ابني طالعين على الساحل، احنا واحد صاحبنا عنده فيلا في مراسي وطالعين نقضي يومين هناك، يلا يلا يلا. مين يا ابني ده؟ انا هنط من البلكونة، انا لسه هنزل من اسانسير ولا لسه هنزل من السلم؟ انا معاك يا رجالة ورايح بقمة النشاط وطالع فرحان. اهو ده تشبيه ربنا لروح المؤمن وهي رايحة عالدار الاخرة. ليه؟ فرحانة، فرحانة انها رايحة ربنا سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك في السماء. صلاة الجنازة اللي فوق غير صلاة الجنازة اللي تحت، وصلى عليه كل ملك بين السماء والارض. انت متخيل؟ ويشيعه في كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها. ده بقى مشهد المشي بتاع الجنازة، بس دي جنازة الروح مش جنازة الجسم. حاجات كتير قوي حلوة في الموت والله يا جماعة. عشان كده الصحابة ربنا قال عليهم: ولقد كنتم تمنون الموت. الموت مش وحش بس نستعد له، وساعتها الموت بتاعك والموت بتاعك هيبقى اجمل ايفنت في حياتك. ايفنت يا جماعة. وانا الوقت قاعد مع قاعة مليانة بشر، زي انا قاعد مع قاعة مليانة ملائكة الرحمن وملائكة الفردوس الاعلى، حاجة جميلة. بس احنا نصدق، بس احنا قلوبنا تصدق، بس احنا قلوبنا يجي فيها اليقين على الموضوع ده. الله يغفر لجنى ويرحمها، ويغفر يعني لكل شاب ولكل بنت توفاهم الله في سن الشباب، ويغفر لكل احبابنا اللي ربنا توفاهم ويجمعنا مع احبابنا في الفردوس الاعلى يا رب. الحاجة اللي انا عايز اكلمكم فيها التانية، بعد ان انا اقول لكم لكل واحد زعلان على حد حبيبه توفاه الله، ان انا اقول لكم يا جماعة ان الموت والله ما وحش بالمنظر ده. الموت يا جماعة كان بالنسبة للصحابة افراح، كانوا بيغنوا عند الموت، لان هم فاهمين ان هم رايحين لارحم الراحمين، رايحين للي اداهم كل نعمة في حياتهم. واحد من السلف وهو بيموت فبيضحك فبيقولوا له: اتضحك وانت تموت؟ فقال: وكيف لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من بين يدي. هو انا شفت منه حاجة وحشة؟ هو انا وانا بدور على عربيتي، يعني وانا بشتري عربيتي الجديدة، فكان بقى لي فترة بقى كنت بقى العربية اللي قبلها، فانا قاعد ادور فحد يعرض عليها عربية، فانا خايف ده في نصب كتير في العربيات، ده في ممكن يضحك عليا. فيعني اخو زوجتي مع قراءة العشرة وما شاء الله بيحفظ قرآن في نادي جزيرة الورد، ويعني بشمهندس علي زيادة ممكن يبقى كتير منكم عارفينه، فقال لي كلمة حلوة قوي، قال لي: انت خايف من ايه؟ قلت له: خايف العربية تطلع وحشة. قال لي: وربنا عمل معك حاجة وحشة قبل كده؟ الكلمة شقت قلبي والله العظيم. هو ربنا عمل معي حاجة وحشة قبل كده؟ مفيش حاجة وحشة، وقد احسن بيه. ربنا ما عملش معانا غير الحلو كله، خايفين من ربنا ليه سبحانه وتعالى؟ الحاجة الثانية اللي عايزين نتكلم فيها لانها حاجة مهمة جدا يا جماعة، احنا بعد 24 ساعة داخلين على اعظم ايام الدنيا عند الله. انا عايز كل واحد يركز، وعايز كل واحد تركز، عايزكم تركزوا قوي، لان العشر في ايام اللي جايين دول ممكن يكونوا لحظة فارقة في مستقبلك كله، ممكن يخرجوك في حتة تانية خالص في علاقتك بالله، ممكن يخلوك في حتة تانية خالص خالص. انا عايزك تركز معايا، انا عايزك تنسى اي حاجة، موبايلك لو تقدر تقفله او تعمله صامت يا ريت. انا عايزك كلك تبقى ودن بتسمع كلام الله وكلام رسول الله عن اعظم عشر ايام في حياتك وفي تاريخ حياتك اللي هيبدأوا من اول بكرة المغرب. بكرة الحد مع اذان المغرب هتبدأ اول ليلة الله اقسم بها في سورة الفجر، فقال: وليال عشر. فاقسم بالليل بتاع عشر ذي الحجة، رغم ان النهار بتاع عشر ذي الحجة ثوابه اعلى من الليل. فاذا كان ربنا اقسم بالليل وهو ثوابه اقل، فما بالكم بثواب النهار. احنا داخلين على ايام عظيمة قوي. ميسي لما رفض 400 مليون يورو سنويا في نادي الهلال السعودي يا جماعة، في عائل يرفض 400 مليون يورو ب اكيد مجنون. لا مش مجنون ولا حاجه، ده عاقل. ليه؟ لان العرض بتاع انتر ميامي في امريكا، العرض ده احسن من العرض ده بس على المدى البعيد. فميسي ما بصش لانه هياخد هنا 400 مليون يورو وهياخد هنا مثلا نص المبلغ، هو بص لقدام. عشان كده الانسان العاقل هو اللي لما بيرفض صفقة بيرفضها لان في صفقة تانية احسن منها. لما ربنا يجيبك يوم القيامة، لما ربنا يقول لك يوم القيامة 10 ذي الحجة انت قصرت فيها ليه؟ هل حد كان عرض عليك صفقة احسن من اللي انا عرضته عليك في 10 ذي الحجة؟ يوم الصيام لو انت صمت اي يوم عادي بيباعد وجهك عن النار كم سنة؟ حد عارف؟ قولي. سهير محمد سعد بتقول 70 سنة. سهير حبيبي معلش سلمي لي على سهير، بتقول 70 سنة ربنا يباعد وشك عن النار. 70 سنة. قال طب والحسنة في 10 ذي الحجة بتضاعف كم درجة؟ ها انا ممكن اعمل لكم مسابقة ب200 جنيه، مسابقة ب200 جنيه، الحسنة في 10 ذي الحجة بتتضاعف كم درجة يا شيخ؟ لا يا شيخ حازم انت مش عايزين مشايخ. ها قول يا غالي كم؟ الحسنة قولي. محمد تعال حبيب قلبي، محمد جلال من المنظمين، ابن الوزع وهم رجالة. خد يا عزم، خد يا غالي، الحسنة في 10 ذي الحجة بتوضع. ده انا كنت جايب لكم جوائز كتير والله يا جماعه بس لسه ما وصلتش. الحسنه في 10 ولسه على فكره معايا فلوس يعني فخدوا بالكم يعني. وممكن على فكره اسالكم اسئله غريبه جدا بس هي بره الموضوع خالص يعني. واحد صاحبي كنا قاعدين كده من يومين سالني سؤال غريب جدا، قال فاكهه من بره خضره، لا حسب، ومن جوه حمرة وفيها بذر اسود واول حرف منها نون.
1: طلع يا شيخ طلع،
0: تعال
1: تعال تعال سؤال،
0: خدي يلا بالهنا والشفت سلمي لي على بابا. خد بالك يا ليس. ها ماشي عرفتها من هنا يا جماعه، ده انا تخيلت، ده انا من ساعه ما سمعتها قلت انا هسالكم السؤال ده في الندوه وقاعد استمتع بقى ان محدش يعرف الاجابه.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله. محمد جلال لا لا لا خد يا باشا معايا يا جماعه سؤال ثاني. لا لا ادهاله
1: ناخدها منه بعد
0: ادهاله دي جايزته. هننصص بعد ال فانا واقف كده بيقول من بره خضره ومن جاي اول حرف بقى خلاص لقيته من اول حرف نون، فاكتشفت في الاخر انها نص بسطيخه. فقام قايل طيب فاكهه بقى من بره خضره ومن جوه حمره وفيها بذر اسود واول حرف كاف كمان نص بسطيخه. والله العظيم ده انا اولادي طيبين قوي ما عرفوش الحاجات دي خالص. الحمد لله. فكنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الحسنه ان يوم الصيام بيبعد الوجه عن النار 70 سنة، والحسنه في 10 ذي الحجة بكم ضعف؟ 700 ضعف. يبقى يوم الصيام في 10 ذي الحجة 70 × 700 بكام؟ 49,000. ب50,000 سنة يباعد وجهك عن النار. يبقى لو صمت 9 ايام، لان اليوم العاشر في 10 ذي الحجة اللي هو اول يوم العيد الكبير العبادة بتاعته مش الصيام، خد بالك، احسن تصومي اول يوم العيد وتقولي من 10 ذي الحجة، هو من 10 ذي الحجة وهو اعظم يوم فيها، بس العبادة بتاعته انك تتصلي بخالاتك وعماتك، العبادة بتاعته صلاة الرحم، العبادة بتاعته انك تبوسي ايد بابا وماما وتقولي لهم انا مش عايز عادية، انا اجمل عادية في حياتي ان انتم موجودين في حياتي. واخدين بالكم يا جماعة؟ والله هتبقى بص يعني هتاخدوا كمية ثواب. خدوا العيدية في تاني يوم في 10 ذي الحجة. فاللي يبقى 9 ايام في 50,000 نص مليون سنة يباعد الله وجهك عن النار بسبب الصيام بس في 10 ذي الحجة. ايه ده؟ ال400 مليون يورو بتوع ميس دول ولا يساوي حاجة يا جماعة في اللي احنا بنقوله ده عرض تاني خالص، ما ينفعش ان حد يضيعه. يا اخوانا مفيش شاب في الدنيا ما يعرفش جوارديولا اللي خد الثلاثيه وكل ما يدرب فريق يخليه اعظم فريق. مفيش شاب في الدنيا ما يعرفش ميسي ورونالدو. مفيش شاب في الدنيا ما يعرفش ليفربول ومانشستر سيتي ومحمد صلاح. مفيش شاب في الدنيا ما يعرفش نيمار ومفيش شاب في الدنيا ما يعرفش ده. ومفيش ملك في السماء ما يعرفش عشر ذي الحجة. عشان كده ربنا قال ويذكر اسم الله في ايام ايه؟ في ايام ايه؟ لا مش معدودات، معلومات. المعدودات دي اللي هي ايام منا في الحج، اللي هي يوم 12 و13 و14 من عشر ذي الحجة، الايام المعلومات العشر الاوائل من ذي الحجة. معلومات عند مين يا رب؟ عند ملائكة السماء. ملائكة السماء كلها بتتكلم عن عشر ذي الحجة واحنا مش عارفين ثوابها، واحنا مش عارفين ان الحسنة فيها 700 ضعف. يعني حد يجيب لي مصحف رجالة، مصحف يا شباب، مصحف. حد المصحف كم صفحة؟ 600 صفحة. الحسنة ب 700 ضعف، يبقى صفحة القرآن لو قراتها بكم صفحة؟ 700 صفحة. يعني قراية صفحة قرآن بعشر ذي الحجة أعظم من ثواب ختمة قرآن بره عشر ذي الحجة مع 100 صفحة، يعني كمان مع 5 أجزاء. احنا ربنا بيساعدك انك تدخل الجنة. ربنا يريد ان قلبك ينور بطاعته، ربنا يريد انك انت تجاوره في الفردوس الاعلى. ربنا بيديك كل التسهيلات دي ليه؟ ربنا بيديك كل الاخراءات دي ليه؟ لان ربنا بيحبك، لان ربنا بيناديك. لما انا اعمل لك وليمة واجيب 10 خرفان اتبعهم واجيب 30 ديك رومي اشويهم واعملهم بالمكسرات وبال واجيب بط واجيب حمام محشي واجيب لحمة مشوية ريش واجيب واجيب واجيب واجيب، وفي الاخر ادخل القاعة اللي انا عزبتكم فيها واحد واحد وبعتلكوا واحد واحد حد يقول لكم ان انا عزمكم على العزومة دي وصرفت فيها كتير قوي، وفرحتي الوحيدة ان انتوا تيجوا تاكلوا منها وتتبسطوا، واجي ساعة العزومة الاقي نفسي قاعد لوحدي، الاقي 3-4 هما اللي جم، هبقى زعلان قد ايه؟ اهو ده لو انت ما عبدتش ربنا في عشر ذي الحجة. ربنا عرف ملائكة السماوات كلها بيها وفتح لك ابواب السماء وفتح لك ابواب الجنة وضاعف الحسنات واداك فرص، وفي الاخر انا مش فاضي يا رب، انا مشغول، مش يعني مش عشر ذي الحجة، السنة الجاية بقى يا رب. تخيل انت متخيل بعد اللي ربنا عمله لك ينفع ان انا ما استجبش وما لبيش نداء الله سبحانه وتعالى؟ كل عمل صح. طيب بصوا يا جماعة، عشان طبعا النص ساعة زماننا فات منها على الاقل تلت ساعة، فانا كده لسه لي دقايق. معقولة عدت؟
1: لا براحتك.
0: تمام. طيب خلاص، ما قال لي نص ساعة 35 دقيقة، ما تمسكوا فيها شوية، قولوا كمل عادي يعني.
1: لا
0: احنا يعني كده حسسوني بالمؤازرة يعني. فالله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. يعني فعلا يا جماعة والله اللي هيدخل جوه قلبي دلوقتي وهيفهم انا باصص لكم ازاي، اللي جوايا لا يترجم. انا باصص ان كل واحدة وكل واحد قاعد قدامي كنز بكرة، انتوا كنوز. نظرات عينيكوا الصامتة ده ايه؟ انا عارف ان وراها عقول مليانة ابداع وقلوب مليانة مشاعر. انت خسارة يا ابني، انت خسارة، انتوا اغلى مما تتخيلوا، انتوا مليانين طاقات تغير الدنيا كلها. انتوا عارفين انتوا مش ناقصكوا غير حاجة واحدة بس، عارفين ايه؟ حد يؤمن بيكم والله العظيم. ان المجتمع اللي انتوا عايشين فيه بقى في ظهركم، ان المجتمع اللي انتوا عايشين فيه بقى مؤمن بيكم وبيديكم الفرصة الحقيقية بتاعكم انتوا تغيروا الدنيا كلها. انتوا بكرة، انتوا المستقبل الحقيقي، انتوا جواكم كمية كنوز ومواهب. عشان كده انا الوقت املي ان الخير الكبير قوي قوي قوي قوي اللي ربنا مديهولك ومديهولك ده تستغله في رضا الله وفي نجاحك في الدنيا، تبقى نجم في الدنيا والدين. لان انتوا تقدروا تبقوا نجوم، تقدروا تبقوا اعظم مما تتخيلوا. ربنا يوفقكم ويبارك في مستقبلكم. طيب نتكلم في اخر حاجة بقى، نعدي كل الكلام اللي انا كنت هقوله ونتكلم فيه. صفقات العشر، الصفقات بتاعت العشر. تتوقعوا ايه؟ ايه الصفقات اللي احنا ممكن نعملها في عشر ذي الحجة يا جماعة؟ نسميها مثلا الصفقات العشر في عشر ذي الحجة. ايه العشر صفقات؟ اول صفقة الذكر، اول صفقة التكبير، اول صفقة شغلوا معايا بتقول ايه؟ الاستغفار. طب استني بقى نقف هنا، التوبة. والله انا اسف انا نفسي ابقى يعني سمع الجميع وعارف ان في ناس بتقول اجابات صح، بس انا يعني ايه غصب عني يعني مش هقدر ان انا ابقى سمع كل حاجة. التوبة، قبل ما اكلمك عن الذكر، قبل ما اكلمك عن ثواب العبادة، قبل ما اكلمك عن ثواب ختمة قرآن في عشر ذي الحجة او انك تقري جزء القرآن كل يوم، الاول التوبة. الاول يعني قاتل نيرة اشرف نفذ فيه الحكم من ساعات. هو الذنب في الدنيا عقوبته وحشة قوي كده قوي، وفيديوهات لا واهله بتسلموا الجثة، لا ومش عارف ايه، لا وهو رايح المستشفى الدولة عشان يتأكد انه مات، لا ومش هو امال عقوبة الذنب في الاخرة بتبقى ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة خيبر، فرجعين غزوة خيبر في جهاد اليهود والنبي رجع منتصر والصحابة معهم بقى ايه منتصرين في معركة مع اليهود وانتهى وجود اليهود في الجزيرة العربية، فهم راجعين واحد من اليهود يعني بيسموهم ايه حد مستخبي كده وقام رامي سهم، فغلام النبي عليه الصلاة والسلام الخادم بتاع النبي السهم جه فيه وقع مات. الصحابة كلهم قالوا ايه؟ هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، شاهد مع رسول الله وخدم رسول الله ومات شهيدا في سبيل الله. الله أكبر، إيه الموتة الحلوة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام صدم كل الصحابة قال لهم كلا كلا إن الشملة التي غلها لتلتهب على في قبره نارا. قال لهم لا لا لا لا لا لا، ده في الغنايم بتاعت خيبر سرق حتة من الغنايم، الحتة دي بيتعذب في قبره بسببها. إن الشملة التي اشتملها ذنب، هو ممكن ذنب واحد يتعمل بيه كده يبقى أول عمل في عشر ذي الحجة؟ التوبة قبل ما نفكر. واحد صاحبي كان راجل أعمال يعني، فواحنا زمان كنا طلبة فيعني بس هو كان بيتاجر في شقة كده، فبيقول أنا النهاردة خسرت 20,000 جنيه. كان أيامها طبعا الشقة التمليك على المشاية مثلا ب 100,000 جنيه يعني، كان ده كان زمان قوي قوي يعني. فبنقول له ليه؟ قال لي إن أنا بعت شقة كان ممكن اكسب فيها 20,000 جنيه زيادة والراجل غلبني ونقصت 20,000 الارباح، فهو بيعتبر ان النقص في الارباح خساير. يبقى رقم واحد التوبة، ان قبل ما ندخل عشر ذي الحجة نجدد التوبة مع ربنا. طب اجدد التوبة مع ازاي؟ ما انا عارف ان في حياتي شبهات وحاجات بعملها انا حاسس انها ممكن تبقى غلط ومش هقدر اسيبها، وفي حاجات في حياتي ممكن اكون متأكد انها غلط ومش هقدر اسيبها، وفي حاجات انا ممكن اسيبها بس انا عارف ان انا هرجع لها تاني. توب لربنا برضو يا عم، بقولك هرجع يا عم، بقولك توب يا عم، بقولك انا عارف انا بقولك ايه وانا عارف انا بقولك ايه. توب لربنا حتى لو انت متأكد انك انت هتعصي بعد دقيقة، ويقبل ويقبل ويفرح لله افرح بتوبة احدكم. عايزة تفرحي ربنا بيكي النهاردة كده اقفي كده، ولو تقدري في ركعتين وقولي يا رب، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، بس كده بس كده بس من قلبك. طيب الصفقة التانية بعد التوبة، الصفقة التانية بعد التوبة انت كنت قلت الذكر، مين اللي كان قلت الذكر؟ الذكر، ذكر الله يا جماعة، يا جماعة عشر ذي الحجة. انا مش عايز الخاتم ده، انا بعت اجيب لكم 5-6 خواتم اوزعهم يعني مقابل عهود ومواثيق يعني. الخاتم ده انا مش عايزه يسيب ايدك في عشر ذي الحجة والله العظيم. الخاتم ده، الخاتم ده بكام؟ حوالي كان ب60-70 جنيه من سنة ونص كده، انا معرفش دلوقتي بكام. بكام؟ 100؟ قولي 100 ايا ما كان. الخاتم ده والله العظيم لا يساويه اموال الدنيا، لا يزول الخادم ما انا باخده في سفرية وانا مسافر مصر، عندي اي مشوار ولا عندي اي حاجة في القاهرة، وطول ما انا ماشي في الطريق سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انا باجي ابص في المنظر في الاخر انا بتجعز، الرقم ده اتعمل وانا ماشي كده في وسط المشاوير وانا جاي كده مثلا من بيتي وخدته من الشنطة بتاعتي وحطه في ايدي سبحان الله، تيجي تبص ايه ده، معقولة؟ اللهم بارك. هو احنا يا جماعة انزلوا تحت كده هتلاقوا فلانة بتتكلم مع فلانة، فلان النهاردة بعت لي او حصل كذا او في مشكلة كذا، وفلان بيتكلم عن مشكلة كذا، الناس بتتكلم عن الدنيا. تخيل بقى لما انت مثلا تكبر وتبقى اب ويجي واحد يسافر لك في بلد الغربة يقول لك ابنك على طول في سيرتك، ابنك ما بيتكلمش غير عنك، شوفي فرحة ربنا بيكي لما تبقى الدنيا كلها بتتكلم عن الدنيا وانت بتتكلم عن ربنا وانت بتذكر ربنا. وان الذكر ده من اسباب المعجزات. لو عايزة يعني انت حاسة انك محسودة، حاسة ان في حد عملك سحر، حاسس ان في حد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد. عقد يعني ايه؟ الشيطان بيسحر لك، يعني كأن حد عمل لك سحر. النبي عصام يقول فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، يعني الذكر بيفك أخطر سحر موجود على وجه الأرض. السحر اللي إبليس بيعمله لك، إيه السحر اللي بعد كده اللي الذكر ما يفكوش؟ الذكر من أسباب صحة الرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله وبحمده بها يرزق كل شيء، يعني سبب رزق الدنيا دي سبحان الله وبحمده. يبقى انت لما تذكر ربنا رزقك يزيد. حد حبيبي كان جاي يوصلني الايفنت ده، بس هو حصل له ظروف عارضه، له ابن اسمه حازم، سماه حازم. فبقول له انت مسميه حازم ليه؟ قال لي لان انا عرفت ان مراتي حامل بعد، كان في، قال انا زوجتي كانت رافضه تحمل، رافضه الحمل ومصممه على ان يعني مش عايزه الفتره دي خالص يبقى فيها اي حمل. فبيقول فانا كان نفسي في ولد قوي، كان نفسي في ابن قوي، فحضر لي درس كنت بتكلم عن الاستغفار، فبيقول لي مسكت بعد الدرس الاستغفار على طول النهار. بيقول لي في الشهر ده زوجتي حملت وهي مش عايزه تحمل، زوجتي حملت. فبيقول لي فانا استبشرت بقى، فقمت ايه، قمت مسميه على اسمك. فهو الذكر بيجيب ذريه؟ والله العظيم. هو الذكر بيجيب فلوس؟ والله بيجيب فلوس. هو الذكر بيجيب نجاح في الثانويه العامه؟ هو الذكر بيجيب نجاح في الحياه؟ هو الذكر بيجيب جواز؟ مره كنت قاعد في الحرم فجالي شاب من الشباب، شاب يعني وسيم كده، والشاب طول ما هو قاعد يحكي لي القصه هو قاعد يعيط وانا قاعد اعيط، يعني احنا الاثنين قاعدين قصاد بعض في الحرم المكي طبعا بقى، وهناك بقى الملوك طايره في السماء وقاعدين نطوف ونصلي. فانا قعدت كده فلقيت واحد جاي بيقول لي انا عايزك في خمس دقائق. فانا طبعا في الحرم المكي يعني ايه، حد شرب مني، لو حد شافني في الحرم المكي حد شرب مني، لان انا ببقى رايح عامل زي مريض العنايه المركزه، انا داخل ما عنديش دقيقه، انا عايز اطوف، عايز اعبد، عايز اصلي، عايز ربنا ينقذ لي قلبي من الدنيا اللي احنا فيها، فانا عايز اهرب منه. قال لي خمس دقائق بس احكي لك قصتي. مالك يا عم الحاج؟ قول يا عم. قال لي انا قعدت هنا في الحرم اسبوع كامل اعتكفت، قلت انا مش هبطل استغفار، اسبوع كامل قلت مش هبطل استغفار. قال لي كنت بنام وانا بستغفر، واصحى وانا بستغفر. قال لي وهو طبعا عنده بقى يعني شاب مصري عادي يعني هناك وظروفه يعني اقل من العادية هناك. قال لي فبعد يومين ثلاثة كده كان في واحد يعني واحد سعودي كده او واحد بلبس سعودي بيقعد جنبي وانا ماليش دعوة بيه، انا قاعد استغفر طول الايام، اصحى نايم استغفر في استغفار. بيقول بعد اسبوع لقيته جاي لي بيقول لي بقول لك ايه، فقلت له اتفضل. قال لي انا عندي مجموعة فنادق هنا حوالين الحرم وعندي محاسبين، ولكن انا عايز واحد يمسك مدير حسابات الفنادق كلها، ممكن تمسك لي مدير حساباتي؟ قال له انا حسيت انك انت راجل صالح جدا، تمسك لي مدير حسابات الفنادق؟ طبعا ده مبلغ. فبيقول له ماشي. قال له طب عايز اقول لك حاجه تانية. قال له ايه؟ قال له انا عندي بنت، وبنت كويسه جدا، يعني مش يعني بنت كويسه جدا، تقبل انك انت تتجوزها وتبقى زوج بنتي؟ فهو طبعا هو قاعد يحكي وهو قاعد يعيط، قاعد عينيه دي بقت حنفيتين كده وانا قصاده انا كمان قاعد اعيط، احنا قاعدين نعيط من ايه؟ هو ايه الجمال ده يا رب؟ هو ربنا جميل قوي كده؟ هو ذكر ربنا بركه في الحياه قوي كده؟ هو اللي هيقف على بابك يا رب هتجبر خاطره قوي كده؟ هو ايه الجمال ده؟ ذكر الله سبب. يبقى ده تاني صفقة في عشر ذي الحجة، ذكر ربنا اعظم سبب للسعادة. طب الصفقة التالتة، احنا قلنا الصفقة الاولى التوبة، الصفقة التانية الذكر، الصفقة التالتة بسرعة كده بسرعة كده بر الوالدين. بر الوالدين، مين هنا زعلان من مامته او باباه؟ طب خلاص خلاص انا اسف حبيبتي، ربنا يصلح لك حالك يا رب، ربنا يجعلهم كده. مين هنا زعلان من مامته او باباه؟
1: احنا نصورهم وننزلهم.
0: لا انا فعلا ده موضوع، ده قصه كبيره قوي. طب مين هنا مش راضي عن نفسه مع مامته او باباه
1: برضو؟
0: ايوه تمام، بالظبط كده بالظبط كده. ان انتوا شباب في عمر الورد، واختلاف الاجيال الفجوه فيه كبيره جدا، صعب جدا جدا ان جيل الاباء والامهات يبقى فاهم الاولاد. الحل، واحد صاحبي نصحني نصيحه انا بصراحه بحاول اطبقها مع يعني مع اولادي مع بناتي، يعني قال لي مشكلتنا مع اولادنا ان احنا عايزينهم يعملوا يوتيرن في اتجاه معين، اذاكر شوف مصلحتك شوفي كذا، وهو انت واحد واقف بره حياته. الحل ان احنا كلنا نركب عربيه واحده مع بعض، ما يبقاش الاباء والامهات في اتجاه والاولاد في اتجاه. الحل ان يبقى في وقت مننا لبعض، الحل ان احنا نقرب من بعض ونفهم بعض. بس انا عايز اقول لكم حاجه، عشر ذي الحجه اخطر حدث في التاريخ في بر الوالدين حصل في عشر ذي الحجه، اخطر بر ابن بره لابوه في التاريخ حصل في عشر ذي الحجه. حد عارف هو ايه؟ قولي. تمام ايوه، سيدنا اسماعيل سببه يحط السكين على رقبته، قال له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يعني مش ابوز عقله وسكت على الزعيق، مش بابا مش فاهمه، فقام شوح له وخرج وقفل الباب وراه وقلبه بيتقطع وضميره مقطعه وهي زعلانه. انا بعمل ماما كده ليه؟ انا بعمل انا بحبك والله يا ماما، انا بحب مامتي، بس انا فعلا مش قادر ان انا اعملها حلو. ده واحد ابوه حط السكين على رقبته واستسلم له وهو ما اتكلمش معاه، برا بابوه وطاعه لله سبحانه وتعالى. فعشر ذي الحجه من اعظم اعمال عشر ذي الحجه بر الوالدين. عشان كده اللحظه اللي سيدنا ابراهيم حط السكين على رقبه ابنه دي اللي الوقت عندنا في الاسلام ايه؟ لحظه صلاه العيد، بقت العيد بتاعنا، لان احنا اعظم معنى في حياتنا هو التضحيه عشان ربنا. فاللحظه دي بقت عندنا العيد الكبير عشان نبقى عارفين المعاني اللي عندنا في الاسلام. كنت بقول ايه يا سهيله بقى؟ فكرينا كنت بقول ايه، انا نسيت كنت بقول ايه. طب حد يفكرني يا رجاله.
1: صفقه بر الوالدين الصفقه الرابعه.
0: ايوه، عايزك بقى تروح البيت النهارده كده ماما حبيبتي يا ماما، وتومي واخدها الثانيه هي اصلا تعتقد انك سخنه، هي تحط ايدها كده مالك يا بنتي سلامتك يا حبيبتي انت كنت فين؟ تومي داخله مشطبه المطبخ كده، وبابا حبيبي يا بابا انت البنطلون بتاعك انا ممكن اكوه لك قبل ما تنزل عشان تبقى نازل كده، مالك يا بنتي مالك يا حبيبتي، انزل يا ابني هات ميزان حراره من الاجزخانه يا ابني نشوف ايه اللي حصل. على فكره يا جماعه انا عارف ان كتير منكم في حاجات كتير مامتهم وباباهم بيعملوا معاهم حاجات مش اصح حاجه، وليكوا حق تزعلوا والله العظيم عارف، والله بتكلم من قلبي. وانا في يوم من الايام كنت عندكم وكنت بفكر بنفس الطريقه، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول الوالد اوسط ابواب الجنه. فان شئت، لا انت بص انت شكلك زعلانه زعل خاصه بعرفه منك، يعني بص انت شكلك في حاجه مزعلاكي، فايه فده حاجه. انما انا بتكلم عموما، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول الوالد اللي هو ماما وبابا يعني اوسط ابواب الجنه، يعني اعدل ابواب الجنه، فان شئت فخذ هذا او اضعه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا

يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الشيخان. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الشيخان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الشيخان. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. رواه أحمد.

وأقطع العمر مشتاقا للقياكِ.

لقد حملت نباب المصطفى أماني

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن

ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس

يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

لبيك يا رحمن.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو لعام 2026. ولاية كاليفورنيا، أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين. وقد شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوضع المروع بعد إطلاق النار في المسجد. وقد أشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين المراهقين قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة. وفي التفاصيل، قال تود جلوريا رئيس بلدية مدينة سان دييغو إن المركز الإسلامي في حي كليرمونت بالمدينة الذي يضم أكبر مسجد تعرض لهجوم بإطلاق النار. وفي منشور على منصة إكس، قال رئيس البلدية إنه على علم بحادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بمنطقة كليرمونت ويتلقى باستمرار تحديثات من جهات إنفاذ القانون، موضحا أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل بنشاط على حماية الناس وتأمين المنطقة. وكان ضابط في شرطة المدينة قال إن عناصر الشرطة يتعاملون مع حادث إطلاق نار في المركز الإسلامي، وإن السلطات تعتقد بوقوع إصابات جراء الحادث. وأظهرت لقطات جوية بثتها قنوات تلفزيونية انتشارا أمنيا كثيفا في محيط المسجد الذي يقع في حي سكني على بعد نحو 14 كيلومترا شمال وسط مدينة سان دييغو. من جهته، أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وجاء في بيان نشره المكتب على منصة إكس أن المكتب يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، ويدعو الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. واشنطن، بعد تصاعد حدة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، عادت من جديد معركة تبادل المقترحات في محاولة أخيرة على ما يبدو لتحقيق اختراق يمنع الانزلاق مجددا إلى الحرب. وبعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري ضد طهران كان مقرر اليوم الثلاثاء، قال ترامب في أحدث تصريحات له إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وبيّن أنه في حال تمكن من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فستكون إدارته راضية بذلك، مؤكدا أن إرجاء الهجوم على إيران سيكون لفترة وجيزة. وأكد أن تأجيل الهجوم يأتي للسماح باستمرار المفاوضات مع طهران، لكنه في الوقت ذاته حذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتحدث ترامب عن ما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران دفعه إلى تأجيل الهجوم العسكري المخطط ضد طهران. كما أرجع ترامب إرجاء الهجوم العسكري بأنه استجاب لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات، الذين قال إنهم طلبوا منه إرجاء الهجوم يومين أو 3، ودعوه إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي
يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأشار ترامب إلى أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، مؤكدا أنه أصدر توجيهات إلى وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بعدم تنفيذ الضربة. تل أبيب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن واشنطن أخبرت الجانب الإسرائيلي بأن عشرات طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بنغوريون يتوقع أن تبقى في إسرائيل على الأقل حتى نهاية العام الجاري. وكان رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شموئيل زكاي حذر الأسبوع الماضي من أن مطار بنغوريون الدولي قد تحول فعليا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران. وذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن زكاي وجه رسالة إلى وزير النقل ميري ريجيف والمدير العام للوزارة موشي بن زاكين، أوضح فيها أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار الرئيسي يعيق حركة الرحلات المدنية ويؤخر عودة الشركات الأجنبية إلى العمل، مما أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر قبيل موسم السياحة الصيفي. أسطول الصمود العالمي. اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وقال عضو فريق أسطول الصمود عبد الرحمن الكحلوت إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 345 ناشطا من على متن 39 سفينة مشاركة في الأسطول. وأضاف الكحلوت أن 9 سفن أخرى لا تزال تواصل طريقها نحو قطاع غزة، مشيرا إلى أنها تبعد نحو 40 ساعة عن السواحل حتى لحظة التصريح. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين في حين ناشد ناشطون حكوماتهم تحريرهم من الاختطاف. ونقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة السيطرة على الأسطول سريعة وأنه يجري نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال، مضيفا أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي ولن يكون هناك تقديم مساعدات. وذكر إعلام إسرائيلي أن ناشطي أسطول الصمود نقلوا إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم ومنها إلى ميناء أسدود. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع قائد وحدة النخبة بالبحرية إنكم تحبطون مخططا خبيثا لكسر حصارنا على مقاتلي حماس في غزة. بروكسل. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو حزيران 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على سوريا. كما قرر الاتحاد إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، مبينا أن ذلك سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا بحسب قناة الإخبارية السورية.
وقال المجلس في بيانه إن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا عقب سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. تل أبيب. على وقع تزايد الدعوات الحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصاعدت التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسؤولين إسرائيليين. ورغم نفي المحكمة الجنائية الدولية صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ذلك ووصفته بأنه غير دقيق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موقع ميدل إيست آي البريطاني معلومات جديدة حول ما يدور داخل أروقة المحكمة في لاهاي. وفي أول تعليق له على هذه التطورات، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل، وأشار إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف على حد قوله. وأضاف: في مواجهة الإرهاب لن نطأطئ رؤوسنا بل سنخدع الإرهابيين. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقل الموقع البريطاني عن مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدم في إبريل نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش. وأوضح أن التهم الموجهة ضد سموتريتش تشمل التهجير القسري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل إسرائيل سكانها إلى الأراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية. أنقرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تمكنت من التعامل مع ما وصفها بفخاخ جر تركيا إلى الحرب عبر اتباع سياسة خارجية تقوم على الحوار والدبلوماسية والسعي إلى السلام. وقال أردوغان في كلمة له بعد اجتماع مع حكومته إن بلاده واصلت تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال توسيع قنوات الحوار مع الأتراك والأكراد، وهو ما أسهم بحسب تعبيره في إفشال محاولات نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة أثبتت مجددا قدرة تركيا على إدارة الأزمات الإقليمية، موضحا أن بلاده تميزت وسط حالة عدم الاستقرار المحيطة بها، وأنها ستواصل التقدم لتصبح أقوى مما كانت عليه قبل الحرب حتى وإن احتاج التعافي إلى بعض الوقت. وفي الشأن الفلسطيني، قال الرئيس التركي إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي لم ينهي الانتهاكات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين. إسلام أباد. نشرت باكستان 8,000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. وقالت الوكالة إن 3 مسؤولين أمنيين ومصدرين حكوميين أكدوا عمليات النشر التي يكشف عن حجمها بالكامل لأول مرة، ووصفوها بأنها قوة كبيرة ذات قدرات قتالية عالية تهدف إلى دعم الجيش السعودي إذا تعرضت المملكة لهجوم جديد
في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وبالسابع عشر من سبتمبر أيلول 2025 وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتعزيز آليات الردع المشترك ضد الاعتداءات. وتنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداء على كليهما في إطار السعي إلى دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد ألمح سابقا إلى أن الاتفاقية تضع السعودية تحت المظلة النووية الباكستانية. دمشق. يبدو أن الحكومة السورية تمكنت من تجاوز أكثر الملفات حساسية في

قائد العام لقسد مظلوم عبدي في مدينة الحسكة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاتفاق وقعته الحكومة مع قسد في يناير كانون الثاني الماضي بعد مواجهات مسلحة بين الجانبين تمكنت خلالها القوات الحكومية من بسط سيطرتها على العديد من المناطق الاستراتيجية التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ونص الاتفاق على دمج قسد في مؤسسات الدولة عسكريا وسياسيا وأمنيا. وقال الرئيس أحمد الشرع إن الاتفاق لا يهدف لإقصاء وإنما لتوحيد كافة المكونات السورية في جسد الدولة. بيروت. لم ينعكس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأحد الاثنين على المشهد الميداني في جنوب لبنان، إذ تواصلت العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة وسط تصعيد إسرائيلي واسع شمل الجنوب والبقاع، ترافق مع إنذارات إخلاء جديدة وعمليات قصف وغارات طالت مناطق عدة في وقت اعتبر فيه العميد المتقاعد سعيد قزح أن ما يجري ميدانيا لا يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار، بل هو أقرب إلى إدارة للنار وخفض لمستويات التصعيد، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وصعدت إسرائيل عملياتها العسكرية عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل وبعلبك، في وقت وجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال طالبهم فيها بالإخلاء الفوري. وتركزت الغارات الإسرائيلية بصورة رئيسية على منطقة صور، حيث استهدف الطيران الحربي بلدات حناوية وبرج الشمالي وصديقين ودير عامس ومعركة وقانا. وأفادت المعلومات بأن إحدى الغارات على برج الشمالي شهدت سقوط صاروخ لم ينفجر، فيما استهدفت غارة أخرى منزلا في حي الخشنة ببلدة قانا وسوته بالأرض. وشن الطيران الإسرائيلي كذلك ثلاث موجات متتالية من الغارات على مباني سكنية في بلدة دير عامس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة نفسها، فيما طالت غارات أخرى بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل. وأدت غارة إسرائيلية على بلدة معركة شرق صور إلى سقوط قتيل وإصابة 8 أشخاص بجروح وفق المعلومات الأولية. وفي إطار توسيع نطاق الاستهدافات شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة القلعة الواقع بين بلدتي حاروف ودوير استهدفت عددا من المنازل وأدت إلى تدميرها، بينما تعرض حي المرج في بلدة كفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع. وامتدت الغارات إلى مناطق أخرى في الجنوب حيث استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، كما أغار على بلدة مجدل سلم. وفي النبطية شن الطيران الإسرائيلي نحو 9:30 صباحا غارة استهدفت مجمعا سكنيا وتجاريا على أوتوستراد دير الزهراني ما أدى إلى تدميره. وفي البقاع اتسعت رقعة الاستهدافات لتصل إلى مدينة بعلبك ومحيطها، وعند منتصف ليل الأحد استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه شقة تقطنها عائلة فلسطينية في دورس عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، ما أدى إلى مقتل القائد في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته راما، فيما عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. أنقرة. قتل مسلح قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا 6 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: أسأل الله الرحمة لمواطنين 6 الذين خسروا حياتهم، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا 8.

0: الذين ما زالوا في المستشفى من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت وكالتا دي اتش اي واي اتش اي غير الحكوميتين ان المشتبه به الذي تتم ملاحقته اطلق النار اولا داخل مطعم فاردى مالكه وموظفا فيه واصاب العديد من الزبائن قبل ان يردي رجلين اخرين خلال فراره. وصرح محمد هان توبال احد العاملين في المطعم الذي اصيب لوكالة اي اتش اي دخل من دون ان ينبس بكلمة وظننا انه سيخرج هاتفه لكنه اخرج مسدسا وارتميت ارضا واطلق علي النار. بغداد. كشفت جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الخميس الماضي عن حجب الانقسامات الخطيرة داخل قوى الإطار التنسيق الشيعي. وفي نظر كثير من المراقبين والمحللين فإن الجلسة أكدت ذلك الانقسام الذي كان حاضرا منذ أشهر وسنوات طويلة، غير أن سياق المصالح الحزبية والسياسية سمح له بالبقاء كاملا تحت رماد التسويات والترضيات المؤقتة. ومن ضمن تلك المصالح محاولة هذه القوى تطويق نفوذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل الحاضنة الشيعية وعدم السماح له بالحصول على موطئ قدم راسخة في البرلمان والحكومة، مثلما حدث عقب انتخابات 2022 التي حصد فيها تياره غالبية مقاعد البرلمان 73 مقعدا. وطبقا لمراقبين فإن حالة الانقسام تجلت بشكل واضح خلال تمرير الكابينة الحكومية بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة لصالح 14 وزارة من أصل 23 حقيبة ضمن تشكيلة الزيد الوزارية، في حين قام باستبعاد مرشحي ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي بشكل متعمد طبقا لاتهامات هذا الائتلاف. وهذا الاستبعاد رسم مسارا واضحا للانقسام بين قوى الإطار الشيعي، إذ وضع المالكي وحلفاؤه في حلقة محددة وائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده محمد شياع السوداني وحركة العصائب بقيادة قيس الخزعلي في الحلقة المقابلة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت تهم القتل إلى رجل بعد العثور على جثث امرأة وطفلين داخل منزل سكني في إحدى ضواحي سيدني. وقالت الشرطة إن الجثث الثلاثة عثر عليها في جنوب غرب سيدني عقب اتصال من المنزل بخدمات الطوارئ قبل الساعة 8 مساء بقليل من يوم أمس الاثنين. ودخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في شارع رايموند بمنطقة كامبلتاون، حيث عثروا في داخله على جثتي طفلين يبلغان من العمر 4 سنوات و12 سنة، إضافة إلى جثة امرأة تبلغ من العمر 46 عاما. وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما في مكان الحادث قبل نقله إلى مركز شرطة كامبلتاون، ووجهت إليه 3 تهم بالقتل، كما رفض طلب الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة كامبلتاون المحلية في وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء. وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها تشتبه في أن الحادث هو حادث عنف منزلي. كامبرا. تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة. مؤكدا في الوقت نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسن، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. وجاءت تصريحات تايلر في أعقاب إلقائه خطاب الرد على الميزانية، والذي تضمن وعودا بفرض أكبر خفض لمعدلات الهجرة في تاريخ أستراليا. وتتمثل سياسة المعارضة الجديدة في ربط صاف الهجرة الخارجية بشكل مباشر بمعدلات توفر المعروض السكني، حيث سيتعين على وزير الإسكان تحديد مستهدفات النمو السكاني سنويا بناء على عدد المنازل المشيدة. كما تتضمن الخطة إجراءات صارمة تشمل قطع بعض برامج الرعاية الاجتماعية الوفيرة، مثل مخطط التأمين الوطني للإعاقة NDIS وإعانات الجوب سيكر عن أي مهاجر لا يحمل الجنسية الأسترالية بما في ذلك المقيمون الدائمون الذين يدفعون الضرائب. وفي مقابلة خاصة أجرتها المراسلة السياسية الرئيسية آنا هندرسون، نفى تايلر ادعاءات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن بأن المعارضة قامت بنسخ سياسات حزبها، قائلا: لا، نحن نتحرك نحو ما يهم الأستراليين، نحن نعلم أن المواطنين قلقون للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وأقر تايلر بالضغوط الانتخابية التي يواجهها الائتلاف الأحرار والوطنيين، خاصة بعد فوز حزب أمة واحدة في الانتخابات الفرعية لمقعد فارير والتوجهات الأخيرة لاستطلاعات الرأي العام. وأضاف: لدي احترام كبير للعديد من الأشخاص الذين يخططون للتصويت لصالح ون نيشن، وأدرك أننا فقدنا الثقة مع أشخاص صوتوا لنا في الماضي، وعلينا استعادة تلك الثقة عبر الصدق والمكاشفة. وفي الوقت الذي يتمتع فيه حزب العمال بأغلبية مريحة في مجلس النواب ب94 مقعدا، حدد حزب أمة واحدة مقاعد مستهدفة تخضع لسيطرة المعارضة والعمال والمستقلين للتركيز عليها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2028. ومع ذلك قلل تايلر من وزن الحزب البرلماني قائلا: لقد فازوا بمقعد واحد فقط في مجلس النواب، ولديهم شخص آخر انتقل إليهم من الحزب الوطني. من جانبه وصف حزب العمال الحاكم السياسة الجديدة للمعارضة بشأن الهجرة بأنها نوع من العزف على أوتار العنصرية والترهيب. كما أعربت جمعيات وممثلو الجاليات والمهاجرين عن قلقهم البالغ من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لربط ملف الهجرة بملف السكن وتأثير ذلك على استقرار مجتمعات الشتات في أستراليا. ورغم الهجوم المستمر على أرقام الهجرة الحالية تحت إدارة العمال واصفا إياها بغير المستدامة، لم يحدد تايلر بعد الأرقام الدقيقة للخفض المستهدف أو فئات التأشيرات التي سيتم استهدافها بالتقليص. كامبرا: تستعد أستراليا لاستقبال 20,000 لاجئ خلال السنة المالية 2026-2027 وفقا لخطط الحكومة المعلنة في الميزانية الجديدة. وهذا الرقم الذي ظل ثابتا منذ عام 2023 يعكس التزام الحكومة الأسترالية بتقديم الدعم للأشخاص الفارين من الحروب والصراعات، وكذلك أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم. وتواصل الحكومة الأسترالية العمل على تعزيز برامج اللجوء، حيث يتم اختيار اللاجئين من دول تعاني من الأزمات الإنسانية، مما يساهم في توفير ملاذ آمن لهم. وفي الوقت نفسه أعلنت الحكومة عن خطط لمنح 185,000 إقامة دائمة، مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين المهرة، مما يعني أن أستراليا تسعى لجذب أصحاب المهن والشهادات العلمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. من ناحية أخرى، يعكس هذا التوجه استراتيجية الحكومة الأسترالية في دمج المهاجرين في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات المختلفة. وإن استقطاب المهاجرين المهرة يتيح لأستراليا الاستفادة من مهارات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتظهر هذه الخطط التزام الحكومة الأسترالية بمسؤوليتها الإنسانية، بينما توازن في الوقت نفسه بين احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك قد تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذه الخطط، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان نجاحها. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مما يجعل أستراليا وجهة مفضلة للعديد من الباحثين عن الأمال والفرص الجديدة. كامبرا، منع راكب من السفر على متن رحلات شركة طيران كوانتس بعد تحويل مسار الطائرة وسط مزاعم بتعرض أحد أفراد الطاقم للعض. ومنع رجل من السفر على متن جميع رحلات شركات طيران كوانتس بعد أن زعم أنه عض أحد أفراد الطاقم على متن رحلة من ملبون إلى الولايات المتحدة، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في تاهيتي. واضطرت الطائرة للهبوط في تاهيتي، حيث صعدت السلطات المحلية إلى الطائرة وألقت القبض على الراكب، وتم تزويد الطائرة بالوقود واستكملت رحلتها إلى دالاس، بينما منع الراكب من السفر على متن جميع رحلات مجموعة كوانتس والتي تشمل جيت ستار. ومن المعلوم إن الحادثة وقعت على متن الرحلة QF21، وهي رحلة تستغرق 18 ساعة، حيث أظهرت شاشة في الفيديو إن الرحلة كانت لا تزال متبقية منها حوالي 11 ساعة عند وقوع العطل. وقيل إن ركابا آخرين سارعوا لمساعدة طاقم الطائرة أثناء المواجهة، ولم تسفر عن أي إصابات خطيرة. وقد وثق الممثل الكوميدي مايك جولدشتاين الذي كان على متن الرحلة المتجهة إلى دالاس فورت وورث أجزاء من هذا الحوار، ونشر مقطع فيديو على حسابه على الإنستغرام. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره راكبا يخرج من دورة المياه ويتجادل مع مضيفات الطيران بشأن سلوكه، وكان الراكب يتلعثم في كلامه ويوجه الشتائم مرارا وتكرارا لأفراد الطاقم والركاب الآخرين. وقالت إحدى المضيفات للراكب: هناك أطفال في كل مكان وتصرفك غير ناضج، وعليك أن تتصرف بأدب، فأنت على متن طائرة. وأبدى الراكب استغرابه من وجوده على متن طائرة، وسأل إحدى المضيفات إن كان يدخن الحشيش، وقال الراكب: كنت على وشك الخروج لتدخين سيجارة. ويظهر فيديو جولدشتاين الراكب وهو يبدو أكثر عدوانية عندما طلب منه التوجه إلى مؤخرة الطائرة، وقال متحدث باسم شركة كوانتس: إن سلامة عملائنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى، ونحن لا نتسامح مطلقا مع أي سلوك مزعج أو مهدد على متن رحلاتنا. ووصلت الرحلة في نهاية المطاف إلى وجهتها متأخرة عدة ساعات صباح يوم السبت الماضي بتوقيت شرق أستراليا القياسي. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرولد إن الراكب المعني ليس مواطنا أستراليا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، ورد في جامع الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مباشرة. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. قال عليه الصلاة والسلام: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواية أخرى لهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام يوم أحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي، بشرهم، بشر الذين لم يقتلوا في سبيل الله، بشرهم بما قلت لي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذلك أن الشهيد أيها الإخوة قدم أثمن ما يملك، قدم وجوده إلى الله عز وجل، والله أكرم الأكرمين. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه، وكان بعض أصحابه متعلقا بطفل له جميل الصورة، وكان يضعه على كتفه، فهذا لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا فلان، أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. يبدو أنه يحبه حبا جما. بعد حين افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه، فقيل له: يا رسول الله، إن ابنه الذي رأيته هلك، يعني مات. فالنبي طلبه وعزاه بولده وقال له: أما تحبه أن يسبقك إلى الجنة ويفتح لك أي باب شئت؟ قال: بلى. قال: هو لك. يعني الله عز وجل أيها الإخوة يدخر للمؤمنين بعد موتهم على الإيمان عطاء لا يوصف، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل إن المؤمن يأتيه ملك الموت بأحب أصدقائه، بأحب أقربائه، بأحب خلانه، بل إن المؤمن حينما يأتيه ملك الموت يرى مقامه في الجنة فيقول لم أرى شرا قط، يعني كل الذي أصابه في الدنيا ينساه، بينما الكافر حينما يرى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط. فالعبرة للدنيا أم للآخرة؟ ألم يقل الله عز وجل والعاقبة للمتقين؟ العاقبة لمن يضحك آخرا. وعن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله ابن مرة عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال يعني سألوا النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا يعني هل تشتهون شيئا وهم في الجنة لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. متى يتمنى الإنسان أن يعود إلى هذا البيت، أن يعود إلى هذا المكان، أن يعود إلى هذه الحرفة حينما يسعد بها؟ أيها الإخوة، عن أنس بن مالك فيما أخرجه النسائي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، يعني في الجنة، والأغلب أنه يقال هذا للشهيد، يقول أي ربي خير منزل، فيقول سل وتمنى، فيقول أسائل أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة. لكن بالمقابل عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فما ظنكم. لذلك سمع النبي عن رجل سافر في الجهاد فخان أهل هذا المجاهد جاره والكلب قتله، فقال خان صاحبه والكلب قتله والكلب خير منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، يعني في سبيل الله، فيقول إنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول الله عز وجل إنها ليست لفلان، فيبوء باسمه. يعني المسلم يظل بخير ما لم يسفك دماً، لأنه ما من دم إلا وجهة تحمله. لا يمكن، هؤلاء الطغاة أغبياء وجهلاء يظنون أنهم يقتلون ولا أحد يحاسبهم. لا يمكن لإنسان كائنا من كان أن يسفك دمه إلا وجهة ينبغي أن تتحمل ذلك، إلا من قتل في حد من حدود الله فالله سبحانه وتعالى يتحمل ذلك. أما في سبب آخر، من هو أشقى الناس؟ من كان لغير الله، قتلته لتكون العزة لفلان، قال العزة إنها ليست لفلان، فيبوء باسمه. يعني مما يحتقر فيه الإنسان أن يكون لغير الله، يعني لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون لغير الله، لا يليق بك أيها الإنسان أن تكون محسوبا على غير الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وفي باب الأسير يوثق، يعني يقيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. لذلك الصفة الأساسية للمؤمن في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أهل الدنيا قاطبة في القارات الخمس يؤمنون بالدنيا، بالمال، بالنساء، بالمركبات، بالبيوت، بالمراكز، ويتقاتلون من أجلها، وغفلوا عن أن هذه الدنيا جيفة طلابها كلابها، والدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، وأن هذه الدنيا جعل الله فيها سبحانه وتعالى حكمة بالغة، فكم من نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. فالمؤمن الصادق مركز اهتمامه الآخرة، والمؤمن المقصر والمنافق مركز اهتمامه الدنيا. لذلك المؤمن يدخل الآخرة في كل حساباته اليومية قبل أن يعطي، ماذا سأجيب الله عن هذا العطاء، قبل أن يمنع، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، قبل أن يمدح، قبل أن يذم، قبل أن يقبض المال، هل هو مال حلال؟ فأنت حينما تدخل موضوع الآخرة في حساباتك اليومية فأنت مؤمن. وما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن إلا الإيمان بالله واليوم الآخر. إن آمنت أن الله موجود لا يكفي، يجب أن تؤمن أن الله موجود ويعلم وسيحاسب. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول يا نفس، ودققوا في هذا الحوار الذاتي، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها، كل واحد منا له أكلة يحبها بل هو متعلق بها أشد التعلق، لو أن الطبيب قال له هذه الأكلة خطيرة على قلبك وربما أصابتك بنوبة طارئة أودت بحياتك، هل يأكلها؟ أبدا. قال يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ الله أوعدنا بالنار، الناس يصدقون الطبيب، يبيعون بيوتهم فورا إذا كان بيتهم سيؤذي قلبهم ولا يترددون، يفعلون كل شيء من أجل أن يبقوا أحياء. لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك. الآن الإنسان صدق الله عز وجل وصدق الطبيب، أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا فما أجهلك. واحد توعد إنسان أن يضربه، واحد توعده أن يقتله فخاف من الذي توعد أن يضربه، معنى أحمق. أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذا ما أجهلك. والله عز وجل أيها الإخوة ترك فينا واعظين اثنين، ناطق وصامت. الناطق القرآن الكريم، والصامت الموت، شخص غني قوي مخيف بثانية واحدة أصبح خبرا ووضع في البراد. فالواعظ الصامت هو الموت، والواعظ الناطق هو القرآن. قال أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم أموال بيوت مركبات نساء جميلات ولائم سفر سياحة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل مجلسه في الخلافة يقرأ هذه الآية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم إن شاء الله يكون لقاء يتعلق بما الناس مقبلون عليه، ألا وهي عبادة. هذه العبادة من أحب العبادات إلى الله جل جلاله. هذه العبادة تحتاج إلى قلب مشتاق، عبادة الحج. وهذا اللقاء ليس للحجاج فقط، ولكن لكل من يرغب في أن يصل إلى رب البيت، لكل مشتاق يتمنى أن يكتب الله سبحانه وتعالى له يوما من الأيام هذه العبادة، ولكل من رزق هذه العبادة من قبل أن يعيد الله سبحانه وتعالى عليه الكرة حتى يكون مطبقا ويكون أثرا لدعاء الخليل عليه السلام إبراهيم لما دعا ربه دعاء المكلوم وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان يريد الأفئدة، لم يكن يريد الأبدان وفقط، كان يريد أن يأتي إلى هذا المكان أناس سبقتهم قلوبهم وأفئدتهم قبل أن تصل إليه أبدانهم. فمهم جدا أن احنا نبقى مدركين، إن لم يذهب قلبك فقد فاتك أشياء كثيرة جدا، وإن وصل جسدك. والرب جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي يثوبون إليه، كلما ذهبوا إليه وتركوه ما استطاع هذا القلب أن يتحمل هذا الترك وهذا الفراق. ولذلك مكة لا تغادرك وإن غادرتها ببدنك، فكلما زاد إيمانك زاد شوقك لهذا البيت مثابة للناس. دايما تلاقي قلوب المشتاقين تتجه إلى هذا المكان، ولما لا ونحن نتجه إلى هذا المكان كل يوم 5 مرات، كل يوم في الصلاة بتصلي تجاه المكان ده، حتى وإن لم يستوعب عقلك ويستحضر قلبك هذا المشهد، فإن روحك عطشة يوميا إلى أن تتجه إلى هذا المكان، سواء أدركت أم لم تدرك بعقلك هذا المعنى، يعني ما أدركتش إن قلب إن أنت محتاج يوميا تنتبه لهذا المكان. يكفي أن الله أوجب عليك، لأنه هو اللطيف الخبير الذي يعلم ما الذي يصلح تلك المضغة التي في صدرك وهي قلبك، إلا هيصلحها أنها تتجه 5 مرات إلى بيت الرب جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. اليوم إن شاء الله نتكلم معاكم كده ونشارك الحجاج، مش معنى هم يحجوا وإحنا ما نحجش، ما تخلونا نشارككم بعض المعاني الإيمانية دي، لعل يكون ده نوع من أنواع المشاركة ونوع من أنواع المنافسة. وسبحان الله الإنسان بيحتاج النفاسة قبل المنافسة، أن يكون نفيس الروح ونفيس القلب قبل أن ينافس ببدنه غيره. هذه الرحلة هي مش انتقال من مكان لمكان، هذه الرحلة قبل أن تكون أفقية هي رحلة عمودية رأسية، الرحلة الأفقية دي بتنتقل من مكان لمكان، من بلدك إلى مكة، ومن مكة للمدينة، ومن مكة لعرفة ومنى ومزدلفة، قاعدة ما تتنقل تنقلات أفقية. لكن الحقيقة أن هذه الرحلة هي رحلة رأسية، رحلة إيمانية، اتصال القلب برب البيت، رحلة بتنقلك من الغفلة إلى اليقظة، من الانشغال إلى القرب، من نفسك إلى ربك. فكل خطوة في الحج وكل ما في الحرمين ناطق، هي مش مجرد حركة، هي رسالة، مش مجرد موقف كده وعبور، لا، دي تربية. فعشان كده النهاردة هنتكلم من الإحرام إلى الإكرام. شوف إنك إزاي تكون عبد مكرم، وتعرف قد إيه هذه العبادة جليلة عند الرب جل وعلا. وإن بعض الناس بيظن إن الحج برحلة بتبدأ من الميقات، والحقيقة إن الحج الحقيقي وغاية الحج هي حج القلوب إلى علام الغيوب. إن الحج بيبدأ من قلبك قبل أن يبدأ من خطواتك. سبحان الله. وذلك في يوم من الأيام في ناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورايحين عاوزين يسألوه سؤال صلى الله عليه وسلم. فالاثنين دول لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت. لو عاوزين أقول لكم أنتوا جايين تسألوا عن إيه أقول لكم. فقال: أخبرنا يا رسول الله. طب قل لنا صلى الله عليه وسلم. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام. يا سلام، جاي تسألني إنك لما تخرج من بيتك تقصد البيت الحرام، ولذلك الحج هو القصد، يعني أنا أقصد رب هذا البيت. شوفوا المعنى، كل الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. ولذلك سئل أحد السلف: ما المراد بالحج؟ قال: الحاء حلم الرب، والجيم جرم العبد، والحج هو أن حلم الرب وحكم الرب في جرم الخلق هو المسامحة. يا سلام، رجعك يوم ولدته أمه. فحكم الرب وحلمه في جرم الخلق إيه؟ المسامحة والمعافاة. شوفوا الناس فهم الحج إزاي. واحد تاني يتسأل: ما هي العمرة؟ قال لك: هي عمارة الود، انك رايح تجدد الود كده وتعمره، هي الاعمار لهذه الاعمار. فهذا الرجل رايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، احنا معانا، احنا في القرآن ما عندناش سورة اسمها سورة الشهادة وسورة الحج وسورة الصلاة وسورة الصيام او سورة الزكاة، عندنا سورة الحج. فدي عبادة خليك واخد بالك قوي قوي، ولذلك لما بدأها الله هذه السورة ربطها لك بيوم الساعة، إن زلزلة الساعة. ولما تكلم الرب جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى الحشر: تحشرون، كانت آخر كلمة في آيات الحج عشان يربط لك

وعن وقوفك عشية عرفة وملك فيه، وعن رميك الجمار وملك فيه، وعن نحرك وملك فيه مع الإفاضة. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم عشان إيه؟ يقول لهم أنتوا جايين تسألوني عن الأجور، صح؟ يا الله على الكلام النفيس. طبعا هذا اللقاء، وربما يكونوا لقائين، يعني اللقائين دول هما فهرس لما هو مفصل في سلاسل أخرى. فانتوا اللي منكم بقى عاوز، لان انا مش هتكلم في الاجور كتير، مش هتكلم في تفاصيل كتير قوي، لكن هو كده من باب اللهم انعشنا كاننا بنراجع كده بسرعه على معاني معينه ايمانيه نستثمر هذا الموسم وهذه الاوقات في التذكير، فلعل الله ينفعنا. فمن اراد ان يتوسع فيرجع بقى لشرح كتاب رحيق البيت العتيق. فيقول السائل لما النبي قال له كده، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك. يا الله، عن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام على الجمال. ايه يا جماعة، ايه الروعة دي، ايه الجمال ده. يا الله، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. شوفوا، لو انت خارج من بيتك تأم البيت الحرام، تاخد على طول لا تضع ناقتك خفا. رجلك دي الدب، انت راكب الدب ده، الجمل بتاعك ما يحطش خطوة الا ما تاخد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره لما يسأل عن هذا فيتقال له طيب الدواب دلوقتي انا راكب السيارة، فيقيس فيقول لك مع كل لفة الاطار كوتش السيارة ده، مع كل لفة اطار دي خطوة، كل خطوة بالسيارة. شوف بقى، كل ده تاخد أجر أجر أجر. إيه هو الأجر؟ يتكتب لك حسنة ويمحى عنك خطيئة، حسنة خطيئة، حسنة خطيئة. يا الله، أنت هو أنت عبدت ربنا لسه؟ لسه مش حصل أي حاجة. ليه؟ لأن هذه العبادة عبادة إلى يا جماعة الخير، ده اللي رايح يزور شخصية كبيرة، إيه بيتقال عليه ده؟ دون زوار في أي بي، دون ضيوف في اي بي. من ساعه ما يطلع يقول له محمد بيه هبعت لك عربيه تاخدك، ويتصل بيه يقول له محمد بيه السياره السواق تحت، فيبدا يتعامل معاه ان هو محمد بيه. واخد بالكم ليه؟ لانه هيبقى في اي بي، فبيمشي في مسار مختلف، ويروح الطيران يقعد في مكان مختلف، ويقابله ناس مختلفه، ويمشي في مكان مختلف، وفي كل تفاصيل حياته مختلفة مختلفة، ويجي يقطع تذكرة لازم تبقى تذكرة رجال أعمال مختلفة وهكذا. ليه؟ لأنه زائر مختلف، وفد الرحمن. ويا جماعة، مش إحنا اللي اخترناه، مش إحنا اللي بنختار وفد الرحمن. الله يكرمكم، التوفيق من فوق مش من تحت. فبلاش تتعامل بنفسية المفترض فلان ده ما كانش يحج، يعني كأنك بتقول يا رب هو ده طلع ليه، هو انت اخترته ليه. لا يسأل عما يفعل، مالناش دعوة يا جماعة، كم في القلوب خبايا نحن لا نعلم. خلاص، ومن المقبول ومن المحروم برضو من لا نعلم، مش بتاعتنا. فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به. وشوف كتب الله دي، الله الذي يكتب لك، إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف، ولذلك يا جماعة من الحاجات المهمة جدا لما تشوف الحجاج دلوقتي وبيحضروا دورة وبيسمعوا وتشوفهم هم بيضبطوا الشنط هم بيستلموا، هي حاجة واحدة تقولها بس، تقول إيه؟ هنالك دعا زكريا، هنالك دعا زكريا، تقول له يا رب يلي يسرت الدول، أنا عبدك أنا أمتك، يسر لي يا رب. بلاش بقى فكرتي هو ده كمان طالع، والله ما يستحقهاش، لعل الكلام ده اللي يأخرك ويخليك ما تروحش خالص. تقول ما أنت مشغول بحسد الناس والحكم عن الناس، وفلان ده بيروح كل سنة، وفلان ده مش عارف فين، فلان ده راح إزاي وجاب الفلوس دي منين ومش عارف فين.

0: لعل هذا العفن الذي في الصدور يمنعك من السفر مع هذا الوفد المبرور. فخلي بالك، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. السلام، رب جل وعلا ينزل نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا، يباهي بهؤلاء وانت لا تباهي بهم، مشغول بحسدهم والحكم عليهم وده راح ازاي وده جه منين، يا عم الله يكرمك خليك هناك. فيقول رب جل وعلا هو يباهي بهؤلاء: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. يا سلام يا سلام لما القرآن في سورة الحج يذكر حال هؤلاء ويقول على كل ضامر. يا الله، إن رب العالمين بيصف الحجاج مش بيصفهم هم بس، ده بيصف الإرهاق بتاع الدابة والجمل والحصان اللي هم راكبين عليه، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فما بالك بمن صدق مع الله وكان حجه مبرور بمال الحلال وقصد الرب جل وعلا واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. بص كده على عدد الرمل اللي موجود في الشوارع وموجود في الصحراء وموجود في كل في بلدك، كم حباية رمل موجودة في الصحراء، كم حباية رمل موجودة. لو الذنوب كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لا غفرتها. لما هتتقابله يوم القيامة وتشوف أثر الحج عليك وتدرك قد إيه كان سبب في تصفير العداد بتاع السيئات، هتعرف كويس أوي إن كل جنيه وكل 100,000 جنيه وكل 1,000,000 جنيه وكل كذا اتصرف ده كان فاني لكن نفعك في الباقي. فلو كانت ذنوبك كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. يا الله على لغفرتها دي، ده يوم عرفة محتاج العنوان ده بس، لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم له. أهل أنت مستصغره ده وعلى مرة تتري عليه وتقول راح ازاي، هيجي في يوم من الايام تتمنى ان مثله يشفع لك. ولمن شفعتم له، خلاص مش عارف انا الجماعة الاندونيسيين دول ولا مش عارف الجماعة الاسيويين دول ولا جماعة الافارقة دول ولا جماعة مش عارف مين ولا جماعة القرويين دول ولا مش عارف ايه، حق بيحجز ليه يا عم والله دول لعلهم. ولمن شفعتم، سبحان الله. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبير من الموبقات. طبعا الكلام ده نفسي أعلق عليه بس ما في، يعني أنا لسه عاوزين نتكلم في حج القلوب، الحاجات دي كلها إن شاء الله مفصلة في أكثر من سلسلة، سلسلة رحيق البيت العتيق وسلسلة كأنك مع، فالسلسلة دي إن شاء الله ممكن تراجعوها وتقرأوا في كتاب الرحيق إن شاء الله تلاقوا فيه الكلام ده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفير كبيرة من الموبقات مع كل حصى، كل رمية ترميها. ايه عم وانت مشغول بقى وتشد والدنيا، عم انت رايح للرحمة سيبك من الزحمة. واما نحرك فمدخور لك عند ربك، فمدخور لك عند ربك. واما يعني النحر، لا لا ده النحر ده هنقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، يكفي انك عينه هناك. تعرفين دلوقتي تقول لك أصلا أمي ماتت وسبت ذهب عندي، هات لي دنيا يا بنت الحلال دي تحتفظ بيه، أبويا لما مات ساب عندي 100,000 جنيه ولا 5,000 دولار، قال لي مدخور لك، فأنت لما تموت إيه اللي مدخور لك؟ وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وشعرك قاعد عمال يهفف كده عليك وتقول الله ده طويل وجميل وبتاع، وانا لسه بقى هحلقه، طب انا لو حلقته هربيه ازاي وهياخد وقت عشان يطلع؟ يا عم طلع ولا ما طلعش ما تشغلش بالك، فكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. ده انت لو اتعرض عليك دلوقتي ذنوبك اللي الملائكة كتبتها تتشال ونحلقلك شعرك، ده انت تقولهم تحلقولي راسي مش شعري طالما ذنوبي هتتشال. فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك رميت وحلقت رايح البيت، إيه اللي يحصل بقى؟ فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام على الطواف الخفيف، ده اسمه الطواف الطاير. ليه محمول؟ كانت ذنوبك إيه ضغط عليك، صرت أنت إيه بدل ما كنت حامل الذنوب صرت محمولا بلا عيوب، رحت في حتة تانية خالص. خلاص طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يا سلام موج بحار يرايح جاي كده بانسيابية عالية جدا. وبعدين بقى يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الموضوع كل اللي فات انتهى، قفلنا خلاص، اشتغل بقى عشان ايه اللي فات انتهى. تخيل بقى ان اول شغل ليك ده انا رايح منى، ايه يا عم الجمال ده، انت رايح للمنى مش رايح لمجرد منى. شوفوا سبحان الله، عرفنا بقى ان الحج ده يا جماعة، ان الحج وهو خارج من بيته انت بتخرج من مش من البيت، انت بتخرج من شيء الى شيء، تخرج من دنياك الى اخراك. لما بتقفل باب بيتك خلفك انت ما قفلتش باب عادي، بل انت بتتدرب على الخروج الاخير. هي رحلة انتقالية، رحلة انتقالية. الاحرام ده هنشوفه دلوقتي مش مجرد لباس، ده لباس داخلي للتقوى ولمعاني نادر ان ترزق اياها. فاحنا النهارده مش عايزين نقول تحج ازاي، لانه بصوا يا جماعه احج ازاي وهبقى متمتع ولا قارن وبتاع، الموضوع ده بسيط جدا سهل تتعلمه، بس تكتب كده على النت هتلاقي بدل محاضره 1000 محاضره. وكده كده كل الحجاج اللي معاك هيتشرح لهم، فالموضوع سهل جدا. الموضوع حج الابدان سهل، المشكلة كلها ان قلبك يحج وروحك تحج وتعرف ليه انت طالع تحج، عشان تعرف انك هترجع وقد تغير فيك شيء، بس مش في جدولك، لا في قلبك. تعرف كويس قوي انك ذاهب الى الله جل جلاله. سبحان الله، اليوم في صلاة الفجر كنت اقرأ ما اقسم بهذا البلد. طب هذه الصورة جت بعد صورة ماذا؟ أتت بعد صورة الفجر صح؟ وأواخر الفجر يقول الرب جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. يا فكأن قلبك عايش مع الجنة، واخدين بالكم عايش مع الجنة وسرحان مع الجنة وبتاع والكلام ده كله صح؟ طب يا رب ايه الجنة الجميلة دي؟ قال لك بس انا سايب لك جنة في الارض لا اقسم بهذا البلد. فتروح الصورة دي تيجي تقرأها فتعيش جنة الدنيا بقى خلاص. فاتصالك بهذه القبلة ولمن كان سبب فيها وانت حل بهذا البلد، وانك تكون فاهم الحياة كويس قوي، لقد خلقنا الانسان في كبد، وانك لازم يكون كبدك كبد اخروي عشان تستمتع، هو ده الجنة، هي دي الجنة اللي توديك وتكون من اصحاب الميمنة. المعنى ده مهم جدا يا اولي الالباب. عشان كده احنا عاوزين نعيش اليوم، مش هقول بقى ننافس الحجاج، لكن عاوزين نعيش مع الحجاج. انا ما بقرأش من كتاب، لكن ممكن اكون بعلق على افكار قيلت في كتاب رحلة البيت العتيق. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن رحلة وفد الله سبحانه وتعالى، اللي كعب كان يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم، خلاص دعوا فأجيبوا. يا سلام، الله يقول وطهر بيتي للطائفين، لما أضاف البيت إلى نفسه وطهر بيتي تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، خلاص ما ده بيت حبيبي، بيت حبيبي. عشان كده حبيبي ابن أبي ثابت كان بيقول، يعني كان يقال ائت الله في بيته فإنه لم يؤت مثله في بيته، ولا أحد أعرف بالحق من الله. وعندنا ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي، يقول وأما الحج، يا سلام عليك يا ابن القيم، فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. الحنفاء ليه جاب كلمة الحنفاء؟ عشان يربطهم بالحنيف الخليل سبحان الله. لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية. عشان كده يا جماعة إن شاء الله يكون لنا سلسلة ربما أبدأ فيها الخميس بعد القادم، وهي ملة أبيكم إبراهيم. ليه ملة أبيكم إبراهيم؟ لأن الحجاج هم حراس الإيه، هم الناس المذكرين بملة إبراهيم، فكأنهم رايحين يجددوا حراسة لملة، وهم رايحين ينعشوا ملة أبينا إبراهيم. ونشوف إن شاء الله أو يسر الله لنا نتكلم في بعض اللي الأمور دي في هذه السلسلة. فيقول ابن القيم وهي خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. إذا يقول لك ان العبادة دي سر قول العبد لا اله الا الله، لان هذه العبادة فانه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. يقول وهي استزارة المحبوب لاحبابه. يا بصوا في كلام يا جماعة يتقال وما نشرحوش، سيبه كده زي العطر كده بخه، ويجي واحد يقول لك لو سمحت هو العطر ده هو اسمه ايه، ما تقولش، سيبه كده. بص الله يكرمك سيبنا شمه، سيبنا استمتع بالشم، اسمه ايه بقى وجايبه منين وغالي ولا رخيص، الله يعزك سيبنا نستمتع بالشم وبعدين نبقى نسأل الأسئلة. وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك. يا سلام على لبيك، أنا حاضر بين يديك، لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. يا واحد بينادي عليك فأنت بتقول له إيه؟ حاضر جاي، حاضر جاي دي اللي هي لبيك لبيك. أخدين بالكم زوجة أبو ذر لما كان بيناديها يقولها يا فلانة، تقول له لبيك يا سيدي، حاضر جاي. أخدين بالكم؟ يا سلام عم لبيك يا سيدي دي تكون منتشرة في البيوت، مش شرط كلمة لبيك يا سيدي بس تبقى حالة كل أنثى في بيتها لبيك، المهم تلاقي سيد تقول له لبيك. فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا يقول ابن القيم كان للتلبية موقع عند الله، لها مكان عند ربنا، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. الحج ده يا جماعة أنك بتغسل نفسك بأنفس ما في نفسك، عشان كده الحج ده أنت بتطلع فيه النفيس، حاجات النفيسة. في واحد اسمه علي بن الموفق، سبحان الله اسم على مسمى، يقول جلست يوما في الحرم بمكة وقد حججت 60 حجة. يا سلام، حج 60 مرة. فقلت في نفسي إلى متى أتردد في هذه القفار، ثم غلبتني عيني فنمت، وإذا قائل يقول يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ثم يقول: فقال لي: دعوت إلى زيارة أهل ودي ولم أطلب بها أحد سواهم، فجاءوني إلى بيتي كراما، فأهلم بالكرام ومن دعاهم، فأهلم بالكرام ومن دعاهم. وهيب بن الورد، وبعدين بعد ما نقرأ الكلام اللي يعني أجمل من الورد ده نبدأ ندخل بقى في العمق. يقول: كثيرا ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول: يا أبا أمية، ما بلغك عن من طاف بهذا البيت سبعة؟ ما له من الأجر؟ بيقولهم إنه كتير دايما يجي حد يسألني اللي بيطوف بالبيت ده ليه إيه؟ فأقول: يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر. بيقول: المفترض تسألوني هيشكر ربنا إزاي؟ شوفوا الجمال، كأنه بيقول لهم: يا جماعة صعب أتكلم في اللي أنتوا بتقولوا فيه ده، صعب. يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله عليه من الشكر في طواف هذا السبع ورزقه إياه حينما حرم غيره. يا الله يا الله، سبحان الله. أبو بكر الصديق يا جماعة ما سبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. فاحنا عاوزينكم كده برضو، يبقى في أشياء كده تكون في قلوبكم كده. تعالوا كده نتكلم النهاردة. أنا حاج، سواء حاج حقيقة ببدني وجسدي وقلبي، ولا أنا أتمنى أن أكون حاجا. فعاوزين يا جماعة اللي ما يحجش بجسمه يحج بقلبه. واحد خارج من البيت، خارج من بيته ورايح يحج، خلاص، ايه اول حاجة بيستحضرها؟ انتوا عارفين ان احنا عما الانسان بيخرج من ايه، من بيته بيبقى فيه اذكار كده معينة، صح؟ وفي زاد لازم الانسان يبقى معاه، زي ما معاه زاد جسدي لازم يكون معاه زاد الروح، زاد القلب. فاول حاجة بيستودع اهله ويسلم عليهم ويقولهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شوفوا يا جماعة الكلام بتاع كلام المسلمين جميل إزاي. شوفوا الإسلام بيعلمنا إيه، إسلام جميل. يقولك أنت خارج، استودع عيالك، يعني استودع الله، يعني أنا أستودعكم الله، أنا سبتكم تركتكم عند ربي وديعة، والرب لا يضيع أهله. إيه الدليل؟ أنت رايح تاخد الدليل وتعيش مع الدليل كله، وتعيش قصة من قصص بتحيي في قلبك لا يضيع أهله. هاجر والقصة بتاعت أم إسماعيل اللي حكيناها، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولوا لك إيه؟ نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يا سلام على الجمال. تخيل كده أن عيالك يقولك إيه؟ يا أبي وإحنا برضو نستودع ربنا إيه؟ دينك. أهم حاجة الدين يا أبي، حضرتك رايح وغبت شوية في الآخر انت حضرتك هترجع لنا، أو ما رجعتش، أهم حاجة دينك يا أبي يكون سليم، ما تعصيش ربنا يا أبي، ما تعصيش ربنا يا أمي، حافظي على دينك. شوف يا جماعة الكلام الجميل، شوفوا المسلمين، شوفوا الإسلام بيعلمنا إيه، نستودع الله. وده يا جماعة في كل سفر، مش شرط سفر الحج بس، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. شوف العيال لما الأولاد في البيت وزوجتك وأمك وإخواتك لما يعيشوا المعاني دي ويقولوا لك الكلام ده في السفر، مش سلم على أبي يروح مسلم كده خلاص، علموهم يقولوا اللفظ ده، خلاص يقولوا: يا أبي نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي رواية تانية يقولوا له إيه؟ زودك الله بالتقوى. يا سلام، شوف بالله عليك عم يكون رايح مشوار ويقول: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. يا جماعة انتوا لو قلتوا الكلام ده انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا، انتوا حجيتوا من قبل ما تروحوا تحجوا. عشان كده كان واحد اسمه بوهيم كان رايح يحج، فالأم ما يبكي، فقالوا بقى ده شكله افتكر العيال وكده، فلعله ذكر عياله، قال: يا أخي ما هو ذاك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. لما استحضر باي المعاني ديت، استودع الله دينك وأمانتك والكلام ده كله، وشوفوا بقى أول ما بيجي يركب الطائرة وبتاعه والكلام ده كله يركب الدابة فبيقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا الدعاء ده أنا أظن شرحته بس مش فاكر في لقاء اسمه إيه يعني. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استحضر الآخرة قبل يستحضر السفر. الشاهد بقى في الجملة اللي جاية دي، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يا عم انت طالع تعمل ايه؟ اخد بر وتقوى. وايه كمان؟ هو البر والتقوى، هو من العمل ما ترضى، سلسلة وأتم الأخوات بيقولوا. فشوف بيقولوا لهم ايه؟ وإن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. احنا اهم حاجة عاوزين اللي يرضيك يا رب عننا، احنا عاوزين اللي يرضيك يا رب. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يا سلام بقى، وكل عما ترتفع يقول الله أكبر الله أكبر، استشعر علو ربنا سبحانه وتعالى، وكلما نزل إلى أسفل يقول سبحان الله سبحان الله، استحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. خرجت، خرجنا بقى، خروجي من البيت أول حاجة تستحضرها إيه؟ تستحضر هذه الأدعية، تستحضر فراق الأهل، إنك استودعتهم خلاص. بس استودعتهم لمين؟ الصاحب في السفر. فأنت خارج من بيتك بتستحضر مين؟ الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، عم تلاش على عيالك كده كده، ده في سفر أكبر من كده انت هتسيبهم وتمشي. يا شيخ بس عندي 2 رضع، واحد قصدي رضيع، ولد عنده 3 سنين، يا شيخ مين ليهم؟ مين ليهم؟ أو انت كنت فاكرة اللي انت اللي ليهم؟ والله انت مسكينة، هو مين اللي ليك انت أصلا؟ أو انت فاكرة يعني احنا أحيانا بننسى بسبب كثرة اللي الألف، فبننسى ألف المعاني، المعاني اللي تنعشك. يعني احنا وجودنا يا جماعة إعجاز ولا مش إعجاز؟ ما في 2 متجوزين وما بيخلفوش، مش معنى أبوك وأمك لما اتجوزوا انت جيت، وجودك معجزة صح؟ ايه نطفة وتتحرك وتنتقل الانتقالات لغاية ما انت هتيجي كده وبعدين تكسى ما كسيت يعني. طب سيدنا عيسى يجي من أم وبدون أب، دي معجزة صح؟ هي مش معجزة، هي نفس معجزتك على فكرة، بس الفرق انك ايه؟ انت ألفت العالم المادي، انت معجزة وهو معجزة، هو معجزته أشد شوية عشان ما فيش أب، بس انت معجزة برضه، بس عشان ايه؟ من ده كتير، زي ما الشمس كل يوم بتطلع، هي معجزة كل يوم، كل يوم في معجزة انت بتشوفها، السماء تصحى من النوم تلاقيها فوقك، دي معجزة، بس دي نعم بقيت انت تألفها. فانت بقيت بتألف ان الكبير لا بيعرف يجيب رزقه، طب والصغير ما بيعرفش، عشان انت افتكرت ان الكبير هو اللي بيجيب الرزق، الكبير مرزوق والصغير مرزوق، فما تشغلش بالك بالموضوع ده، الصاحب وفي لما تاخد بالاسباب وخلاص، الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. فبتستحضر المعاني دي، من المعاني اللي بتستحضرها احنا كل ده جماعة تحت بند الخروج من البيت، لسه لسه لسه الوصول للميقات والحاجات دي كلها لسه لسه، الخروج من البيت بتستحضر لوعة الفراق يا جماعة، وانت متألم بالفراق ده بتستحضره صح، بس ايه اللي يخففه عنك؟ انك بتستشعر لذة التوحيد في الحقيقة. ليه؟ لانك في الحقيقة ما تركت شيئا، بتعامل ربنا كده يا رب كل ما سواك ليس بشيء، انا تركت ايه؟ انا فارقت ايه؟ كل شيء فقدته فهو فيه عوض، ولكن أنا لو فقدت ربنا لا عوض لشيء، خلاص إذا فقدت الله ماذا وجدت؟ وإذا ضاع مني كل شيء ووجدت ربي فماذا فقدت؟ فقدتش حاجة، واخدين بالكم؟ وبعدين بقى تيجي تتحرك كده وتركب العربية، وبعدين تركب الطيارة، وبعد ما بتشحن الشنطة وتشوف الشنطة وانت بتقفلها تقول له يا رب أنا جهزت زادي فأعني على زاد قلبي، يا رب بقى زاد القلب يا رب، خلاص زاد القلب، تبدأ بقى تشوف نفسك بقى أخباره إيه زاد القلب ده ماشي، وتبدأ بقى سبحان الله وأكد تاني يا جماعة، اللي بيسافر بقلبه بيسبق كل اللي سافر بجسمه، ماشي، كل اللي سافر بجسمه. وتبدأ تقول تجردت إليك وأخذت عليك. يا سلام على الكلام الممتع إنك تعيشه ده. ولا تلتفت بقى، لا تلتفت، لإنما كلما كثر الالتفات عظم الفوات، عظم الفوات. تلتفت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه جل جلاله لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. خلاص بقى أنا رايح لربنا، كل شوية قدامك تلتفت يمين وشمال واللي حصل وبتاع، وتلتفت بقلبك وتلتفت للدنيا وتلتفت مش عارف ايه. يا عم انت رايح لمن يغنيك عن كل ما تركت. ولذلك سبحان الله تجد الشوق جوه قلبك عالي قوي. فكيف اسكت عن ذكرك والشوق اليك اخرجني الى حج بيتك. عشان كده ابن ابي مليكة بيقول انا خرجت مع ابن عباس من المدينة المكة ومن مكة المدينة، فكان على طول بيقوم الليل، يقوم نصف الليل. ليه؟ مشغول في جو تاني خالص. وزي إبراهيم النخعي بيقول كان يعجبهم إذا قدموا مكة ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن. ليه؟ جمال يا جماعة، عايشين الجمال كله. وإيه واخدين بالكم؟ وخلي بالكم الشيطان بيحاول يفسد الركب، أول ما الناس تتحرك بيحاول يفسده. سبحان الله، قال مجاهد ما من رفقة تخرج إلى مكة، ناس طلع وفد كده خمسة ستة طالعين يحجوا مع بعض، راكبين باص مع بعض، راكبين الطيارة مع بعض، ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. برضو مجهز لهم ترتيبات، تحريش هنا والتكييف يا حاجة مش عارف إيه، ومين اللي بتاع، ومين اللي ساب الحمام مفتوح والمية بتنقط ومش عارف إيه، وأنا عاوز أركب جنب الشباك، وسابوني عند الاخر كرسي في العربية ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفين جوازي والتأشيرة بتاعتي ضاعت، ومين مش عارف راح فين وجي منين، مشبش بالحاجة زينب فين يا جماعة، ويا جماعة الشمسية بتاعتي استنوا وبتاع ايه القصة دي كلها يا جماعة. ما من رفقة تخرج الى مكة الا جهز معهم ابليس مثل عدتهم. ليه؟ هو انت فاكر انك هتاخد كل الخير ده يبقى معروض عليك والشيطان يسقف لك؟ لا طبعا، واخدين بالكم؟ لا. ولذلك لازم تبقى بتشغل نفسك باعمال. هم شوفوا هم هنا كانوا شغلين نفسهم ايه؟ اللي بيختم القران واللي بيقيم الليل. ولذلك سئل النبي ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. كلام حلو كده شهد، خلاص درب نفسك على الكلام الشهد وطعام الطعام على طول، قاعد شغال يطعم ده ويجيب لي ده سندوتس ويجيب لي ده مية ويجيب لي ده كذا ويجيب لي ده كذا، مشغول بفكرة تانية. مجاهد بيقول صاحبته ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. هو اللي ده مجاهد ده تلميذ تلميذه يعني، أو مع ذلك يقولك لا أنا أنا أنا أنا خدامه. ليه؟ إنه هو كانش بيخدمهم يا جماعة، هو كانش بيخدمهم، هو كان بيخدم ضيوف الرحمن. يا جماعة والله العظيم انت لو عرفت يعني، لو راكب جنبك واحد في الطيارة وانت عرفت عليه وكده قال لك انا رامي بيه، ازاي حضرتك وحضرتك شغال فين، انا مساعد وزير كذا، بتلاقي نفسك كده اتعدلت، كنت قاعد كده بتلاقي ظهرك اتفرد كده، ولك لو انا بس يعني انا طالع الحج تبع مش عارف ايه ورايح منزل يعني واخد رخصة كده ودعوة من الملك نفسه، ملك السعودية هو اللي بعت لي، أمير هو اللي بعت لي، فتلاقيك برضو تعدلت أكتر وأكتر. ليه؟ أصل ده ضيف خاص، ده وراجل راكب مهم، ده VIP صح، بتتعامل معه وتعامل خاصة قوي. يا قلبك يا أخي والله، والله كل اللي في الطيارة ده ورايحني حجه دول المفترض تتعامل معهم بالطريقة دي، ما تفرقش بين أي حد. ليه؟ لأنه كلهم ضيف الرحمن، دول وفد الله، تتعامل معهم ان هم دول وفد ربنا وفد الرحمن. ولذلك سبحان الله في احد اخواننا عنده سيارة، السيارة دي سيبها وقف في موسم الحج. ازاي؟ اي حد يعرف ان هو حد يقول للسواق بتاعه خده وصله، ويقول لكل زمايله اي حد فيكم رايح يحج اياك انت وهو تروح انا اللي بوصلك، خلاص عربيتي توصل. ليه يا عم؟ لا ده وفد ربنا يا جماعة، انا اللي بوصلهم، أنا اللي بوصلهم، هو اللي يجيبهم. ليه؟ دي ناس بقى يا جماعة مشغولة تعمل حاجة، واخدين بالكم؟ يقول يا جماعة اللي رايح، وعلى طول أي حد يعرف رايح يحج إحرامك عندي، وما بيتكلمش كتير. أنت بتتفاجئ كده يرن عليك أنت موجود في البيت، نزل لي ليه حد بس ينزل يستلم إحرام؟ إيه ده معلش إحرام كده حاجة بسيطة كده، إيه ربنا يكرمك بيها وبتاع الشخصيات دي يا جماعة ناس مشغولة بوفد ربنا، وهو مش شايفك ان رجعت حج، هو مش شايفك، مش شايفك كشخص، هو شايف وفد الرحمن، واخد بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا انك تكوني حاضر. فكيف اسكن عن ذكرك والشوق اخرجني؟ برضو من ضمن الحاجات انك تكون متواضع بقى، اول ما تخرج من بيتك تكوني متواضع جدا، عندك خلق عالي قوي. سيدنا عبد الله بن عمر شايف واحد رايح حج، فلقى رجلا على بعير على رحن رث، يعني راكب بعير كده يعني غلبان، راجل طيب. فقال لعله هذا، والله لعل ده اللي يعدي وربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول، وهو ده بقى اللي ياخد اللي الدنيا كلها. شوف لعله هذا، شوف النفسية عايشة ازاي. لعله هذا مش يقول لك ايه، طب الراجل ده طلع ازاي وجاب فلوس منين ومين اللي اداله ومين اللي طلعه، ده تلاقيه طالع كده. لا يا عم، لعله هذا، الله يعزك، عيشوا كده يا جماعة، كل الحجاج يعيشوا كده، لعله هذا. ماشي، كل واحد غلبان كده تشوفه تقول لعله هذا، وتستحضر من اول ما خرجت من البيت. خلي بالكوا كل دي معاني من اول ما خرجت من البيت، احنا لسه ما وصلناش للميقات. لا ده الوصول للميقات ده حاجة تانية خالص، خلي بالكم لسه. سبحان الله، تبدأ تستحضر دعوتني فأجبتك، يا رب انا تركت مالي، تركت ولادي، كان عندي جزء من المال. النهاردة الحج ما فيش حج أقل من 300,000 تقريبا، يعني 300-400,000. فأنا رب طلعت تركت مالي، تركت ولدي، تركت كذا وانخلعت وتجرت، كل ده ليه؟ عشان يا رب انت دعوتني وقلت ألا فحج، خلاص أنا جاي يا رب. 5 أعوام إن عبدا صححت له في جسده. والله سبحانه وتعالى بيقول كده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، إن عبدا صححت له في جسده، عنده في جسمه جسمه صحيح، وعنده المال يفد عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يا ربي أنت محروم ليه بقى؟ ليه؟ لأن يا جماعة الخير دعوتك فأجبت دي مهمة أو أنك تستحضرها. إن سيدنا إبراهيم لما دعا الناس اللي بتروح تحج دي ترجمة الدعوة، أيوة سمعنا وجايين، ايوه سمعنا وجايين. ولذلك كل اللي يجيلك في الوقت ده انك تشكر ربك، شكرا يا رب انك شرحت صدري، شكرا يا رب ان يسرت لي هذا الامر، شرحت صدري للحج، يسرت لي سبيل، جعلتني من وفدك الكرام، حملتني الى بيتك الحرام. كم من الناس يتمنى الحج ولا يجد سبيله، كم من الناس يجمع أموال طيلة عمره عشان يحج مرة واحدة في حياته. سبحان الله، فاللهم لك الحمد، كل ده يكون شغلك، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك وينعمك. طيب، فده الخروج من البيت، خرجنا من البيت والمعاني دي كلها بقى دخلت جوه قلبي. ابدأ الوصول إلى الميقات، وصلنا إلى الميقات، ايه المعاني اللي يكون في قلبنا؟ اول معنى تستحضره لما تصل الى الميقات، تدرك تماما ان دي نقطة تحول، هتحولك من العادات الى العبادات. انت كنت بقى عندك عادات معينة بتعملها وبتاع، لا ده الوقت بقى تنتقل، الزمن هو هو بس العبد مش هو هو، العبد خلاص هيبدأ يروح في حتة تانية خالص، هيبدأ يدخل في حتة فجع الأفئدة، هيبدأ يشعر أن القلوب بدأت تهوي إلى هذا البيت عن شوق ومحبة. يا سلام، يبدأ يا رب هنا في حدود، وصلت هنا بقى في حدود، ما عادش في حرية تعمل لنفسك فيه، طريقة لبسك، طريقة حياتك، التعطير، كل الحاجات دي كلها، لا خلاص بقى. وتبدأ تدرك أن في الوقت ده إن الناس هتبدأ تلبي وتبدأ تعزم النية، تبدأ تشوف بقى آلاف من الناس يدعون واللي بيبكي، يا ترى أيهم أقرب؟ تبدأ تستحضر بقى، طولهم درجات عند الله، فمين الأول ومين الثاني، ويا ترى أنا هكون من الأوائل ولا أنا في ترتيبي عند ربنا إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. تبدأ بقى تستحضر بقى يا رب أنت المقدم وأنت المؤخر، قدمني يا رب قدمني يا رب. كن عبد الأول بقى، تكون أول واحد في التربية، التلبية في استحضار معاني التلبية، وأول واحد في الاستحضار، وكأنك بتقول الشعار، شعار الكليم، وعجلت إليك ربي لترضى. يا رب ارضى يا رب. وهنا بقى هتخلع طبعا بقى ايه لبسك بقى ومش عارف ايه، فتستحضر روح الجندية والاتباع، انت عبد وهو رب، وتبقى عندك تستحضر السمع والطاعة. يا سلام، سمع وطاعة، استسلام، وتبدأ بقى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر وأكتر وأكتر. طيب ليه أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بحبه وكل حاجة، بس إيه هنا الحب؟ هو مين يا جماعة اللي وضع المواقيت؟ مين قال إن لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل؟ مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على فكرة في الوقت ده كانش مصر أسلمت والشام أسلموا، صح؟ كانش لسه الناس أسلموا. لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البقاع سيأتي منها المسلمون، هيسلموا ويجوا، فكأنه كان يشير علينا من بعيد، من البلاد دي هيجي ناس. يا كان يشتاق أن يخرج من البلاد دي أماكن، فيوقت لهم صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فتبدأ أنت تتعامل معها. ما يقولك وصلنا الميقات، يا هنا قلبك لازم يختلف، زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، خلاص زي ما صورتك الظاهرة هتختلف، قلبك برضو يختلف، تعيش المعاني دي خلاص. وبتبدأ بقى إيه برضو في الميقات في اغتسال، أنت ممكن بقى تغتسل بقى من بيتك والكلام ده كله، بس أنا أقصدي في كل مرحلة تستحضر إيه؟ ليه بتغتسل؟ القدوم عظيم يا جماعة، فالبداية لازم تكون عظيمة، زائد ده غسل اقتداء خلاص، واهتداء، اقتداء واهتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إلا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ده أدب جميل قوي. عشان كده الحج المبرور لازم يبقى فيه إخلاص، ما الحلال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق مع الدين مع الناس، هو ده الحج المبرور وخلص. بس بقى مين اللي يجيبه؟ فوانت انت بتغتسل بتقول يا رب انا مهتم دلوقتي بالجسد، لعلك يا رب تغسل روحي وتغسل باطني، تغسل روحي وتغسل باطني يا رب. وتبدأ بقى تفكر في الاغتسال، انك تبدأ تدرك يا رب انا بمسح غبار والأتربة والعرق من على جسد، يا رب امسح غبار الدنيا عني، امسح غبار الدنيا عني يا رب. طبعا انا عارف ان في دلوقتي الشيطان ممكن يشوش على البعض، نيجي نتكلم مثلا عن فضل الصيام، نتكلم عن الحج والناس اللي بتحج هتاخد اجور ايه وكده، عن الشهاده في سبيل الله، عن الصلاه واجر الصلاه، تلاقي في واحد يروح طب والمنافق ما هو بيصلي برضه، وهل المنافق هياخد اجور؟ تحس ان يعني نفسيه كده ايه، مش عاوز يشم العطر، هو مصمم خلاص يقول ان في الخمس خمسات. المهم الاغتسال ده الواحد يستحضر فيه ان ده تعطير للتطهير، انت بتعطر نفسك لعل الله سبحانه وتعالى يطهرك، وتستحضر شهود الغسل الاخير. يا انك هتغتسل في يوم من الايام، بس النهاردة انت بتغتسل بمزاجك، بكرة هتغتسل اضطرارا، وفي غيرك اللي هيغسلك، في غيرك اللي هيغسلك، فتستحضر بقى يا فتقول يا رب اجعل الغسل ده سبب ان يوم ما اتغسل يكون اجمل غسل ليا الاخير يا رب. افتكر بقى الاغتسال الاخير، وسبحان الله من اول البداية اذا طمع الوافدون بالمغفرة في النهايات عند عرفة يا رب، فانا يا رب طالب في البدايات ان تغفر لي وتغسلني من ذنوبي. شوف انت من البداية بدأ بايه يا رب، اذا كان المتوضئ انت بتغفر له، اللي رايح يصلي ولسه ما صلاش، فيا رب بالاغتسال ده يا رب ذنوبي تبدا بقى تتلاشى وتنزل وتقع مني قبل ما اروح، قبل ما اروح. سبحان الله. طيب بعد كده بعد الاغتسال بتطيب، تحط عطر بالنسبه للرجال،
1: فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تستحضره. والحاجة الثانية تستحضر إكرام النفس قبل الوقوف بين يدي الجميل الكريم سبحانه وتعالى، إنك تكرم نفسك كده، تتجمل للجميل، تتعطر للجميل، أتطيب إجلالا لك، فأنا وافد عليك. أنا يا رب لا أستحق أن أتطهر، ذنوبي تمنعني أن أنا أتطهر، لكن أنا أستحق أن أتطهر لأني وافد عليك، لا لأني أستحق ولكن لأجلك لا لأجلي. يا الله لما تعيش المعنى ده خلاص، عشان كده هتلاقي نفسك ان اللي بيعيش المعنى ده بيتطهر وبيبقى مركز، فالتطيب اجلالا لله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تقول له ايه؟ يا رب كل رجاء، كل رجاء لما روحي تطلع يا رب في الغسل الاخير اني انا اعطر واجد من ريح الجنه، وان روحي يخرج منها اطيب ريح مسك. فهو كده ما تتطيب كده وانت طالع كده ولسه هتلبس الإحرام تفتكر الجملة دي، تقول يا أنا ريحتي حلوة قوي، فتستحضر تقول يا رب، يا رب يوم ما روحي تطلع تبقى ريحة روحي برضو حلوة قوي، كأطيب ريح كفن من أكفان الجنة وريح أطيب من ريح المسك. وأسمع بقى إن أنا أكون من المقربين عشان يتقلي فروح وريحان، يا سلام. فتستحضر المعنى ده وتيجي تلبس بقى ملابس الإحرام. خلي بالكم يا جماعة، احنا كل ده لسه ما قلناش ان ايه، لسه ما قلناش لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمرة، لسه ما قلناش حاجة. الكلام ده كله يصلح برضو في اللي انا بقوله في استحضار ايه في العمرة، كل ده احنا لسه ما قلناش حاجة. شكل السلسلة دي هتبقى 3 لقاءات كده مش لقاءين. فكل ده احنا ما قلناش حاجة. سبحان الملك، تلبسنا الإحرام. قبل ما أقولك بقى أي حاجة في الإحرام، بس أذكرك بحديث حسنه بعض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. أنت محرم غابت الشمس بذنوبك، غابت الشمس بذنوبك. يا الله، شوف بقى يا جماعة ملابس الإحرام، يا الله على ملابس الإحرام. ثوب المغادرة، بتستحضر بقى الكفن النهاردة بلا موت، انت لابسه بلا موت بس بكرة هتلبسه بموت، فخلي بالك. ده ثوب المغادرة. وبرضو ثوب المساواة، الوزير زي الغفير والغني زي الفقير، خلاص كله زي بعضه. ليه؟ هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباكم، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتبدأ بقى، لأن في بعض الناس حطت كرافتة تحت الإحرام، حطت ينشين على كتفه تحت الإحرام، يقول له خلي بالك أنا الدكتور فلان، انا مش عارف ايه فلان، وديت عايشه وما قالتليش يا دكتوره نورهان، وتيجي في الاخر خلاص تتفاجئ ان هي دكتوره في خدمه اجتماعيه او دكتوره يعني مش حتى بشريه يعني، وزعلانه قوي الناس مش بيقولوا لها دكتوره فلانه ولا بتاع والقصه دي كلها. يا جماعه ثوب المواساه، المساواه، وثوب المواساه ايضا. ليه؟ سبحان الله، ده الخطا اللي الخطا المناش. أنا جيت أقول المساواة قلت المواساة، فكأن الله أنطقني، لأن برضو هو ثوب مواساة. مواساة بتستحضر كل من لا يجد إلا ثوبا واحدا مثل هذا الثوب اللي انت شايف، انت قاعد ما تبدل بين 100 بنطلون و100 تيشيرت و100 كذا، في ناس ما لهمش إلا، هتستحضر بقى هذا الأمر. سبحان الله، من الحاجات اللي بتستحضرها قلنا ثوب المغادرة، أنا ألبس لباس الموتى، غدا سأكفن، غدا سأوضع في قبري وحيدة، أنا أعمل إيه؟ يا عم اسمعني، يا عم اسمعني، رايح تحج وقاعد مال تسمع الجملة دي وانت قاعد مال تضحك مع الحج اللي جنبك، تركز. بقولك ثوب المغادرة وانت قاعد مال تضحك وحاطط السجارة في بقك، انت هتغادر والسجارة في بقك؟ يا عم ارمي الحاجات دي بقى، ارمي من قلبك قبل ما ترمي من بقك. سبحان الله. وتتذكر يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شو قلنا ان صورة الحج اول حاجة ذكرتنا بيها ان زلزلة الساعة،
0: أول ما تفتح كده صورة الحد، أنا عاوز كل حد قبل ما يحج كده خلاص يفتح صورة الحد ويبدأ يقرأ عن الحد ويقول كده فين بقى الحج بتاعي، أنا فين الحج بتاعي، الحج هنا في صورة الحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم، الموضوع مش بسيط. فخلي بالك قبل ما هكلمك على وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لا هاخدك 25 آية تهيأك نفسيا توديك فين. واخدين بالكم تستحضر كأنك ميت وجات لك فرصة أنك تخرج من قبرك بكفنك وديك لابس الإحرام، أنت طالع بين الكفن من قبرك وتبدأ بقى تقول له يا رب أنا خلاص يا رب أنا تركت الدنيا وأقبلت على الآخرة. عشان كده أنفاسك تكون تلبية وذكر، لبيك اللهم لبيك، ليه؟ طالع جات لك فرصة، طلعت من قبرك، طلعت من قبر الدنيا اللي كنت مقبور فيه ومقيد فيه خلاص، وبالعافية مدي نفسك أجازة 10 أيام وعاوز حج خططيفي كده حج رجال الأعمال، ليه؟ أما يا شيخ أنا مش فاضي، والله العظيم لا تتكفن وهتبقى فاضي. قلت لكم قبل كده قعد إخواننا مرة وكنا في جنازة وبتاع كده، فراح مسلم كده ومشي بسرعة، فبيقول له رايح فين ما تيجي نكمل بقى، قال له لا أنا بس هصلي وأمشي مش هلحق على الحد، قال له عنده اجتماع، فقال له شايف وبيشاور له على المقابر، قال له شايف كل اللي كانوا جوه دول كل اللي تحت دول كان عندهم اجتماع. يا حبيبي ركز، فاللي رايح تخطيفي ده أصلا مش فاضي، خليك مش فاضي، المعاني دي هتغيب عند ناس كتير. طب افرض فعلا واحد مش قادر ومش عنده خلاص ده، لكن بلاش يعني تبقى الموضوع كله دنيا دنيا، انت رايح رحلة اخرة خليها اخرة، طول على قد ما تقدر. بتستحضر ان دي حجة وداع فتقول لعلها اخر حجة ليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده بيقول للصحابة لعلي لا احج بعد عامي هذا، وقد كان وقد كان صلى الله عليه وسلم قال كده وقد كان. سبحان الله، استحضر حد مات كده من الحجاج وكان بيحج معاك قبل كده او ذهب للحج، هل كنت فاكر ان دي كانت اخر مرة هتشوفه؟ سبحان الله. تستحضر ان ده لباس الزهد واليقين، النبي صلى الله عليه وسلم حج على بقطيفة خلقة يعني بسيطة خالص وعلى رحل رس راكب حاجة بسيطة خالص. يا جماعة الحمد لله بيقولك في سراير في عرفة، ايه فين يعني ايه الجمال اللي في كده يعني؟ ايه الجمال اللي كل ما تلاقي فيه طرف، لا كل ما تلاقي طرف ده مش حاجة حلوة، مش يعني مش حاجة تشجعك يعني، مش حاجة ده انها تبهدك يعني، هو ده رزق وفضل من الله مش ترفضه، بس مش حاجة يعني تحسسك ان انت هتبقى في حتة تانية خالص، خليك يعني على رسلك. يا رب ألبسني لباس التقوى يا رب. تستحضر بقى كأنك في يوم الحشر وانت لابس لباس الموتى والكل سواء، فتبدأ تركز على زينة الباطن بقى وتبدأ تستحضر وفد الإكرام، نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا الله وفد إكرام، من الإحرام إلى الإكرام، بدأت رحلة الإكرام بقى. عرفتوا ليه سبنين السلسلة دي كده؟ برضو من المعاني اللي تستحضرها في ملابس الإحرام من اسمه كده، عشان تستمتع بالإحرام عليك أن تتخفف من الحرام، شوف المال الحرام بقى وتخلصه، ظالم حد خلص بقى الظلم ده عشان تستمتع، لكن لن تستمتع بملابس الإحرام وأنت متلبس بالحرام، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد. من الحاجات الجميلة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن أشهر لون في الإحرام هو اللون الأبيض، شهود الطهر والبياض، عشان يقول لك خلي قلبك كده برضو دايما، قلبك يجد هذا اللي هذا التعطير وهذا يعني الصفاء. سأل أحد الصالحين شيخا له فقال له شيخي لماذا الإحرام ليس فيه جيب؟ ليه الإحرام لبس الإحرام مفهوش جيبة؟ قال له لأنك ما ستأخذه لن تكفيك جيوب العالم أن تحمله، ستأخذ عطاء مدهش لا يتحمله أي جيب. جيب اللي هنحط في الجيب ده إيه؟ تحط سبيكة ذهب؟ ما ستأخذه أغلى من كل ذهب،
1: ومن كل ما ذهب. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا يا جماعة. حط ايه انت جيب ايه اللي جاي تتكلم فيه. برضو من المعاني اللي تستحضرها انك مش هتخرج من الدنيا الا بتلك القطعتين، فالدنيا بتصغر قوي في عينك. فسأله، بيسأل الشيخ تاني، بيقوله طيب يا شيخ ليه مفيش علامة مميزة على الثياب؟ يعني انت عارف بقى التيشيرتات وكده ده عليه علامة صح، وده علامة مش عارف ايه، وده علامة ايه البراندات والكلام ده كله. قال له لان الاحرام ده علامة تجارية لاربح تجارة، هو ده اللي ما يميز قلب. ايه بقى اربح تجارة؟ قال لا تتميز، إن أكرمكم عند الله مش اللي لابس تيشيرت عليه علامة كذا وعلامة كذا وعلامة كذا. خلاص، أنا عاوز نقاب عليه علامة كذا، أنا عاوز إحرام عليه علامة كذا، أنا عاوز مش عارف إيه علامة كذا. لا لا، مش هو ده اللي هتطلب فيه المعاني دي. فسبحان الله، اللي هيحك كده يا جماعة وهيعيش المعاني ديت فعلا هيدرك تماما أنه معه ما يميزه، وإن فعلا ده حج القلوب. طب ليه المرأة في الزي ده مش بتلبس زي رجل؟ قال لك شهود تكريم المرأة بقى. المرأة لا تحتاج لشيء مميز لأنها هي مميزة طول العام، ده زي الستر طول العام ما واخدها، فهي أصلا معها تميز طول عمرها. الشاهد من هذه اللقاءات، إن شاء الله يكونوا ثلاث لقاءات، هدفي من هذه اللقاءات هو شيء مركز. إيه هو؟ أن تحد حد قلب حج مشاعر، ولا تكتفي بحج الشعائر. أين مشاعرك؟ أين قلبك؟ نحن نعلم أين بدنك، لكن قلبك فين؟ روحك فين؟ المعنى ده مهم جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ملي في سبيل الله.
1: نحن لم نحمي الجبه قط الا للصلاه، وشهدنا ربنا لا اله الا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء يتجدد بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان في برنامج أقوال جامعة، أرحب في مستهله بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وما زلنا في رحاب قول للفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى عن الكبر والتواضع. نتابع الحديث فضيلة القاضي بعد السلام والتحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: توعدنا على أن نتكلم عن التواضع عند العلماء، فمن صفات تواضع العلماء إذا أخطأوا في حكم ثم علموا الصواب بعد ذلك تراجعوا عما قالوه في البداية، فنتحدث عن التواضع عند العلماء، كيف صفاته وما هي الأثار المنقولة عن ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن أعظم وأهم الأمور عند العالم أن يتواضع للحق ويخضع له، فإذا عرف الحق سارع إليه، وإذا كشف الباطل عدل عنه، ولا يمنعه شيء من ذلك، لأن الذي يمنع الإنسان أن يرجع عن الباطل إلى الحق هو التكبر، لأنه يظن أن هذا الأمر يضع من شأنه أمام طلابه وأمام الناس، مع أن الصواب أن هذا الأمر يرفع من شأنه أمام طلابه وأمام الناس، ويعزز الثقة فيه وفي دينه. إذن من أهم أخلاق العلماء ومن أهم خصال التواضع عند العالم أن يتواضع للحق، أن يدور مع الحق حيث دار. إذا كان على الحق عليه أن يثبت على الحق، إذا وقع يوما في أمر فيه باطل ثم رأى الحق عدل عن الباطل إلى الحق، ولا يمنعه التكبر من ذلك، لأن العالم يجب أن يكون متواضعا لا متكبرا. ولذلك نجد في وصية الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال: تواضع للحق واخضع له، تواضع للحق واخضع له. وعلماؤنا علمونا دروسا عظيمة في هذا المجال.

0: فهذا عمر بن عبيد من كبار علماء زمانه، من كبار الفقهاء في تاريخ الأمة، قال في مسألة رأيا فأخطأ فيه، فناقشه واصل ابن عطاء، فتبين لعمر ابن عبيد خطأه في تلك المسألة، فرجع فيها إلى الحق قائلا ما بيني وبين الحق من عداوة، ما بيني وبين الحق من عداوة، والقول قولك، وأشهد من حضر أني تارك ما كنت عليه. فاستحسن الناس ذلك منه إذ رجع من قول كان عليه إلى قول آخر من غير شغب، واستدلوا بذلك على ديانته. وهذه الحادثة ذكرها ابن المرتضى في كتابه المنية والأمل. وذكر أيضا أبو نعيم في الحلية، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عبيد الله ابن الحسن العنبري المتوفى سنة 168 هجرية، وهو أحد سادات أهل البصرة وفقهائها وعلمائها وكان قاضيها، أنه كان يوما في جنازة فسأله تلميذه عبد الرحمن ابن مهدي عن مسألة فغلط فيها،
1: أخطأ في الحكم،
0: أخطأ في الحكم،
1: نعم.
0: فقال له تلميذه وهو عندها لا يزال صغيرا: أصلحك الله، ليس هكذا، القول فيها كذا وكذا. فأطرق العالم رأسه ساعة ثم رفع، فكر في الأمر ثم رفع رأسه فقال: صدقت يا غلام، إذن أعود إلى قولك وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فانظر إلى هذه الأخلاق، إلى هذه الخصال الحميدة، فتواضع العالم أن يعود عن الباطل إلى الحق دائما، أن يدور مع الحق حيث دار، أن يخضع للحق، أن يتواضع للحق. وأذكر أننا تكلمنا سابقا عن أهمية هذا الأمر، وعن أن الرجوع عن الخطأ إلى الصواب ليس عيبا في العالم، لأن العالم لا يدرك العلم كله، كل عالم يعرف شيئا ويجهل شيئا، فأين العيب إذا أخطأ في مسألة أن يعود بعد ذلك إلى الحق متواضعا؟ هذا الأمر يرفعه في أعين الناس، يعزز الثقة به وبدينه وبعلمه. إذن لابد لكل عالم أن يراعي هذه الأمور كما ذكرت.
1: إذن من صفات التواضع عند العلماء الخضوع للحق عند تبيان الحق من الباطل والخطأ من الصواب. هل هذا يفهم قلة علم؟
0: أبدا، لابد لكل إنسان أن يدرك أنه لن يستطيع أن يحيط بالعلم كله. إذا كان العلم في كتاب الله، وإذا كان القرآن يأتي يوم القيامة ولم نعرف منه أو من علمه إلا القليل، فكيف يدعي العالم أنه أدرك العلم كله؟ إذن لا يمكن لعالم أن يقنع نفسه أنه قد أتقن العلم كله. إذا وصل العالم إلى هذه الدرجة فليعلم أنه قد وقع في تكبر عظيم خطير جدا، وقع في تكبر خطير جدا. مهما أدرك من العلم لا يزال يجهل أمورا كثيرة.
1: ومن التواضع للحق والخضوع له أن يقول لا أعرف حين لا يعرف مسألة من المسائل.
0: طبعا، نحن ذكرنا أنه إذا سئل عن حكم لا يعرفه فأفتى بقوله لا أعلم فقد أفتى بالصواب، لأن الصواب في هذا المقام أن يقول لا أعلم، لا أدري، لا أتحقق من هذه المسألة، وهو يؤجر على هذه الفتوى لأنه أفتى بشكل صحيح، قال فيما لا يعلم لا أعلم، وقال فيما يعلم الحكم، إذن يؤجر أيضا على هذه الفتوى. أما إن منعه التكبر في نفسه عن قوله لا أعلم فأفتى من غير علم، فليتبوأ مقعدا من النار يوم القيامة. عليه أن يدرك أنه في فتواه يبين الحكم عن الله عز وجل، يبين الحكم الذي أراده الله للناس، فخطر كبير أن يكذب في هذا المقام، بل عليه أن يكون متواضعا لا متكبرا، وعليه أن يعلم أنه إن قال لا أعلم فالسائل سيثق في علمه أكثر، فإذا قاله مرة أخرى أعلم كان واثقا من جوابه ويأخذ به. وهذا الموضوع تكلمنا عنه وفصلناه عندما تحدثنا عن هذه الخصال عند العلماء، وعن ضرورة أن يدرك العالم أنه لا يحيط بالعلم كله، يعرف شيئا ويجهل شيئا، يفتي فيما يعرفه ويتوقف فيما لا يعلمه بقوله لا أعلم لا أدري، وعليه بعد ذلك أن يبحث عن حكم هذه الفتوى ثم يصدر حكما صحيحا في هذا الأمر. وهذا الأمر هو صعب على النفس، ولكنه من تواضع العلماء ومن أخلاق العلماء المتواضعين. وسبق أن ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمور لا أعلم، عندما سئل عن الروح رد الأمر لله عز وجل، يعني قال لا أعلم، أمر الروح عند الله. عندما سئل عن الساعة قال لا أعلم ورد الأمر لله عز وجل. الأئمة الأربعة الذين ملأوا الأرض علما سئلوا عن أمور فقالوا لا نعلم. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سئلوا عن أمور فقالوا لا نعلم، فكان الصحابي يقول لا أعلم، اذهب إلى فلان، اذهب إلى ابن عباس، اذهب إلى ابن مسعود، وهكذا. أين العيب في هذا الأمر؟ أين العيب في هذا الأمر إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن بعض الأمور فيقول لا أعلم؟ العلم عند الله، علم الساعة عند الله، علم الروح عند الله، وهكذا.
1: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل،
0: وهكذا. علينا أن نتدرب على هذه الأمور، علينا أن نعلم الناس أن العالم لا يدرك العلم كله، الناس عليهم أن يفهموا أن هذا العالم لا يدقق في كل أحكام الشريعة بحيث أنه يدرك كل صغيرة وكبيرة فيها، يعرف أمورا ويجهل أمورا، علمت شيئا وغابت عنك أشياء.
1: فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أمضينا عدة حلقات في شرح قول الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، وإن التواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. في نهاية حديثنا في شرح هذا القول للسمرقندي، هل لنا من أن نستذكر بعض الأثار التي قد ترقق القلوب على الناس يعرفون قيمة التواضع؟
0: الأثار في هذا المقام كثيرة جدا، لأنه كما ذكر السمرقندي رحمه الله التواضع أخلاق الأنبياء والصالحين. إذن إذا قرأنا سير الأنبياء ندرك الكثير من آثار المتواضعين، إذا قرأنا سير الصالحين نتعلم من كافة أفعالهم التواضع. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلهمنا به رب العالمين. نجد في الأثر أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي. انظر حتى إلى الصلاة، إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي. تواضع لعظمة الله عندما يدرك الإنسان عظمة الله لا شك أنه سيتواضع، سيدرك حقارة نفسه، سيدرك ضعف نفسه وجسده. إذن أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي، وألزم قلبه خوفي، وقطع نهاره بذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. نجد أيضا في الأثر أن سيدنا عيسى عليه السلام قال: طوبى للمتواضعين في الدنيا، هم أصحاب المنابر يوم القيامة. أصحاب المنابر، وهذه المنابر من نور. طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا، الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة. ولا شك أن طهارة القلب من خصال المتواضعين. ونجد في الأثر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إنكم للناس إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات. قالوا: ما هي؟ قالت: التواضع. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين للناس جميعا أن التواضع من أفضل العبادات في الأرض، وكما ذكرت التواضع عبادة ترفع الإنسان إلى مقام القرب من ربه في الدنيا وفي الآخرة، بل إن الذين سلكوا الدرب حتى وصلوا إلى الولاية الخاصة، هناك ولاية عامة وهناك ولاية خاصة. الولاية العامة كل مؤمن هو ولي لله، المؤمنون أولياء الله في الأرض. أما الولاية الخاصة، بعض الناس اختصهم الله عز وجل بفضل عظيم عميم، فكانوا من المقربين إليه في الدنيا وفي الآخرة، وأيدهم بكرامات باهرة في الدنيا. هؤلاء وصلوا إلى هذا المقام، سلكوا طريقا حتى وصلوا إلى هذا المقام، وأعظم ما في هذا الطريق هو تواضعهم. التواضع لا بد أن يكون من خصال الأولياء في الأرض، لا يمكن أن يصل الولي إلى هذه الرتبة إذا كان متكبرا. ونجد في الأثر عن قتادة رحمه الله تعالى قال: من أعطي مالا أو جمالا أو ثيابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. ونجد أيضا في الأثر عن ابن السماك رحمه الله: دخل يوما على أمير المؤمنين هارون الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، تواضعك في شرفك أشرف لك من مقامك. انظر إلى هذا الكلام، تواضعك في شرفك، أنت الآن في شرف كبير،
1: رتبتك ومسؤولياتك،
0: أنت الآن في مقام نعم. كبير، أنت في رتبة الإمارة، أنت أمير للمؤمنين، ولكن هذا المقام الشريف هل هو أشرف أم التواضع؟ التواضع أشرف. فقال: تواضعك في شرفك أشرف لك من مقامك. عندما تتواضع وأنت في هذا المقام أشرف لك من هذا المقام بكامله، وخاصة تواضع الأمير كما ذكرت، أي تواضعك وأنت في هذا المقام أعظم من مقامك. فقال هارون الرشيد: ما أحسن ما قلت. فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، إن امرأ آتاه الله جمالا، تشجع بعد ذلك على وعظه أكثر، على نصحه أكثر، يعني بدأ بتمهيد، مهد له أنه يجب أن تكون متواضعا وإن كنت في هذا المقام، وأن التواضع في هذا المقام هو أنفع لك من الإمارة ومن هذا الشرف، لأنه دائما عندما يصل الأمير إلى هذا المقام يبدأ المدحون بمدحه حتى تشمخ نفسه. أما الإنسان الصالح المحب له في الحقيقة هو الذي يساعده على أن تبقى نفسه متواضعة وأن يبقى في مقام القرب من الله عز وجل، لأنه إن ترفع وإن شمخ بنفسه تخلى الله تعالى عنه. قال له إذن إن امرأ أتاه الله جمالا في خلقته وموضعا في حسبه، وكأنه يصف هارون الرشيد، وبسط له ذات يده فعف في جماله، عف نفسه في جماله، لم يرتكب الحرام بجماله، وواسى من ماله، واسى الفقراء،
1: تصدق
0: واسى الضعفاء، آنسهم بماله، وتواضع في حسبه، كتب في ديوان الله من خالص أوليائه. جل جلال الله، كم هي قيمة المتواضعين. وجاء في الأثر أن عمرو بن شعبة رحمه الله كان يوما بمكة بين الصفا والمروة، كان في مكة بين الصفا والمروة، فرأى رجلا، انظر إلى هذا المقام، إلى هذا المكان بين الصفا
1: والمروة،
0: والمروة.
1: نعم.
0: كيف يتكبر الإنسان في مقام التواضع لله، في مقام العبادة لله، في مكان الزعيم الغني الفقير الكل فيه سواء، حتى في الشكل حتى في اللبس الكل سواء. إذن رآه، رأى رجلا بين الصفا والمروة راكبا بغلة، يعني مركوب، المركوب العظيم في أيامهم، وبين يديه غلمان وخدم وحرس وحشم يوسعون له الطريق، يقذفون الناس يمينا وشمالا، وهو يمر بين الصفا، يسعى بين الصفا والمروة في هذه الهيئة من التكبر والافتخار والعلو، والحرس يعنفون الناس ويوسعون له الطريق. فنظر إليه وتابع سعيه بين الصفا والمروة، ومرت الأيام، فدخل بغداد، دخل عمرو بغداد، ومر يوما على جسر، طبعا الجسر يترفع فيه الناس عن الأرض، هو مكان أعلى من الأرض.
1: نعم.
0: فالذي يكون على الجسر يكون أعلى ممن هو من تحت الجسر على الأرض. مر يوما على جسر فرأى رجلا حافي القدمين حاسرا طويل الشعر عليه هيئة الذل، فنظر إليه وتأمله وكأنه يعرفه، فقال له الرجل ما لك تنظر إلي؟ فقال عمرو له شبهتك برجل رأيته في الماضي. قال من هو هذا الرجل؟ قال رأيت رجلا بمكة بين الصفا والمروة، وأخذ يصف له هذا الرجل، فقال له أنا ذلك الرجل. فقال عمرو له ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت وتكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، ترفعت وتكبرت وين؟ بين الصفا والمروة، في موضع يتواضع فيه الناس، فوضعني الله وأذلني حيث يترفع الناس،
1: عند الجسر الذي رآه عنده،
0: عند الجسر الذي رآه عنده في بغداد. فانظر إلى هذه الآثار، وانظر إلى كيفية تقلب العباد من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، أي من الشؤون التي تعود على خلقه، الله عز وجل لا يتبدل ولا يتغير، أما كل يوم هو في شأن، أي من الشؤون التي تعود على خلقه، يرفع هذا ويزل هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، هذا ما على الإنسان أن يتدبره تماما، أن يدرك أنني إذا كنت في هذه الرتبة وتكبرت على الناس لا أدري غدا كيف أكون، لا أدري إن تسلطت على الناس ماذا أكون غدا، قد أكون غدا مع الناس ويرفع الله غيري، فهل أرضى أن يتكبر وأن يتجبر علي؟ على الإنسان دائما أن يحذر انتقام الله، على الإنسان دائما أن يحذر مكر الله، أن يدرك تماما أن الله عز وجل قد ينتقم منه في الدنيا قبل أن ينتقم منه في الآخرة. وانتقام الله عدل، انتقام الله عدل، مكر الله عدل. رب العالمين لا يظلم أبدا، حرم الظلم على نفسه ولا يقبله من عباده. إذا انتقم الله منك حقق العدل فيك، لأنك ظلمت الناس وترفعت وتكبرت على الناس. إذا على الإنسان أن يحذر مكر الله، أن يحذر انتقام الله في الدنيا قبل الآخرة، فإن سلم في الدنيا كيف يسلم في الآخرة؟ ومن هنا نقول ونذكر ونكرر، يجب أن يلقى المسلم ربه بخصال المتواضعين لا بخصال المتكبرين، وأن يدرك أن خصال المتكبرين للكفار والفراعنة، وأن خصال المتواضعين للأنبياء والصالحين.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي للحديث عن قول الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين، وذلك على مدى 6 حلقات من برنامجنا أقوال جامعة. تحدثنا بالتفصيل عن الكبر ودرجاته وعرفناه وتوقفنا عند حقيقته لنعرف أنفسنا أين نحن من المتكبرين أم لا، وكذلك تحدثنا عن فضائل وأجر التواضع والمتواضعين وصفات المتواضعين وتواضع العلماء، وأين نحن من هذا التواضع وأجر المتواضعين عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك استعرضنا بعض آثار المتواضعين من الأنبياء والصالحين. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم. حتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة، لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن نكون من المتواضعين لا من المتكبرين، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما دونهما وملء ما علم وأراد ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده وظاهر لا شيء فوقه وباطن لا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الجادة على المحجة الناصعة الواضحة الباقية الخالدة، محجة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صل وسلم وزد وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الغر المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من عشر ذي الحج. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث والله من العجب. غير خاف أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الإسلام وأعلى أجر يحصله. والجهاد في سبيل الله ذاته مراتب، كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري: إن الله تعالى يقول: أعددت للمجاهدين في سبيلي 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فأعلى درجات الجهاد درجة الشهداء، ودونها درجة المرابطين المنقطعين للجهاد، ثم بقية الدرجات 100. فيقول لك عليه الصلاة والسلام: إن العمل الصالح في هذه الأيام، إن اغتنام هذه الأيام يصل بصاحب الاغتنام إلى أعلى درجات المجاهدين، وهي درجة الشهداء. قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط يفضل صاحب العمل الصالح في عشر ذي الحج. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا يطرح سؤال: لماذا تبلغ هذه الأيام ويبلغ العمل الصالح فيها هذه المكانة وهذه المنزلة؟ حتى يستطيع المسلم القاعد في بيته أو في سوقه أو في دكانه أن يصل قاعدا في مكانه هذه المراتب العالية بالأعمال اليسيرة الخفيفة. وهذه المسألة لها زوايا في النظر والجواب عنها. أولها أيها الإخوة أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن ذلك برهان رحمته، وقد أراد بذلك أن يتجلى علينا برحمته حتى كأننا نراها بأعيننا ونمسكها بأيدينا. وإن الله حين أراد أن يعرف نفسه إلينا جعل رحمانيته ورحيميته باب المعرفة الأكبر. في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، مرتين وأنت تبتدئ الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة يذكرك برحمانيته ورحيميته بصفة الرحمة التي هي الصفة المقدمة من جملة الصفات. وعلى قوائم العرش مكتوب إن رحمتي سبقت غضبي. فيقول لك يا عبدي ما دمت أنا الرحمن الرحيم، وبين الرحمن والرحيم اختلاف دلالي وبلاغي مهم. رحمن اسم على وزن فعلان، وفعلان جريانها ومدارها في اللغة على الأشياء الطارئة كجوعان وعطشان وتعبان ونعسان، أليس كذلك؟ فكأن فيها إشارة إلى الحالات الطارئة التي تنزل بالعبد فجأة فيقابلها برحمة مبادرة إلى العبد كلما احتاج إليها وجدها. فالرحمن هو الذي تتداركك رحمته كلما احتجت إليها، رحمة مبادرة تعطي لكل عبد سؤله وتقضي له حاجته على حاله ليكون ذوق الرحمة حاصلا على كل حال يمر بها. والرحيم على وزن فعيل، وفعيل فيها معنى القرار والثبات والبقاء، وهذا أصل جريان فعيل في اللغة. تقول شديد، مكين، متين، كلها دلالات فيها معنى الإيه؟ ثبات والبقاء والقرار. فلا تظنن أن رحمته المبادرة إليك كلما احتجت إليها النافعة لك على كل حال تنقص من رصيد الرحمة الباقية عنده أو من حظك من الرحمة القارة عنده. إن رحمته تفيض ولا تغيض وتزيد ولا تنقص سبحانه وبحمده. فأراد أن يقول لك إن من جملة الرحمة أن أجعل لك في أيام دهرك نفحات. وانظر أخي الكريم، إنه سبحانه وبحمده جعل قانون الفضل أصلا قارا مستمرا. فالحسنة أصلا عنده كل حسنة في كل زمان ومكان بعشر أمثاله، ولا تقصر عند ذلك، وإنما يضاعف الله بعدها إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجعل السيئات بمثلها لا يضاعفها على أحد، بل ويعفو عن كثير. فيقول للملائكة أساء عبدي، أي ولا تكتبوها علي. ويقول للملائكة أساء عبدي وكتبتموها علي فاستغفر، ارفعوها عنه. ويقول للملائكة خطأ إلى المسجد، أي وأمحو عنه سيئاته. كيف نمحو يا رب؟ كل خطوة سيئة تمحى. ويقول توضأ، أيوة يا رب أخرجوا سيئاتي مع ماء وضوئه حتى تقطر السيئات من بين أظافره. ولا تقصر، لا تقف رحمته أو رحمانيته سبحانه عند هذا الحال، وإنما يقول لك يا عبدي سأوتيك علاوة على ذلك، فضلا عن ذلك أوتيك نفحات في أيام دهرك، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعله أن تصيبكم نفحة من نفحات ربكم فلا تشقوا بعدها أبدا. والأمر أيها الإخوة أشبه بالآتي: أشبه برجل يسير في طريق طويل موحشة، وهذه الطريق لا بد من السير فيها، وإن من مستلزمات السير في الطريق أن يصيبه الجوع والعطش والرهق، فثمة كريم أقام له في الطريق محطات تزود، وقال له: إذا بلغت محطة من هذه المحطات فإن لك أن ترتاح فيها حتى تستعيد طاقتك، وتأكل فيها حتى تدفع جوعك، وتشرب فيها حتى تدفع عطشك، وتحمل معك من الطعام والشراب ما شئت للمرحلة التي بعدها. مقابل ماذا يا صاحب المحطة؟ مجانا، عفوا، صفوا، بغير ثمن. وقال لك صاحب هذه المنازل: وتزودوا من زادي الممنوح لكم مجانا في نفحات ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل كلما مر بمحطة من هذه المحطات يفعل ماذا؟ يستكثر ولا يستقل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. العاقل عندما يمر بهذه المحطات يتزود ولا يضيعها ولا يفوتها، ويرى ربه عز وجل منه فقها بطبيعة هذه المحطات الزمانية، وإقبالا عليها بطاقة النفس، وتقديرا لها حق قدرها، وإن من كمال الإيمان أن تعظم ما عظم الله. فإذا عظم الله مكانا عظمته، وإذا عظم الله بشرا عظمته، وإذا عظم الله زمانا عظمته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأول واجب عليك أن تتهيأ للتزود، وكلما مرت بك نفحة من نفحات ربك استشرفتها واستعددت لها وتهيأت. وثاني الواجبات أن تعظم ما عظم الله، وأن يقر في نفسك أن الأيام القادمة عليك أيام عظيمة وأيام جليلة تختلف عن سائر الأيام، وأن تكون في كل نفحة من نفحات الله خلقا جديدا. إذا كان الله يولد لك كل يوم فجرا جديدا، فإن عليك أن تولد في قلبك إيمانا جديدا، وطاعة جديدة، وعبودية جديدة، وذكرا جديدا. وقد جعل الله عز وجل أيها الإخوة شعار هذه الأيام الذكر، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذكر ليس ذلك الكلام الذي يقال باللسان، الذكر منظومة حياة، وأنت عندما تذكر الله باللسان فإن كثيرا من الأشياء في نفسك تتغير. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأنت أمام أركان أربعة لقلبك. سبحان الله يستحضر القلب فيها عظمة الخلق وعظمة الخالق وإبداع الخالق فيما صنع، ويدرك حكمته ويدرك علمه ويدرك قدرته فيسبح بذلك كله. والحمد لله ملاحظة منك للنعم أو للنعم، وهذه النعم لا تعد ولا تحصى، وأنت فيها غارق شئت أم أبيت، أدركت ووعيت أم جهلت وغفلت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه النعم التي لا تحصى يجزيك منها أن تقول الحمد لله، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كلمة الحمد لله عندما ينطق بها قلبك مستشعرا نعمة الله عليك في مطعم ومشرب تكفيك. يقول الله عز وجل عندما تقول الحمد لله: كافأ عبدي نعمتي عليه، أنا أنعمت عليه وهو حمدني، أنا أطعمته وهو قال الحمد لله. ولا إله إلا الله تقطع العلائق في القلب، فلا ترى غير الله، لا ترى غير الله قادرا، ولا ترى غير الله رازقا، ولا ترى غير الله متصرفا في العباد، لا ترى غير الله قويا، ولا ترى غير الله عزيزا، وترى الجميع عبيدا للرب سبحانه وتعالى متصرف فيهم غير متصرفين في أنفسهم ولا في غيرهم. فبها تمام التوحيد. والله أكبر، فيصغر في عينك كل شيء، تصغر في عينك الدنيا، ويصغر في عينك الناس، وتصغر في عينك نفسك. وإن أول الإيمان أن ترى نفسك عبدا فقيرا إلى ربك، وإن أول الطغيان أن تذوق طعم نفسك فتراها شيئا مذكورا. والقرآن الكريم أيها الإخوة مليء بقصص أولئك الذين ذاقوا طعم أنفسهم فتحولوا من الإيمان إلى الكفران، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن نداوة القلوب إلى قساوتها، ومن رؤية الحقائق إلى الضلال عنها. واقرأ إن شئت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان في أول أمره مؤمنا صادقا عابدا، أو قصة قارون الذي كان أندى بني إسرائيل صوتا بالتوراة ثم يمسخ هذا المسخ حتى يخسف به وبداره الأرض. فالله أكبر تقول لك تواضع في نفسك، وعليك أن ترى نفسك على حقيقتها. فذكر الله معايشة للمعاني وليس نطقا مجردا بالألفاظ والمباني، وإن كان في جريان اللسان بالألفاظ والمباني فضل كامل، لكن تمام الذكر أن يكون القلب متحركا مع اللسان وموقنا بما يقوله اللسان من المعاني. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام نفحات الله على عباده، وهذه الأيام أيام شعيرة الله، وهذه الأيام أيام ذكر الله عز وجل، وهي أيام ندب الله فيها عباده إلى كل الأعمال الصالحة. ولا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلون بمناكفات فقهية لا موضع لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عموما مغنيا عن كل تخصيص حين يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح. هذه الآل شملت جنس العمل الصالح كله، فكل عمل صالح داخل أصالة في هذا النص النبوي. فلا يقولن قائل: ما الدليل على صيام هذه الأيام؟ وما الدليل على قيام ليلها؟ وما الدليل على كذا فيها وكذا فيها؟ ولا يجوز لنا أن نجتمع على الصلاة ليلا فيها لأنه لا دليل، ولا جواز لمداومة صومها لأنه لا دليل. هذا كله كلام ساقط حيث الدلالة الفقهية. فإن العام باق على عمومه، وإن العام أصيل في دلالة العموم، وعليه فإن النص العام يؤدي دلالته العامة برسم الأصول. فكل عمل صالح في هذه الأيام مأمور به أمرا صحيحا صريحا مغنيا عن سائر الأدلة. فافعل كل عمل صالح تستطيعه في هذه الأيام، ولا تلتفت إلى هذه المناكفات التي هي إلى الجهل أقرب منها إلى العلم، وإلى الجدل أقرب منها إلى العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب العمل الصالح، وأن يكتب لنا في هذه الأيام خير ما يكتب لعباده الصالحين، وأن يجعلنا فيها جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، وإن الله عز وجل جعل من أيام هذه العشر يوم عرفة، يوم يقف الحجيج على صعيد عرفات الله فيملؤون

وكأن الله عز وجل الذي شرع الحج للمسلمين علم أن أقل المسلمين ينالوا الحج في كل عام، وهو أصلا ما فرض إلا مرة في العمر، فأعطى من ذلك عوضا لكل مسلم يصيب نصيبه من الحج. فمن صام يوم عرفة أحتسب على الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وخير من احتسب على ربه أن يكفر به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ولا أعلم في هذا الدين كتابا وسنة عملا يكفر ذنوبا لم تقع بعد إلا صوم يوم عرفة، ما ورد في أي حديث ثابت عمل يكفر الذنوب القادمة اللهم إلا هذا الحديث وهذا العمل. صوم يوم، أي رحمة هذه؟ صوم يوم يكفر الله به سنة مضت وسنة بقيت. ويختلف أهل العلم تدخل الكبائر في ذلك ولا لا تدخل، على طريقتين. نحن متعلقون بفضل الله ونحن محتسبون على الله أسوة بنبيه الذي احتسب عليه الصلاة والسلام أنه يغفر كل ما مضى. والعبرة أيها الإخوة ليست بصوم ذلك اليوم بقدر ما هي ملاحظة هذه الرحمة والتشبع والتضلع به. والمؤمن أيها الإخوة حين يدخل في العبادة يشهدها قلبه، فيعايش بقلبه هذا الفضل العظيم وتعظم منة الله في قلبه، ويدرك أخيرا أن شعيرة الحج ليست تعظيما لمكان لخصوصية المكان ولا لبناء لخصوصية البناء، وإنما هو تعظيم لأمر الله في البناء والمكان، وتعظيم لأمر الله في الزمان، وتعظيم لأمر الله في الأسرار التي أودعها خلقه، وهو سبحانه وتعالى يصطفي من الرسل من الملائكة والبشر رسلا، ويصطفي من الأرض قبلة، ويصطفي من الأرض مساجد تكون له بيوتا، ويصطفي من قلوب العباد قلوبا تكون مستودع سره ورحمته، أنبياء كانوا أم أولياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا دلنا على التعظيم عظمنا ما عظم. ونحن ندرك أن شعيرة الحج تصل آخر هذه الأمة المسلمة بأولها. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. نحن نعلم أيها الإخوة يقينا أننا حملة راية إبراهيم، وأننا أتباع ملة إبراهيم، وأننا أولى الناس بالخليل عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن أهل الولاية بإبراهيم، وإن زعم غيرنا ذلك، وإن زعموا أنهم ورثة إبراهيم زورا يظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالنسب أم لو كان لهم إليه نسب، ويظنون أن ميراث إبراهيم يكون بالادعاءات الزائفة والفارغة، يقول الله عز وجل: إن ميراث إبراهيم لا يكون إلا بالإيمان. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام انتسابا واتصافا وتجديدا لرسالة التي بعث بها هم المؤمنون من كانوا وأين كانوا وحيث كانوا. فنحن أيها الإخوة بشعيرة الحج وبتعظيم أيامها نحقق معنى الولاية الكاملة من هذه الأمة لأبيها إبراهيم عليه السلام، وندرك أن الولاية ليست ولاية حق، ليست ولاية نسب، ليست ولاية زعم، وإنما ولاية استحقاق، ولاية إيمان، ولاية اتباع، ولاية توحيد خالص لله. فإذا كان إبراهيم قد أقام البيت الحرام ورفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن الله أمر هذه الأمة بما أمر

به إبراهيم، أذن إبراهيم في الناس بالحج فلبت هذه الأمة وجاءت إلى مقام إبراهيم من كل فج عميق، تسعى إلى إقامة الشعيرة وإظهار الشريعة واتباع الخليل وإعلان توحيد الله الصادق الصافي. هذه المعاني حين نعايشها يستشعر العابد لله في هذه الأيام أنه وارث إبراهيم عليه السلام ووارث محمد عليه الصلاة والسلام ووارث الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء دعواهم واحدة، وإن أمة الأنبياء أمة واحدة، وإن راية الأنبياء راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على طريقتهم، وأن يجمعنا يوم القيامة بهم. اللهم إنا نسألك أن توردنا على نبينا حوضه، وأن تسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا عليه من الواردين، ولا تجعلنا عنه من المطرودين ولا من المحرومين. اللهم اسقنا من يده واكتب لنا شفاعته واكتب لنا صحبته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزلنا منازله، وأن تدخلنا مداخله، وأن تسلكنا مسالكه، وأن لا تباعد بيننا وبينه يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام خير ما أنت كاتب لعبادك الصالحين. اللهم أنزل علينا فيها من كل رحمة تنزلها على عبادك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من كل بر ومن كل معروف ومن كل إحسان أنت باذله إلى عبادك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا فيها تمام الأجور ومغفرة الذنوب وتيسير الأمور وسعة الأرزاق ودوام العافية يا رب العالمين. نسألك في هذه الأيام المباركات أن تشفي مريضنا، وأن ترحم ميتنا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تهدي عاصينا. اللهم اهد عصاتنا، اللهم اهد عصاتنا، اللهم اقبل تائبنا، اللهم احفظ شاهدنا وغائبنا، وأصلح أولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تنصر هذه الأمة المرحومة. اللهم انصر هذه الأمة المرحومة، اللهم اجبر هذه الأمة المرحومة، اللهم أعز هذه الأمة المرحومة. اللهم يا رب اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على كلمة التقوى. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إليك مردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا والمسلمين إليك، ودلنا بك عليك. اللهم إنا نسألك أن تحسن طاعتنا لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقمنا في هذه الحياة مقاما ترضاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجعل قبورنا خير منازلنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اللهم آونا في الدنيا والآخرة إلى رحمة منك ورضوان. اصرف عنا كيد الشيطان، اصرف عنا مكر الشيطان، لا تجعل له سلطانا علينا ولا سبيلا إلينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وبغي كل ذي بغي، وضر كل ذي ضر، ومكر كل ذي مكر. اللهم إنا نعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين، اللهم في أرض فلسطين والسودان واليمن وكل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المرابطين يا رب العالمين. اللهم وفك أسر المأسورين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات أن تدخل السرور على بيوت المسلمين والفرح على بيوت المسلمين. فرج فيها كرب المكروبين، وفرج فيها هم المهمومين، واقض فيها دين المدينين، وارفع فيها البلاء عن عموم المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا. اللهم وسائر بلاد المسلمين، أمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وفي أرزاقهم وفي أقواتهم وفي أعراضهم وفي ذراريهم وفي كل نعمة أنعمتها عليهم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

لبيك يا رحمن.

0: نسائم الرحمة.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قلنا إن المؤمن يجب أن لا يجعل منهج الله له في حركة حياته عضيم، بمعنى أنه يأخذ حكما إن كان في صالحه ويترك حكما إن كان عليه. فالمنهج من الله يؤخذ جملة من كل الناس، لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموعة بضرر، فكل حق لك واجب عند غيرك. فإن أردت أن تأخذ حقك فأدي واجبك. الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد، قلنا إنهم يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا في العدل، وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية في إبطال ما شرع الله وتغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر. والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكانا يساوي مكان الأخرى، وفي الزمان، وفي متاع المكان، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه. فليس أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة وشيئا لا قيمة له عند واحدة. يأتي مثلا ببيجامة صوف يضعها عند واحدة، وبجامة كستور ولا زفير ويضعها عند واحدة. لا بد، مش متاعها هي المتمتعة به، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها. حتى أن بعضهم كان يسوي بينهن في النعال المبتذلة يلبسها الإنسان في بيته، يأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد، حتى لا تدل واحدة منهن على الأخرى بأن زوجي يكون عندي أحسن هنداما من عنده. والعدالة أيضا المطلوبة هي العدالة فيما يدخل في اختيارك، لأن العدالة التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها. فأنت عدلت في المكان وفي الزمان وفي المتاع لكل واحدة وفي المتاع لك عند كل واحدة، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك، لأن ذلك ليس في مكنتك. والرسول يعطينا ويقول: هذا قسمي فيما أملك، فما لا أملك يا رب لا تؤاخذني به. إذن هذا معنى قول الحق: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ولا تدخل في اختيارك، كأن ترتاح نفسيا عند واحدة ولا ترتاح نفسيا عند أخرى، ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحد. وإذا كان هذا في النساء المتعددات وهن عوارض، من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة، فما بالك بأولادها منه؟ لا بد أيضا من العدالة. الذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسا يجدوا رجلا عدد فأخذ إباحة الله في التعدد، ثم لم يعدل فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين يأخذون ذلك حجة على الإسلام. والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك ووجدوا عند الحمقاوات من النساء من يؤكد ذلك الحكم. إذن فالمسلم هو الذي يهيج دينه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مهمة كل مسلم، أن كل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله، كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله. ومعنى ثغرة، لا تظن أن الثغرة فقط هي الشيء يدخل منه على الأرض كالثغور، لا، الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام ليهدم الإسلام. فإذا ما تصرفت تصرفا فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله، فسد كل ثغرة من هذه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعا لم يقف به عند قدرته وإن وقف به عند اختياره. الرسول حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة، ولكنه كان يحمل وهو مريض ليطوف على بقية نسائه في أيامهم، يحمل وهو مريض، يبقى أخذ قدرة الغيب قدرة. وكان إذا سافر يقرع بينهن. أدي العدالة، حين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرع إلا حقا ولا يشرع إلا صدقا ولا يشرع إلا خيرا، ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى هدم دين الله. إن لم يستطع الواحد هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة، فليلزم نفسه بواحدة. ومع ذلك حين يلزم نفسه بواحدة، هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة في النفس الواحدة؟ لا، برضو ما تهملهاش. ولذلك حينما شكت امرأة إلى عمر أن زوجها لا يأتي إليها وهي واحدة ملهاش ضرائر، فكان عنده أحد الصحابة فقال له أفتها، فقال لا، لك عنده أن يبيت عندك كل ثلاث ليالي يديك الرابعة، لأنه فرض أن لها شركاء إيه؟ ثلاثة، يبقى هي لازم إيه؟ فعمر سر منه لأنه عرف كيف يفتي حتى في الواحدة. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا، أي لا تظن أن المطلوب منكم تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه، إنما العدالة في الأمر الاختياري. وما دام الأمر كذلك فقد فرع على النفس، حين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج على منهج الله، يقول إن المطلوب العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل، بقى ربنا يعد باليمين وياخد بالشمال يقول اعدلوا وانا عارف انكم مش هتعدلوا، ازاي يدي الحكم ده؟ النص ده يجي ازاي؟ نقول له يا اخي انه حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى، ما لا تملكون من الوي من الميل، لان ذلك ليس فيه. ولذلك فرع على النفس ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا. فما يعمل ايه يا رب ما دام ما نستطيعش؟ انت قلت اعدلهم وقلت لا ايه لا تستطيعون، يبقى ماذا نصنع؟ قال فلا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفي ولا ما فرعش؟ فالذين يريدون ان يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين على الله، او فاهمين ويريدون ان يدلسوا على منهج الله. فواحدة هذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة وربها الرجل. فهب أن رجلا مزاجيا ليس له ميل إلى المرأة، فماذا يكون الموقف؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها، أم تظل عنده ويأتي بشيء تستطيع نفسه أن ترتاح، أو يطلق غرائزه في أعراض الناس؟ إذن الحق حينما شرع إنما شرع دينا مكتملا، لا تأخذ حكما منه لتترك حكما آخر. والأحداث التي عضت الدنيا غير المسلمة ألجأتهم إلى كثير من قضايا الإسلام، وأنا لا أحب أن أطيل في الدول التي تكلمت عن إباحة التعدد، لا لأن الإسلام قال به، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حتمت عليهم أنه لا يحل مشاكلهم إلا هذا، حتى ينهوا مسألة الخليلات. الخليلات اللائي يذهب إليهن الرجال ليتلصصوا على أعراضهم وينجبن منهن لقطاء ليس لهم أب. لا، من الخير أن تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع، تبعات زواجه منها معروفة للجميع، ويتحمل هو ابء الأسرة كلها. هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا، إن أردتم أن تستوضحوا كثيرا منه فهناك كتاب تفسير للدكتور محمد خفاجي، جاب الدول وجاب القرارات بتاعتها في إباحة الايه التعدد عند هذه الايه عند هذه الآية. فمن أراد أن يتسع في ذلك فليقرأ له، نفع الله به. فواحدة هنا شيء يجب أن نتنبه إليه، وهو قلت سابقا أن التعدد لم يؤمر به فرض وإنما أبيح. فاللي عضها أو الحكاية دي ما يعديش، وإيه اللي تعبه؟ هو ربنا قال لك لازم تعدد ولا أباح لك أن تعدد؟ والمباح أن تحض في أن تستعمل فيه رخصة الإباحة وأن لا تستعملها. ثم نبحث بحثا آخر، إذا كان هناك تعدد في طرفين، في طرف من طرفين، إن كان الطرفان متساويان في العدد فإن التعدد في واحد لا يتأثى. ضربنا مثل أظنكم يمكن فاكرينه، وهو أنك إذا دخلتم عشرة في حجرة وكان الحجرة فيها عشر كراسي، كل واحد يأخذ كرسي، أيمكن لواحد أن يأخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي آخر ليضع؟ مش ممكن، لأن العدد. لكن إذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن ياخد كرسي وياخد الثاني يستند عليه ولا لا؟ إذا فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض، لا ينشأ إلا من فائض. إن لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع، واقعا يمتنع، لأن كل واحد هياخد إيه؟ واحدة وتنتهي المسألة، لما يجي يعدد ما يلاقيش. إذا فإباحة التعدد تعطينا أن الله أباح التعدد وهو يعلم أنه ممكن لأن فيه فائضا، فيه والفائض كما قلنا معلوم لأن كل ذكور نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث. ضربنا المثل في النخل مش كده، وضربنا المثل في البيض، 100 بيضة تفرخ هيطلع منها كم ديك؟ قليل والباقي. إذن فالإناث في كل شيء في النبات وفي الحيوان أكثر من مين؟ من الذكور. فهب أن الإناث أكثر من الذكور، ثم أخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد ما مصيره؟ نبحث الحكاية دي بقى. مصيره إيه؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها كبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل، وإما أن تنطلق فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. إذا فسدت المسائل، ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يقول الحق فواحدة، يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم، برضو يقف عندما ملكت أيمانكم، نقول له يا سيدي اطمنوا ما عادش مصدر الآن لملك اليمين، لأن والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية، فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي أسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين، ولكن ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين. نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الإسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء ليأتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد، عدد الإسلام مصارفه. تعمل أي ذنب يقول لك اعتق إيه؟ اعتق رأس. كفرت صيام اعتق رأس. كفرت ظهر إيه؟ اعتق إيه؟ كفرت يمين اعتق إيه؟ اعتق رأس. الله، كل حاجة اعتق اعتق. إذن بيعمل إيه؟ بيوسع مصارف العتق. إذن اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد أن يؤكد الرقة أم يريد أن يصفيه ويبحوه؟ يصفيهم. طيب يا سيدي ما عملت الذنب، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت صيام ولا عملت أي حاجة أبدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، ما دام ما عندكش الحكاية دي، إن كانت عندك أطعمها مما إيه؟ طب ألبسها مما إيه؟ البس. خلاص لا تكلفها ما لا تطيق، فإن كلفتها فأعنها. الله، ده قاعدة ايه دي؟ شايفة ايدها بايد سدها وبايد سدها، وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه، ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزة، ناقص عليها ايه؟ وخاصة انها تكون في بيت للرجل فيه امرأة، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الأمر. فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة، ألا تهاج فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها يريحها من هذه الناحية، ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيه، وأيضا يريد أن يبالغ في تصفية الرق، لأنه إن زوجها من غير برضو تفضل أمه، واللي يجي منها يبقى إيه؟ يبقى عبد، لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا مش زيادة؟ إكرام لغريزتها أم غير إكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى يؤاخذون الإسلام على هذا. أو ما ملكت أيمانكم ذلك، أي العدل أو الواحدة والاكتفاء بالواحدة أو ما ملك اليمين ذلك أدنى، أي أقرب أن لا تجور، أقرب أن لا تجور. تعولوا يعني إيه تجوروا؟ في ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم، يقول له يا أخي إن كان يكسر عيالكم طب ما هو أباح ما ملكت اليمين، ومدام أباح ما ملكت اليمين يبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى أدنى ألا تعولوا يعني إيه إنك تجوروا متظلمهم، لأن العول منه معنى الميل، والعول أيضا في الميراث إن تزيد أسهم الأنصباء عن الأراضي 24. يعني إما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا أختين، الأختين لهم إيه التلتين، التلتين من 24 بكام؟ ب16 واحدة، خليها واحدة عشان تيجي قريبة. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها الله 30. إذن ما بقتش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عالت، يبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العداله ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه الا تعول. وبعد ذلك يقول الحق واتوا النساء صدقاتهن نحله، صدقاتهن يعني المهور، والنحله هي العطيه. طيب وهل الصداق عطيه؟ ده حق، ده اجر بضع، ده تمن بضع. يريد الله ان يقول فليكن ايتاء المهور للنساء نحله، اي وازع دين لا حكم قضاء، وازع دين لان النحله هي الدين، مش كده؟ وازع دين لا حكم ايه يعني لا يدخل الامر في الايه في المقاضاه. طب وهو جاب نحله دي يعني عطيه؟ نقول له نعم، لانك ان نظرت الى الواقع، شوف اللمسات القرآنية، شوف الأداء الإلهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المرأة، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى إذن هما الاثنين، وده عايز ولد وده عايز إيه ولد، هم الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الأصول إنها ما تاخدش حاجة، كان الأصول إيه إنها ما تاخدش حاجة. ليه؟ لأنها استمتاع، من هتستمتع أنت روح مش كده؟ ولاد أنت هيجيب لك ولد، تبقى المسألة تبقى ايه؟ انت هتقعد تدبري في البيت وحياتك بره، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ طب لا، قال لك دي عطية ربنا عاملها كرامة للنساء، عطية ربنا عاملها كرامة لمين؟ كرامة للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأمر في آتوا لمن؟ من الذي؟ أم قال لك شيئين اثنين، يا ترى للأزواج؟ هذا يدل على أن الصداق من الممكن أن يكون دينا، لأنه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقة يقول له ما يكنش منها إلا دفع المهر. إنما آتوا النساء صدقاتهن يدل على أنها بقت امرأته ولسه الصداق إيه، يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك إيوه، هو المفروض تسمية المهر، إنما قبض المهر كله أو بعضه ده مسألة. وآتوا النساء صدقاتهن إيه نحلة، أو ذلك لولي أمرها. كان الواحد بقى إذا زوج أخته ولا حد ياخد الإيه؟ ياخد المهر له ويسيبها من غير من غير من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجة. يبقى إما أن يكون الأمر للأزواج، وإما أن يكون الأمر لمين؟ للأولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحماية الحقوق يفتح المجال لأريحيات الفضل، يفتح المجال لأريحية الفضل. فإن طبنا، يا سلام، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله، يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، إنما الأريحية الفضل كونها تتنازل ده موضوع تاني. هذا موضوع، لان ده ادعى للايه؟ ان يؤدم بينهما. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، المراد طيب النفس، اياك ان تاخذه بسيف الحياه، المهم يكون طيب ايه؟ طيب نفس. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء هو الشيء المأكول تستسيغه حين يدخل فمك، يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء. إنما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولكنه يورث متعبة صحية، يبقى هو هنيء بس مش ايه؟ مش مريء. ولذلك يقول لك ايه؟ تاكل يمر عليك، يمر عليك يعني ما يجيش له عواقب، ايه مش تاكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت تلاقيك اتنغفلت وبعدين تقول هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه سكرات وهات الشغلانه اللخبطه دي، وتقعد طول الليل تقول عندي حراره عندي مش عارف ما بكل. يبقى انت اكلت هنيئ لانك استسرت، انما ما هوش ايه. اذا فكل اكل يكون هنيئا مش ضروري يكون ايه. اذا فلاحظ في الاكل ان يكون هنيئا وايه؟ هنيئا ومريئا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه جاء له رجل يشتكي وجعه، واحنا قلنا الامام علي ده كان مدينة في العلم ومدينة في الفتية، واي حاجة تجيله كده ربنا يفتح عليه وايه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الامام علي كان طبيب؟ انما هو يريد علاج فهم الامام، العلاج من فهم مين؟ الامام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقها، درهمين من مهره، طيب، واشتري به عسلا، خلاص، وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني قريب عهد بالله الماء لسه ايه، خلاص، لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العقاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي راح عمل العلاج دي، قال له خد من امرأتك ايه؟ درهم من الماء، واشتري به ايه؟ عسلا، وهات ماء مطر، يعني قريب عهد ايه؟ بالله، واذب العسل في ايه؟ في ماء المطر واشربه، فاني سمعت الله يقول في الماء من السماء ان انزل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعد ذلك ينتقل الى عملية الايه؟ اليتامى والسفهاء والمال والولاية والوصايا والقوامة، يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا، ما هو السفيه؟ هو الذي لا صلاح له في عقل ولا في دين، لا يستطيع ان يصرف ماله بالايه؟ بالحكم، دخل سفيه. طيب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ومن الذي يعطي ماله الى سفيه؟ قال لك لا، ده يقول الحق عشان يعلمني لما اقول ايه، ولا تلمزوا انفسكم. الله، حد بيلمز نفسه؟ ده بيلمز مين؟ خصمه. انما لمز خصمك لمز لك لانكم ايه؟ سواء. إذن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يريد الله أن يقول أن السفيه يملك إلا أن سفهه يمنعه أن يتصرف، وعدم قدرته على التصرف يذهب بالمال ويفسده. فحين يكون سفيها يبقى المال مش بتاعه، المال لمن يصلحه من القوامة. يبقى لا تؤتوا السفهاء أموالكم. أو أن الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان لها وجود في المجتمع، وهو أن الرجل إذا ما كان له أبناء وكبر شوية يوم يحب إيه يملص نفسه من حركة الحياة وإيه ويدلهم، وإن كان تصرفهم مش إيه مش ولا بد. قال لا، أموالك اوعى تديها للسفهاء بدعوى إنهم هم يعني ولادك، اوعى تملك ولادك رزقك، لأن الله جعل لمالك قياما له، فإياك أن تجعل قيامك أنت في يد مين؟ في يد غير. إياك أن تجعل قيامك في يد مين؟ في يد غير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هو سفيه ما يعيش شيء؟ لا يعيش. هل يأكل السفيه دون أكل الرشيد؟ أيلبس السفيه دون لبس الرشيد؟ فيه أمور. أيسكن السفيه دون مسكن الرشيد؟ أيبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ذا؟ ارزقوهم منه ايه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وإياكم أن تعيروهم بإيه؟ بالسفه، بالزيادة عليهم الإيه؟ السفه. وابتلوا اليتامى، رجع لمسألة اليتامى. ابتلوا يعني اختبروا، الابتلاء هو الاختبار. ابتليه في ظرفية يتم، يعني لا تنتظر أن يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربوا في مسائل جزئية حتى إذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز، ما تضطرش تأخر إيه؟ تأخر إيتاء الأموال إلى أن تبتليه في رشده. ابتليه وهو إيه؟ وهو لسه عندك لا يتيم. جربوا في دي وجربوا في دي وجربوا في دي وجربوا، علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى إيه؟ يبقى ما فيش لحظة من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه إيه؟ ولم تعطيه ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فإن آنستم منهم رشدا بقى ساعة ما بلغوا فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا. معنى الإسراف هو زيادة الإيه؟ الزيادة في الحد. ما هو مش مالك بقى، ما هو مال اليتيم. ما هو قال لك ايه وقال له ماذا تريد ايها الشرف؟ قال اريد قصعة من ثريد اضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. يا رقيب. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، يعني ما تبدروش انهم اي اتخافهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة، يعني تخلصوها قبل ما ايه دي المبادرات. وبدارا ان يكبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وان كان غير واجد. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية الا الانسان عنده ايه؟ عنده مال مستغني. يقول لك لا، وانا ليه امنع النزاهة؟ وليه امنع استفيد بايمان واحد ما عندوش؟ يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا. اوعى تيجي تقول على واحد كده اصله ده فقير، ده تعالى نحط ايده على مال اليتيم ياكله. لا، انظر مقاييسه الايمانيه، فلا يمنعك فقره ان هو يكون والي لليتيم، لان انا عايز ايه؟ انا عايز دين. فان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحددوا المعروف بأنه يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم به. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا يأخذ قد إيه، يأخذ قد كده، يعمل قد إيه، ولا يأخذ على قدر حاجته. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلقه من الأغيار، والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة. فلأجل أن لا يكرهه اليتيم، ربما يعمل إيه؟ يقعد يرضيه في كل حاجة، يقول له لا يديله بقدر، ما تفسدوش. فإذا أعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم، كل ما يعوز حاجة يقول له لا دي مش عارف إيه، دي إيه، دي إيه، دي إيه. الله، يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز، من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له يقول ده انت كلتني وانت عملتني. قال لك اسمع بقى، كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، احميك من رشد اليتيم. ولذلك يجب حين تدفع المال اليه ان تشهد عليه، لانك لا تملك الاغيار النفسيه، فربما وجد عليك وكرهك لانك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده الى الحرف، فربما كرهت. واذا ما كرهت ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال انت كلت مالي وانت عملت، فاشهد عليه. هذه الشهادة لتستبرئ من الناس، لان استبراء الدين موكول الى الله وكفى به حسيبا. هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة، والضعف في اليتيم، والضعف في المتعدد عليها، كل ده بتعالج الضعف. كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام صورة من الضعف، صورة من الضعف، أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استدش ساعدهم. والخلاصة أن من لم يطعم بربح ولم يزد عن حريم وعن مال ولم يشهد معارك ما يكونش من التركه، يبقوا ضعاف دول ولا لا؟ فجاء الاسلام ليصفي هذه المساله، وقال المساله ما تديش للرجال وتسيب النساء او الضعاف، لا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قل أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الذي فرضه؟ الذي ملك هو الذي فرض، الذي ملك هو الذي إيه؟ هو الذي فرض. هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لاحظ ملحظا جميلا. هذا الملحظ قال لك ازاي يبقوا له اولاد ولا نساء ولا ناس محطوبين عليه وان لسه صغار ولا ياخدوش؟ ده الصغار دول كانوا اولى بانهم ايه؟ لان الكبار اتربوا بقوا كويسين، فالصغار دول كانوا اولى بايه؟ اولى بان بالرعايه. وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي هي قانون مندل في الوراثه، بما أن الأولاد يرثون من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم في الخصال السيئة في المرض وفي العته وفي الجنون وفي الخلقة، طب ولماذا لا تورثوهم أيضا في الأموال؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

طمعاً بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملاً برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاءً بدوام تجلياتك.

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا، فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: قد أفلح المؤمنون.
3: Successful indeed are the believers.
2: الذين هم في صلاتهم خاشعون.
3: Those who offer their prayers with full submissiveness.
2: والذين هم عن اللغو معرضون.
3: And those who turn away from dirty, false, evil, vain talk.
2: والذين هم للزكاة فاعلون.
3: And those who pay the charity.
2: والذين هم لفروجهم حافظون.
3: And those who guard their chastity.

أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: You are listening to the Voice of Islam, 87.6 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي

ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان.

الجلود جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، العشرون من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:56، أذان العصر عند الساعة 2:49، أذان المغرب عند الساعة 5 تماما، أذان العشاء عند 6:30، غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند الساعة 15:17، وشروق الشمس عند 6:44. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 19 درجة، غدا الخميس والجمعة والسبت الطقس ماطر 18 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، الأحد القادم غائم 21 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، يوم الاثنين القادم غائم جزئيا 19 درجة نهارا، 11 درجة ليلا، الثلاثاء القادم أمطار 16 درجة، طقس بارد نهارا، 9 درجات ليلا، الأربعاء والخميس والجمعة القادمين الطقس بارد 19 درجة نهارا، 8 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور، بعيدا عن الأمراض والأسقام والحوادث الضارة. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، واسألوه معي خاشعين ضارعين، أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع الأذى والضرر عن أهلنا في فلسطين، في غزة، غزة هاشم. اللهم احفظ أهلها وأيدهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم خفف هذه الحرب عن لبنان، واحفظ لبنان وشعب لبنان من كل أذى يا كريم. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة المجرمين، اللهم عليك بهم، دمرهم وزلزلهم وخلصنا من عدوانهم يا أرحم الراحمين. آمين.

مساعدات الإنسانية وبرامج المساعدة الطارئة وخدمات العنف المنزلي وحماية الطفل مستثنات. ويقول تايلر إنه يجب أن يكون نظام الرعاية الاجتماعية وبرنامج دعم الإعاقة الوطني والدعم الممول من دافعي الضرائب في المقام الأول للمواطنين الأستراليين. وأضاف تايلر قائلا إنه يتوقع أن الأستراليون الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب العادلة لا نظاما يسمح للمقيمين الجدد بالحصول على المزايا قبل المواطنين الذين ساهموا لسنوات. وفي الوقت الحالي يمكن الحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية بفترة انتظار قصيرة أو حتى بدون فترة انتظار على الإطلاق، ويرى الأستراليون إن هذا غير عادل. ويقول تايلر إنه يجب أن تدعم شبكة الأمان الاجتماعي لدينا الأشخاص الذين بنوا هذا البلد وساهموا فيه، بينما يضع حزب العمال الأستراليين في المرتبة الثانية يضع الائتلاف الأستراليين في المقام الأول، وسيلغي المساعدات المقدمة لغير المواطنين. ملبورن، اعتقلت الشرطة الفيدرالية رجلا بعد عودته إلى أستراليا وهو من منطقة ميدو هايتس بعد أن وجدوا موادا تابعة لتنظيم 11 على هاتفه، وهو تنظيم إرهابي. وتم اعتقال الرجل في مطار ملبون وعمره 25 عاما أثناء عودته إلى أستراليا قادما من ماليزيا. وعند تفتيش هاتفه الموبايل تم العثور على مواد وصور لتنظيم 11 والمعتقل من منطقة ميدو هايز في ملبون. وهذا الاعتقال يأتي بعد اعتقال 4 رجال آخرين في ملبون في الأسبوع الماضي بمناطق روكسي وكلايد ضمن نفس التحقيق. وطلبت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وقسم مكافحة الإرهاب من الناس التبليغ عن أي شخص ينشر فيديوهات أو صور تمجد الإرهاب ورموز الإرهاب بالعالم، وخصوصا في سوريا والعراق، وذلك ضمن الاتصال بالخط الساخن على رقم الهاتف 1-800-123-400. سيدني، وضع حزب بولين هانسون والنيشن عينه على عدة مقاعد في مناطق غرب سيدني للانتخابات القادمة، ومن هذه المناطق فيرفيلد وسان ميري. ومن المعلوم أن هذه المناطق تضم جالية كبيرة من العراقيين والسوريين واللبنانيين، وبولين هانسون تريد أصوات هؤلاء للفوز بالمقعد. وأحد قادة حزب بولين هانسون بارنابي جويس قال إن هذه المنطقة تحتوي على أستراليين من الجيل الأول أو من الجيل الثاني. ومقعد فيرفيلد ماكماهون هو بيد حزب العمال حاليا، بيد أن الوزير المحترم والمحبوب كريس باون المعروف بمساعدته الكبيرة للجالية يعتقد أنه من الصعب أن يخسر هذا المقعد. وعين بولين هانسون الآن على انتزاع المقعد منه بعد فشل حزب الأحرار الكبير في ذلك بالانتخابات الماضية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة الكاملة لهذا اليوم الأربعاء، نبدأ بها من بيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان قتلت 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وجاء في بيان للوزارة إن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر قضاء سور أدت في حصيلة أولية إلى 10 شهداء، من بينهم 3 أطفال صغار و9 سيدات، إضافة إلى 3 جرحى من بينهم طفلة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. طهران: جدد وزراء مالية مجموعة السبع تأكيدهم على إعادة فتح مضيق هرمز لمواجهة الاحتلالات العالمية الجارية أو الاختلالات العالمية الجارية، بينما دعا ممثل الولايات المتحدة إلى إجراءات أكثر صرامة لتعطيل ما وصفها بشبكة التمويل الإيرانية. ويحاول الغرب منذ أسابيع التوصل إلى أفكار عملية لتحرير الملاحة في مضيق هرمز، والذي يتعرض لحصار مزدوج من واشنطن وطهران، لكن التباينات السياسية بين أوروبا والولايات المتحدة تعوق التوصل إلى أرضية مشتركة. وقال بيان مشترك عن المجموعة عقب اجتماعها في باريس أمس إن دولها ملتزمة بالتعاون متعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. ودعا وزراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، دعوا جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات، إلى تجنب فرض قيود تعسفية على كل الصادرات الأخرى. ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء، دعا حلفاء بلاده إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، وقال إن بلاده ستحذف الأسماء التي عفى عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً. وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت إن المشاركين بحاجة إلى الوقوف معنا بكل قوة ضد إيران. وأكد بيسنت في تصريحاته للصحفيين إن الولايات المتحدة مصممة على تطبيق سياسة الضغط الأقصى لوقف تمويل النشاطات العسكرية والإرهابية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا النهج يهدف إلى إضعاف قدرات إيران من دون الاعتماد فقط على الخيارات العسكرية. وأكد بيسنت إن وزارة الخزانة ستحدث هيكل من العقوبات لجعل الأمر أكثر فعالية، لأن أعداءنا يتكيفون ويبتكرون من خلال إنشاء شركات وهمية جديدة. وعقب الاجتماع أظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران. أنقرة: اشتعل النقاش في تركيا مجددا حول عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، أو ما تسميها الحكومة عملية تركيا خالية من الإرهاب، والتي تمر عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته ووضع زعيمه السجين عبدالله أوجلان. ووسط انتقادات من الجانب الكردي لما يوصف بالجمود من جانب قيادات العمال الكردستاني في جبل قنديل بشمال العراق والعقبات التي تعترض العملية ويمكن إزالتها، ومن جانب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد، تصاعد النقاش مجددا حول وضع أوجلان. وبعد دعوته خلال كلمة له بالبرلمان في 5 مايو أيار إلى إنشاء ما أطلق عليه مكتب التنسيق والتسييس ليتولى أوجلان قيادة العملية من خلاله، أشعل رئيس حزب الحركة القومية الشريك الأساسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف الشعب دولة بهشلي، أشعل النقاش من جديد من خلال دعوته إلى إطلاق مبادرة جديدة ومنح أوجلان وضعا اجتماعيا يقوم فيه بدور المنسق للعملية مع الحفاظ على وضعه كونه قائدا مؤسسا لحزب العمال الكردستاني. وقال بهشلي الذي أطلق مبادرة تركية خالية من الإرهاب في 22 أكتوبر تشرين الأول 2024 نيابة عن تحالف الشعب وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، إن نوايا تنظيم العمال الكردستاني واضحة، محذرا من تكرار تجارب أخرى لحل التنظيمات المسلحة كما حدث مثلا في تجربة الجيش الجمهوري الإيرلندي، حيث خرجت مجموعات من داخله تمسكت بالخيار المسلح رغم السير في مفاوضات السلام مع بريطانيا. دمشق. قدم الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذارا إلى أهالي محافظة دير الزور شرق سوريا عقب تصريحات أدلى بها والده خلال مقابلة تلفزيونية وأثارت موجة غضب على مواقع التواصل. وقال الشرع خلال اتصال هاتفي جمعه بمحافظ دير الزور وعدد من وجهاء المحافظة إن أبناء دير الزور يحظون بمكانة كبيرة لدى جميع السوريين، مؤكدا أن أهل الدير حبايبنا وعزوتنا وتاج على الرأس، وأضاف إن الإساءة التي طالت أبناء المحافظة جرحته شخصيا قبل أن تجرح أهل الدير، مشددا على أن حقوقهم محفوظة وإن تاريخ أبناء دير الزور ومواقفهم الوطنية يسبق الأقوال ويشهد لهم. وأوضح الرئيس السوري إن ما حدث ربما كان زلة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات في الحوار، مقدما اعتذاره باسم والده وباسم أبناء المحافظة، ومؤكدا عمق المحبة لأهالي دير الزور ريفة ومدينة. وخلال الاتصال دعا أحد أبناء المحافظة الرئيس السوري إلى زيارة دير الزور قائلا إن الأهالي على أحر من الجمر لاستقباله، فيما أشار الشرع إلى أنه بحث مع المحافظ ترتيبات الزيارة في أقرب فرصة. كما تحدث الرئيس السوري عن وجود حزمة مشاريع تنموية يجري إعدادها لدعم المحافظة تشمل مستشفيات وجسورا واستثمارات تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، معربا عن أمله في أن تصبح دير الزور أحد أهم المراكز الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة. من جانبه نشر حسين الشرع توضيحا عبر صفحته على الفيسبوك، قال فيه إن تصريحاته أخرجت من سياقها خلال عملية المونتاج، مؤكدا أن حديثه كان يتناول الفجوة بين الريف والمدن نتيجة السياسات الإقصائية السابقة وليس الإساءة إلى أهالي دير الزور. وأضاف أن له علاقات قوية مع أبناء المحافظة وإنه طلب حذف الإساءة غير المبررة من المقابلة، مشيرا إلى أن حديثه كان يدور حول تولي أبناء الريف والمدن للمسؤوليات. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا انتقادات واسعة لوالد الرئيس السوري بعد مث المقابلة على قناة فضائية عربية والتي تضمنت وصفا اعتبره كثيرون مسيئا لأهالي دير الزور. واشنطن. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على دفع قرار بشأن صلاحية الحرب للأمام، وهو قرار من شأنه إنهاء الحرب مع إيران ما لم يحصل الرئيس ترامب على تفويض من الكونغرس، في خطوة تمثل انتقادا نادرا للرئيس الجمهوري. لكن هذا الإجراء لا يزال بعيدا بعدة خطوات عن الدخول حيز التنفيذ. بيروت. تعكس إنذارات الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرى جنوب لبنان منهجية واضحة لتطبيق ما يصفه الخبراء بالردع العقابي في المثلث الذي يمثل البيئة الحاضنة لحزب الله. فلم تعد هذه الإخلاءات تقتصر على منطقة جنوب نهر الليطاني، بل امتدت إلى قرى وبلدات مهمة في بعلبك وضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى نهر الزهراني. بالتالي أصبحت الإخلاءات تكريثا لخطط عملياتية تعتمد على تهجير السكان قصرا، ولم تعد تقتصر على قرى محددة، بل وصلت إلى المطالبة بإخلاء أقضية بأكملها كما هي الحال في صور وبنت جبيل. وفي وقت سابق أمس نفذ جيش الاحتلال ضربات في عدة مناطق وأصدر إنذارات إخلاء جديدة وصفها بالعاجلة لاثني عشر قرية، وطالب سكانها بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة بالرغم أو بزعم استهداف ما وصفها بالبنى التحتية لحزب الله. وشملت الإنذارات قرى طورة والبازورية وطير دبة والشهابية وبرج الشمالي لقضاء صور والنبطية تحت وحبوش وعين قانا وجبشيت وحجومين وكفر حونة في قضاء جزين ولبايا. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخروقات الإسرائيلية اليومية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من إبريل نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو تموز المقبل. وبحسب ما قاله الخبراء فإن هذه العمليات كلها تأتي ضمن مساعي إسرائيل لتعميق ما تسميه بالخط الأصفر، وهي منطقة عازلة حاولت إسرائيل من خلالها حماية مستوطنات الشمال من ضربات حزب الله، بيد أن الحزب أحدث تغيرا استراتيجيا في مسار الحرب من خلال المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية والتي وصلت إلى شمال إسرائيل، وهو ما دفع إسرائيل لمحاولة توسيع المنطقة العازلة بما يصل إلى 10 كيلومترات من الحدود. وبسبب استمرار حزب الله في العمل من داخل هذه المنطقة لجأت إسرائيل إلى ما وصفه أحد محلليها العسكريين بعقيدة الأنقاض، التي يقول الخبراء اللبنانيون إنها تقوم على تدمير كل شيء بطريقة وصفها وزير البيئة اللبنانية بأنها إبادة بيئية. فإسرائيل لم تقف فقط عند تهجير السكان وتدمير المباني والبنى التحتية في المنطقة المستهدفة، لكنها أيضا تستخدم الفوسفور الأبيض والمواد المسممة لكي تدمر التربة والمياه الجوفية والأسماك والزراعة والحيوانات. فجنوب لبنان يساهم بنسبة تتراوح بين 25-30% من الزراعة في لبنان، وتستهدف أيضا إسرائيل مركز الثقل الصناعي في الجنوب، حتى إن وزارة البيئة اللبنانية قدرت الخسائر الأولية حتى الآن ب 25 مليار دولار أمريكي. وأمس الثلاثاء أصيب 5 أشخاص بغارة إسرائيلية على بلدة معركة في قضاء مرجعيون، كما سجلت إصابات بمسيرة استهدفت بلدة المجادل في صور جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفاد مراسلون في لبنان بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات القصيبة وكفر رمان وزوتر الشرقية وزبقين ودبين وفرون وكفر صير ومجدل سلم، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا بلدة كفرة في جنوب لبنان. وأعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية بمسيرات انقضاضية استهدفت منصة قبة حديدية في موقع جل العلام ودمرتها وفقا لبيان حزب الله، بالإضافة إلى استهداف موقع رأس الناقورة البحري وتجمعا للجنود والآليات الإسرائيلية غرب قرية غرب العرامشة. جنيف، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من سرعة وحجم تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تسجيل 543 حالة اشتباه و136 وفاة مشتبها بها في تفشي امتد إلى أوغندا المجاورة، ورفع مستوى التأهب الصحي إقليميا وعالميا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريوسوس خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف أمس إنه يشعر بقلق بالغ من نطاق الوباء وسرعة انتشاره، مؤكدا أن قرار إعلان حالة طوارئ صحية عالمية ذات اهتمام دولي اتخذ بصورة استثنائية قبل انعقاد لجنة الطوارئ بسبب خطورة هذا الوضع وتسارع الأحداث. ويتركز التفشي في إقليم أبتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة حدودية مع أوغندا وجنوب السودان، وتشهد حركة سكانية واسعة بسبب التعدين والنزوح والصراع المسلح، ما يجعل احتواء الفيروس أكثر صعوبة. كما سجلت حالات مشتبه بها أو مؤكدة خارج بؤرة التفشي بما في ذلك مناطق حضرية مثل بوتيمو وغوما، إضافة إلى حالتين مؤكدتين في العاصمة الأوغندية كيمبالا لدى شخصين قادما من الكونغو. والقلق الأكبر لا يتعلق بالأرقام فقط بل بنوع الفيروس المتسبب في التفشي، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية إن التفشي ناجم عن سلالة بوندابيجيو من فيروس إيبولا، وهي سلالة أقل شيوعا من سلالة زائير التي طورت لها لقاحات وعلاجات، ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج مرخص خصيصا لهذه السلالة، ما يجعل الاستجابة تعتمد أساسا على العزل والكشف المبكر وتتبع المخالطين وحماية العاملين الصحيين. وتدرس منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع خبراء دوليين إمكانية استخدام لقاحات أو علاجات تجريبية، بينها لقاحات طورت أساسا لسلالات أخرى من إيبولا، لكن القرار النهائي يتطلب تقييما علميا دقيقا وموافقة السلطات الصحية في الدول المعنية. وتواجه فرق الاستجابة تحديا رئيسيا يتمثل في محدودية القدرة على التشخيص، لا سيما وإن اختبارات سلالة بوندابيجيو محدودة ولا يمكن إجراء سوى عدد قليل من الفحوص في الساعة، كما أن بعض الاختبارات الأولية كانت مصممة لاكتشاف سلالة زائير الأكثر شيوعا، ما ساهم في تأخر رصد التفشي لأسابيع. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام الحالية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للتفشي في ظل وجود وفيات مجتمعية غير مؤكدة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وضعف القدرة على تتبع سلاسل العدوى. وتشير المنظمة إلى أن ظهور وفيات بين العاملين الصحيين يثير مخاوف من انتقال هذه العدوى الخطيرة داخل المرافق الطبية، خاصة مع نقص معدات الوقاية والفرز والعزل. وتشير بيانات الصحة العالمية إلى أن الكونغو الديمقراطية شهدت موجات متكررة من أوبولا منذ اكتشاف المرض عام 1976، لكن التفشي الحالي يختلف تماما بسبب هذه السلالة النادرة وتأخر التشخيص وانتشار المرض في مناطق حضرية وحدودية ومتأثرة بالنزاع. ويرى خبراء الصحة إن الساعات والأيام المقبلة ستكون خطيرة حاسمة، فنجاح الاستجابة يعتمد على توسيع الاختبارات وتسريع عزل الحالات وتوفير معدات الوقاية وتتبع المخالطين وإشراك المجتمعات المحلية في الإبلاغ المبكر والدفن الآمن. بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء مقتل ضابط كبير برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، في وقت أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن قوة إسرائيلية اختطفت 3 أشخاص. وقال مصدر أمني إن دورية إسرائيلية توغلت في محيط طريق كفر حمام كفر شوبة ونفذت عملية الاختطاف. في هذه الأثناء وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجل إلى سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لتنفيذ هجمات عليها. وجاء في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس إن البلدات المشمولة بالإنذار هي طورة والبازورية وتير دبة والشهابية وبرج الشمالي والنبطية تحت وحبوش وعين قانة وجبشيت وحومين الفوقة وكفر حونة ولباية. وطالب المتحدث السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة بزعم استهداف ما وصفها بالبنية التحتية لحزب الله. وأصيب 5 أشخاص بغارة إسرائيلية على بلدة معركة في قضاء مرجعيون، كما سجلت إصابات بمسيرة استهدفت بلدة المجادل في صور جنوب لبنان. وأفاد مراسلون بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات القصيبة وكفر رمان وزوتر الشرقية وزبقين ودبين وفرون وكفر صير ومجدل سلم، بالإضافة إلى غارتين استهدفتا بلدة كفرة في جنوب لبنان. القدس المحتلة. اقتحم 10 المستوطنين الإسرائيليين أمس المسجد الأقصى المبارك، بينما أبعدت سلطات الاحتلال عنه سيدة مقدسية مسلمة. وقالت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية أن 199 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا صلوات وطقوس تلمودية توراتية وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية. من جهة ثانية أفرجت سلطات الاحتلال عن المرابطة المقدسية المبعدة عن المسجد نفيسة خويس بعد تسليمها أمرا جديدا بإبعادها عن المسجد لمدة أسبوع قابل للتجديد. واعتقلت المسنة المقدسية صباح أمس بعد اقتحام منزلها في جبل الزيتون، وذلك بعد 2 من تضامنها مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من خلال حضورها جلسة محاكمته. وتحرص المرابطة المسنة على التواجد بشكل يومي قرب أبواب المسجد الأقصى رغم ما تتعرض له من اعتداءات وملاحقة مستمرة. ورصدت محافظة القدس الفلسطينية 95 قرارا بإبعاد المواطنين أصدرتها السلطات خلال إبريل نيسان الماضي معظمها عن المسجد الأقصى، وكان من بين المبعدين رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر المحظورة الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا الفلسطيني كمال الخطيب. من جهة ثانية شاركت منظمة بيدينو المتطرفة على صفحتها بموقع الفيسبوك منشورا احتفت فيه بمحمد حاجي الذي قدم أمس أوراق اعتماده سفيرا في إسرائيل لما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا. ونشر حاجي صورة له داخل المسجد الأقصى وكتب أن الاحتفال هذا العام ليس كأي احتفال سابق، في إشارة إلى يوم استقلال الإقليم الذي أعلن في 18 من أيار مايو 1991. دمشق. أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس مقتل جندي سوري وإصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة من جراء استهداف مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع اكتشفت إحدى مجموعات الجيش العربي السوري عبوة ناسفة معدل التفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع بمنطقة باب شرقي بدمشق، وتم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بالمنطقة نفسها، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أشارت وزارة الداخلية إلى أن وحدات الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار فور وقوعه مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة المحيطة وضمان سلامة المواطنين وحركة المرور. وأكدت الوزارة إن الفرق الفنية المختصة ووحدات المهندسة باشرت معاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية وتحديد الجهة التي تقف وراء الانفجار. وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان إن عدد الإصابات الواصلة إلى المستشفيات بلغ 23 إصابة من جراء الانفجار، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين. وكان النعسان أفاد في وقت سابق أمس وصول 18 إصابة من جراء الانفجار إلى المشافي في حصيلة أولية. وتداول ناشطون من دمشق اسم أديب العرنوس من مرتبات قوى الأمن الداخلي شهيدا سقط نتيجة التفجير، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت تصاعد الدخان الكثيف من موقع التفجير بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار وتحرك سيارات إسعاف في المنطقة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة مستمعين الأكارم. عيد الأضحى على الأبواب، وهيئة الأعمال الخيرية هيومن أبيل أستراليا توسع بكار تقديم أضاحيكم إلى كل دول العالم. من هذه الدول التي ترسل إليها الأضاحي السودان. ويسعدنا اليوم في هذه الصبيحة الطيبة المباركة أن ننتقل بحضراتكم إلى السودان لنتحدث مع الدكتور أحمد آدم، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية في السودان، شركاء هيومن أبيل في السودان. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من أرض السودان الجميلة.
0: دكتور، تحيتي إليكم ولكل أهل السودان، أهلنا وربعنا في السودان، نحن معكم إن شاء الله على طول دائما. بدي من حضرتك دكتور لو تكرمت تحدثنا عن الشراكة بينكم وبين الهيومن أبيل، وعن المساعدات التي تأتيكم من أستراليا عن طريق الهيومن أبيل لو تكرمت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على هذا الاتصال وإتاحة الفرصة لشرح الشراكة الإنسانية بين هيئة الأعمال الخيرية هيومن أبيل في أستراليا ومنظمة الدعوة الإسلامية في السودان. نحن نمثل شراكة نموذجية لدفع الخير والإغاثة في السودان. نشأت هذه الشراكة منذ أكثر من عام بيننا وبين هيئة الأعمال الخيرية، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا نجاحا مقدرا في أن نقوم بعمل مشترك في توصيل مساعدات عديدة إلى المحتاجين في السودان، خاصة بعد الحرب التي اندلعت وأنشأت أوضاعا إنسانية معقدة في السودان. بدأنا في عدد من المواقع وبعدد من مشروعات الإغاثة العاجلة من خلال توفير السلال الغذائية والوجبات الساخنة، وأيضا توفير مياه الشرب لمعسكرات النازحين وكذلك اللاجئين بشرق السودان. أيضا عملنا على تحسين الأوضاع الإنسانية في عدد من المواقع في ولايات السودان المتعددة.
0: نعم دكتور، هل تجدون صعوبة باستلام المساعدات التي تأتيكم من هيومن أبيل أستراليا؟ يعني تعانون من الاستلام أو القضية سهلة؟
1: والله الحمد لله ليست هناك يعني عوائق كبيرة تعوق وصول المساعدات إلى السودان، ولدينا علاقات جيدة مع السلطات المحلية هنا، وتقوم بتسهيل توصيل المساعدات سواء جاءت عن طريق الميناء أو عن طريق الجو. والحمد لله الأمور سارت ولا تزال تسير بشكل جيد الحمد لله.
0: دكتور، نحن نعلم أن في السودان أزمة كبيرة وفي حرب داخلية وفي قتال، بدنا نعرف نحن الوضع العام، يعني هذه المساعدات كيف تكون إيجابية بالنسبة للمواطنين السودانيين؟ حدثنا لو سمحت عن الوضع العام حتى يأخذ المستمع فكرة عما يجري في السودان أرجوك.
1: الوضع الإنساني في السودان قبل الحرب كان معقدا، حيث كانت هنالك إفرازات كبيرة نتيجة للأسباب الطبيعية ولأسباب الصراع في دارفور وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق. لذلك كان هنالك أعداد كبيرة من النازحين المنتشرين في عدد من المواقع في السودان. بعد منتصف أبريل 23 ازدادت الأوضاع سوءا، وأصبح السودان يمثل أكبر عدد للنازحين في العالم، الذين بلغ عددهم حوالي 12 مليون شخص تشردوا من منازلهم ومن أعمالهم ومن مزارعهم وانطلقوا إلى مناطق عديدة في السودان. أغلب هؤلاء كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولأن الأوضاع الاقتصادية في السودان أصلا أوضاع صعبة فقد ازدادت أحوال هؤلاء الناس صعوبة أيضا، وانتشروا في عدد كبير من الولايات وتوزعوا في أكثر من 7000 موقع في 143 محافظة في جميع الولايات السودانية. يعاني هؤلاء من مشكلات كبيرة في توفير الغذاء والمياه وتوفير الخدمات الصحية والتعليم، ولذلك تكون المساعدات مطلوبة جدا لمعالجة النقص والإجوات الكبيرة لهؤلاء، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد مقدر من اللاجئين، خاصة اللاجئين الإريتريين في شرق السودان الذين شملتهم أيضا مساعدات هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal من أستراليا.
0: دكتور، طبعا ستصلكم الأضاحي، ستصل هذا العام وستوزع على المحتاجين في السودان. ممكن لو سمحت حضرتك تخبرنا أنه هذه الأضاحي يعني ستصل إلى عدد كام، وكيف سيتم توزيعها في السودان؟ كيف عندكم الطاقم الكافي لتوزيع هذه المساعدات التي ستأتي من Human Appeal؟
1: الأضاحي إن شاء الله ستكون إضافة جيدة للمساعدات التي تقدمها Human Appeal للمحتاجين في السودان، وقد تم وضع خطة متكاملة للترتيب لهذا العمل من خلال لجان متخصصة. سيكون توزيع هذه الأضاحي التي تأتي من Human Appeal أستراليا في 6 ولايات، وقد حددت مواقع التوزيع ولجان التوزيع وطريقة العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الناجحين. أيضا ستشمل المساعدات الأضاحي اللاجئين الإريتريين في شرق السودان، وستجد إن شاء الله يعني اهتماما كبيرا منا ومن المستفيدين، سيكون لها أثر في تخفيف الأوضاع الإنسانية وإدخال الفرحة في نفوس هؤلاء النازحين وأسرهم وكذلك اللاجئين خلال عيد الأضحى المبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور، نحن نرى هنا تجاوبا من الجالية كبير، وكثير أشخاص بيحبوا يرسلوا أضاحي للسودان كما لغيرها من البلدان، وهيئة الأعمال الخيرية تقوم بعمل جبار، وإن شاء الله هذا العام سيكون حصة السودان حصة مرموقة بإذن الله تعالى.
1: هذه سانحة لأتقدم بالشكر الجزيل لجميع المانحين الذين الحقيقة ما بخلوا على إخوانهم في السودان وفي غير السودان بالدعم والمؤازرة، وهذه أيضا سانحة لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وإلى مزيد من الخير في شهر الخير، خاصة في العشر الأوائل من ذو الحجة.
0: دكتور أحمد، لكم ولكل أهل السودان تحية، كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله إن شاء الله في العام في العيد القادم بتكون السودان قد انتهى الحرب فيها وعاد السلام والوئام إلى ربوعها، والناس تنعم بالحرية وإن شاء الله بالعدل والمساواة. لكم كل التحية والمحبة منا من أستراليا.
1: بارك الله فيكم، وإن شاء الله نحتفل معا بالسلام وبالأمان في بلدكم السودان، ونفرح معا بإذن الله.
0: حتى نراكم، لكم منا ألف تحية وسلام، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم
0: وفيكم إن شاء الله. السلام عليكم مستمعين الأكارم. كان هذا الدكتور أحمد آدم الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية في السودان، وهم شركاء Human Appeal أستراليا. من يرغب بتقديم أضاحي للسودان أو لغير السودان لأي بلد في العالم، هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal أستراليا بخدمتكم، كما ذكرنا ونذكر باستمرار على العنوان 119 Halden Street لكمبا. بدنا نتحدث شوي مع الأخ عصام شوك من Human Appeal حول هذا الموضوع. أخ عصام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله حج إبراهيم.
0: كما سمعت حكينا مع السودان، بالأمس حكينا مع غزة. والسودان وغزة هم من أكثر البلدان تقريبا حاجة إلى هذه الأضاحي.
2: نعم.
0: وأنتوا عم تقوموا بعمل جبار كبير. حدثنا الآن يعني مرة تانية.
2: والله حاج إبراهيم للأمانة نحن دائما نقول بأنه الذي يحصل في غزة طبعا جاءت هناك الكثير من الاهتمام الإعلامي والأخبار التي جاءت وغطت الأحداث في غزة، لكن نقول دائما بأنه إذا كان هناك يعني مجزرة أو مذبحة في غزة أو جينيسايد في غزة فهناك سايلنت جينيسايد في السودان، والسودان وضعه الإنساني أبدا لا يقل سوءا عن الوضع الإنساني في غزة وفي أي دولة أخرى، بل بالعكس الحرب في السودان ومعاناة أهلنا في السودان بدأت من قبل الحرب في غزة ومستمرة حتى الآن للأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينتهي هذا الصراع وتعود الناس إلى حياتها الطبيعية. السودان كما يعلم هو من قبل الحرب يعاني من وضع إنساني صعب. بفضل الله تعالى نحن نقوم بهيومن أبيل أستراليا بتقديم المساعدات لأهلنا في السودان منذ فترة طويلة، وعندنا كثير من الأيتام المكفولين في السودان، حفرنا الكثير من الأبار وبنينا الكثير من المساجد والمدارس والمستوصفات وسيرنا القافلات الصحية للعمل داخل السودان. طبعا الوضع الإنساني والعمل الإنساني أيضا المؤسسات الإنسانية التي تعمل في السودان وضعها صعب بسبب الحرب، وهناك كان استهداف لبعض المؤسسات الخيرية التي تعمل داخل السودان ببداية الأحداث. يعني حتى مؤسسات الأمم المتحدة نحن تعاوننا مع اليونيسف في عمل إغاثي في بداية الأحداث داخل السودان. حتى اليونيسف نفسها كان عندهم صعوبة في تنفيذ بعض المشاريع أو الوصول إلى بعض المعسكرات أو المخيمات لصعوبة الوضع الأمني داخل البلد. بفضل الله تعالى نحن زرنا السودان كما تعلم حاج إبراهيم أنا ومجموعة من الإخوة في شهر 11 العام الماضي بفضل الله تعالى، وكانت هذه الزيارة زيارة خير مكثنا فيها تقريبا 5 أيام تجول بين الولايات السودانية واطلعنا على الوضع الإنساني داخل السودان من بورت سودان إلى كسلا إلى القضارف. هذه المناطق فعلا التي يعني يوجد فيها الكثير من النازحين الذين لجأوا إلى هذه المناطق التي تعتبر شبه آمنة، اطلعنا على أوضاعهم، أوضاع إنسانية صعبة جدا، مخيمات التي يعيشون فيها يعني يستحي الإنسان أن يقول بأنها مخيمات لأنهم يسكنون في خيم بالية مهترئة، الكثير منهم لم يجد خيمة أصلا، وجد ربما بعض أكياس النايلون والبلاستيك وغطى بها نفسه من الحر ومن الأمطار في بعض الأحيان، يعني وضع صعب جدا. لذلك كانت لنا مداخلة بفضل الله كما ذكر الدكتور أحمد جزاه الله خير، وهم الذين استضافونا خلال هذه الزيارة وقدموا لنا الدعم خلال الزيارة واطلعنا على الأوضاع هناك. بفضل الله يعني قدمنا الكثير من المساعدات وما زلنا مستمرين، وعندنا الآن بفضل الله فقط من أيام دخلت عندنا شحنة خيم لإنشاء إن شاء الله تعالى مخيمات محترمة وخيم عالية الجودة أحضرناها من الخارج إلى السودان، ووصلت بفضل الله تعالى هناك حوالي 400 خيمة سوف توزع كدفعة أولى هذه على الناس المتضررين، وإن شاء الله تعالى بتبرعات أهلنا وإخواننا هنا في أستراليا لن نتوقف عن مساعدة المظلومين والمحرومين والمحتاجين حول العالم وإخواننا في السودان على رأسهم. الآن نحن في مشروع الأضاحي بفضل الله نقوم أيضا بتنفيذ مشروع الأضاحي.
0: كم سعر الأضحية إلى السودان؟
2: $150 سعر
0: 150 دولار نعم. أسترالي ثمن الأضحية إلى السودان
2: صحيح،
0: يعني رخيصة.
2: وهذه الأضحية سوف تذبح يعني مباشرة أيام العيد إن شاء الله تعالى وتوزع على الناس في أيام العيد مباشرة حتى تستفيد منها. كما يعلم الجميع أن السودان أرض خصبة جدا، أرض تنعم بالكثير من الخيرات، لكن الحرب طاحنة جدا قضت على الأخضر واليابس. المواشي أصلا معروفة في السودان كانت تصدر إلى الخارج، الآن السودان يعني بحاجة إلى المواشي، الناس ليس باستطاعتها أن تشتري هذه المواشي بعد غلاء الأسعار وقلة هذه المواد داخل البلد. لذلك يعني وقفة إخواننا هنا في أستراليا معهم في هذه الأيام لها معنى كبير إن شاء الله تعالى، ونحن على ثقة بإذن الله تعالى بأن إخواننا وأخواتنا هنا في أستراليا لن يعني يخذلوا إخوانهم في السودان وفي الدول الأخرى من تقديم المساعدات. العائلة يعني نحن نعلم بأنه أن السنة هي أن تكون أضحية عن العائلة الواحدة، لكن كما نعلم الكثير من أبنائنا وأخواننا وأخواتنا هنا في هذا البلد يقدم أكثر من أضحية لأكثر من دولة، ويعني حتى يسعدوا إخوانهم وأخواتهم في هذه الدول المحتاجة في أيام العيد إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. يعني أنتم فاتحين المكتب يوميا للساعة 5؟
2: كل يوم المكتب مفتوح من الساعة 9 حتى الساعة 5 بعد الظهر، حتى أيام السبت والأحد الآن يعني خلال هذه الحملة. الأسبوع هذا القادم سيكون أيضا المكتب مفتوح بين الساعة 10 والساعة 4 بعد الظهر أيام السبت والأحد، فمتواجدون إن شاء الله تعالى ومستمرون في استقبال الأضاحي حتى يوم 30 من هذا الشهر، يعني هو يوم السبت إن شاء الله تعالى.
0: يعني بتتموا
2: مش السبت، هيدا السبت اللي بعده،
0: تاني يوم العيد انتوا عبتقضوا
2: تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم العيد
0: فاتحين
2: المكتب شاء الله. ان شاء الله تعالى، وبإمكان الناس تقديم تبرعاتهم
0: ان شاء الله. اخ عصام، نتمنى لكم التوفيق، الله يجزيكم الخير. هيئة الاعمال الخيرية عتقوم بعمل جبار كبير، من 30 سنة حتى اليوم لم تتوقف ولم تتوانى عن تقديم هذه المساعدات للناس، بارك الله بكم.
2: وإياكم حاج إبراهيم، الله يجزيك الخير.
0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي، نحن معكم على الهواء.

0: دولار للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال. 150 دولار للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو. 250 دولار لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة. 270 دولار لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.

يمم نحو المدينة. ومن لا يحن إليك يا طيبة، يا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القلب ليسمو حين يحلق في أنوارك. يا مدينة الخير والرحمة والسلام، منك تضوع عطر الهدى في كل الأمصار، وانتشر نور الإسلام في كل البقاع. اللهم أكرمنا بزيارتها بحق نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام.